من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين عبده الأمين سيدنا محمد هادينا إليه ودالنا عليه صاحب المعجزات الكبرى والآيات العظمى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي خصصته بخصائص كان من أبرزها الإسراء والمعراج، وعلى آله وصحبه ومن مشى في خير منهاج إلى يوم الوقوف بين يديك يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أما بعد، فإنا في نفائس سيرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتأمل حادثة الإسراء التي أنبأنا الله عنها في الكتاب العزيز، وقال في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكانت آية من أعظم الآيات أري فيها صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جاءت هذه الرحلة العظيمة بعد ملاقاة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنواع من التحملات ومقابلة الكفار له بأنواع الأذايا والشدائد. فصلى الله على خير صابر، وصلى الله على خير شاكر نبينا الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ما كان من حادثة الطائف والقصص الكثيرة بمكة المكرمة، وبعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى، جاءت رحلة الإسراء والمعراج في 11 من سني البعثة. فكان فيها التخفيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحمله لتلك الأعباء، ونشر مكانته الكبيرة ومنزلته الرفيعة عند ربه سبحانه وتعالى بين الملأ الأعلى. فكانت رحلة مليئة بالعجائب وغرائب الإفضال والإنزال والتعليم وإظهار الحقائق والخبر عن المصير والمآل إلى العاقبة والدار الآخرة والمستقبل الأعظم. كل ذلك كان في هذه الرحلة المباركة المصدرة عند ذكرها في القرآن بتسبيح الإله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى سبحانه تنزه وتقدس في عظمته وعلوه، أي أنت مقبل على سماع أمور عظيمة ليست في نطاق قدرة البشر ولا في حدود مستطاعهم، ولكنها لائقة بالمسبح بالمقدس بقدرة المنزه عن كل نقص وعن كل عجز جل الله وتعالى في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولما كان أشرف منازل الإنسان أن يكرم بتحقيق العبودية للرحمن، وأعلى مراتبه أن يتحقق بهذه العبدية والعبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه، وصف بها نبيه في هذا الموطن، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما تذكر بعض المتذكرين حلاوة هذه المعاني الشريفة في تحقيق معنى العبودية، قال: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فذكره الله وصفا لخير خلقه في أشرف المواطن عند الإسراء والمعراج،
عند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، عند ذلك الرقي والدنو، وفي الإسراء والمعراج، عند تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فتشرف أيها المؤمن بعبوديتك لله جل جلاله، فإن الناس يعيشون على ظهر هذه الأرض، هذا عبد للنفس، هذا عبد للهوى، هذا عبد للدنيا، هذا عبد للرئاسة، هذا عبد للشهوات، وهذا عبد للناس، وهذا عبد لشيء من المرادات النفسية. فترفع عن كل ذلك وكن عبدا لله الواحد الأحد، كن عبدا للإله الفرد الصمد. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هكذا جاءنا في الخبر. يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن يهبط مستوانا إلى أن يستعبدنا شيء غير إلهنا ومولانا جل جلاله. فحقيقة الحرية والتحرير فعند عقول كل ذي قلب منير من المؤمنين والعارفين، أن يتخلص الإنسان من الاستعباد لغير الرحمن في كل شان، ويكون فوق الهوى، فوق الشهوة، فوق النفس، فوق الدنيا، عبد لرب الجميع ولخالق الجميع، لله سبحانه البصير السميع سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك أيها المؤمن، وأنت تتذكر من نفائس سيرة نبيك إسراءه ومعراجه وذكر الله له بالعبدية في هذه المواطن، فإن الحق دعاك لذلك، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يكونون عبيدا خلصا لربهم جل جلاله وتعالى في علاه. في ذلك الإشارة في الحديث الشريف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى يتهذب ويتصفى ويتأدب فيصير الهوى تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما دل عليه ولما هدى إليه. هذا الفضل من الله يعطي من أراد أن يخلصه من رق الأغيار. خلصنا الله من أن تسترقنا الأكوان والآثار، وجعلنا عبيدا له وحده، خالصين طائعين صادقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في جزء من الليل، بل لحظات بورك فيها وامتدت حتى كان رحلة الإسراء والمعراج والمشاهد والعجائب الأرضية والسماوية والجنة والنار، ثم بعد ذلك عودته إلى هذه الأرض في تلك اللحظات وتلك الدقائق المعدودات ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جل جلاله. فبدأت بالرؤيا، بدأت ورؤيا الأنبياء وحي، ولكنها أيضا معنى من التهيئة والإعداد. فرأى صلى الله عليه وسلم أنه في الحجر، وأن بعض الملائكة وقف عليه يقول أيهم هو، وقالوا أوسطهم خيرهم، فأشير إليه وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة. ثم جاءت الحادثة بعينها في اليقظة لا في المنام، إذ لا معنى أن تكون فتنة للناس في رؤيا منام، كيف يستنكرها المشركون ويقولون إنا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت قطعتها في ليلة، إذ لو كانت نوما لما كان هناك اعتراض، فإنهم الكل منهم يرى في نومه قطع المسافات الطويلة في الأوقات اليسيرة. إذا علم ذلك
علم أن رسول الله أخبرهم وحدثهم عن مسرا بجسده الشريف في عالم اليقظة، وأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فكانت آية من أعظم الآيات. جاءه جبريل عليه السلام فمضى به، وكان في جملة ذلك معان برزت في قوالب صور تعبر عن المعاني. كم يرى الناس أشياء في منامهم تؤول بتأويلات تتعلق بالحوادث والوقائع لهم في شان هذه الحياة، وهذا كثير. فهناك معاني يعبر عنها بصور وقوالب تشير وترمز إلى حقائق ومعاني، من جملة ذلك ما جاء في شق صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ذلك تكرر له. فقد جاء شق الصدر أيام كان صبيا وهو يرعى الأغنام لحليمة بنت أبي ذؤيب، والآن في ليلة الإسراء والمعراج تأتي أيضا حادثة شق الصدر مرة أخرى، وأنه شق جبريل صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستخرج قلبه وأوتي بطست مملوء حكمة وإيمانا. هذه أمور معنوية فيعبر عنها أنها جعلت في طست وما إلى ذلك. سبحان الذي إذا شاء صور المعاني بقوالب تحس وتشهد. وهذا خروج للإنسان من أسر الاغترار بمستوى مداركه العادية في هذا العالم، فإن أكثر شؤون هذا العالم تستتر فيه المعنويات وتبقى المحسوسات وتبقى الماديات، وهي وإن كانت تحمل في طيها معاني وإشارات إلى ما وراءها من عجائب القدرة وعجائب الإرادة وعجائب التدبير الإلهي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومع ذلك كله فجميع ما نعتاده يحمل لنا أيها المؤمنون، يحمل لنا إشارات ودلالات في عظمة الموجد والمكون، ولكننا مع ذلك نغفل ونستسلم لما اعتدنا ونستغرب ما لم نعتد. بعد الفاصل نواصل الحديث وبالله التوفيق.

نعود إلى استبيان المعاني والفوائد في حادثة الإسراء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونرى أن جميع ما في الوجود دال على الموجد البر الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، ولكننا إذا اعتدنا أمرا تناسينا ما فيه من عجائب القدرة والحكمة، وما لم نعتده استثقلناه أو استغربناه أو استعظمنا أن يكون، وما كان وما يكون كله في ميزان قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير سواء. فالكون وما فيه عجائب من العجائب، إلا إننا مما نالفه في هذا الوجود بسنة الله التي فطرنا عليها أن هناك معنويات لا تلوح لنا في قوالب الحس ولا في مظاهر ما يجس أو يتصور بصورة المادة، من مثل ذلك الحكمة، الإيمان، معاني معنوية. فأنه يقال في الحديث: أتي بطست مملوء حكمة وإيمانا. هذا أمر معنوي، وهذا يدلنا على أن القادر الموجد يمكن أن يصور المعنوي الذي من عادتنا في عالم الدنيا لا نرى ليصبح مرئيا، وكذلك يرى الناس أعمالهم في القيامة. والأعمال إذا قد صدرت وانتهت صارت معنى من المعاني، فتجسم المعاني وتبرز للناس سبحانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، يطلعوا ليروا أعمالهم، يطلعوا على أعمالهم، يطلعوا عليها فتتصور لهم وتتشكل لهم، فتكون المعنويات في مثابة المصورات. وفي هذا إشارة إلى أن المكبل بقيد الحسيات وطغيانها، وخصوصا إذا اقترن بتكاثف المعاصي والذنوب والمخالفات بعد كثرة الاسترسال في الشهوات المباحة، فالتمادي إلى المكروهات وإلى المحرمات من شأنه أن يكثف حجاب الإنسان حتى تصير المعنويات أبعد شيء عن محاسيسه وعن مداركه، وهو كثير الاستغراب لها. وأنه كلما صفى قلب الإنسان وكلما صفت روحه بالبعد عن العصيان ثم بكثرة الطاعة للرحمن جل جلاله وكثرة ذكره، صار قريبا إلى أن يتبين له المعنى حتى كأنه يراه راي عين. وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين. وعبروا عن اختلاف الرتبة في الصفاء وفي النقاء بين أن يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرجعوا إلى ديارهم وإلى أولادهم. يقولون: إن نكون بين يديك فتذكرنا الجنة بالنار، بالجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين، حتى كأننا نراها راي عين. فإذا عدنا إلى أهلنا وإلى أولادنا وعافسنا نساءنا وجدنا قلوبنا غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق، لصافحتكم الملائكة في الطرق، أي لن كشف لكم الحجاب عن غيب كثير، وصرتم تشاهدون ما كان مستورا وراء ستارة أسدلها الله تعالى بحكمته في هذه الحياة على كثير من عباده، فلا يشهدون ما وراء هذه الستارة. وما أعجب قول من يقول: إنه إذا صفى قلب الإنسان وصفت روحه صار الكون له كالزجاجة، والزجاجة لا تحجب ما وراءها، أي أنه يتعلق أيضا نظره ويمتد إلى المعنويات فكأنه يراها راي عين. فهكذا شان في تحقيق الإيمان واليقين، فملئ صدره صلى الله عليه وسلم، ومعناه زيادة من العلم والحكمة أعطاها الله لرسوله، برزت في هذه الصورة وفي هذا المظهر وفي هذا المجلاء بطست مملوء حكمة وإيمانا يفرغ في صدر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله،
كان ذلك تهيئة للإسراء والمعراج، ما أتى به صلى الله عليه وسلم إلى البراق، وهذه دابة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءتنا الأخبار أن الأنبياء من قبل كانوا يركبون هذا البراق، وأنه دابة غريبة من غريب الدواب، لها طيران في هذا العالم وسيع، حتى أنها لا تضع حافرها عند منتهى طرفها، نهاية ما تصل إليه العين من الرؤية تضع الحافرة عنده، أي فلا هي تقطع في اللحظة الواحدة مسافة مد البصر. فهكذا آيات من آيات الله تبارك وتعالى في هذا البراق، دابة جاءت لها بعض الأوصاف وهذا شانها، فحتى أنه جاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب على هذه الدابة البراق كأنه استصعب، فإذا بسيدنا جبريل يقول: ما لك أيها البراق؟ والله ما ركبك قبله أكرم على الله منه. فاستحي البراق حتى ارفض عرقا وتذلل ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أحق بالحياء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله جل جلاله، فلا يبلغه عنك أيها المؤمن في صحيفتك التي تتلى عليه من خلال ما تكسب في يومك وليلتك وتتعامل به مع أهلك وأسرتك ومع الناس، لا يبلغه عنك ما لا يسر قلبه أو ما يكدر خاطره، فذلك أوجب وذلك آكد لك. لقد استحي البراق وارفض عرقا حين كلمه جبريل بمكانة النبي الجليل، ثم استوى عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الرحلة مرت بأماكن قبل الوصول إلى بيت المقدس، وذلك أنه نزل البراق بأرض ذات نخل، وقال سيدنا جبريل لسيدنا النبي محمد: انزل فصلها هنا. فنزل فصلى، ثم قال له: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: بطيبة حيث المهاجر، هذا محل هجرتك، هذا المحل الذي ستهاجر إليه. ثم مضى مع البراق ومشى، فأمره أن ينزل فنزل، وعند نزوله أمره أن يصلي أيضا ركعتين فصلى. فقال: تدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بالشجرة حيث كلم الله موسى، صليت بالشجرة حيث كلم الله موسى. فصلى هناك، ثم أمره أيضا أن ينزل فيصلي فصلى. قال: تدري أين صليت؟ قال: بطور سيناء حيث كلم الله أيضا موسى عند وعده. ثم مضى فأمره أن ينزل فيصلي فصلى ركعتين. قال: تدري أين صليت؟ قال: لا. قال: ببيت لحم، قرية ومدينة بالشام. قال: حيث ولد عيسى، في المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى بن مريم. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم وغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره. وكذلك جاء أنه مر على عير قريش، وهي عير لأهل مكة، كانت في الطريق بين الشام وبين مكة المكرمة. هذا مما شاهد وهو في طريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس. وفي هذا عبر، وفيه اعتناء بأماكن معينة مخصوصة، و صلاة فيها، وخروج من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ليصلي في مهاجره، وحيث الشجرة، وحيث طور سينا، وحيث ولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك مرور على قبر سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكان القبر وقال: لو كنت هناك لأريتكم مكانه عند الكثيب الأحمر. فهذا من جملة الوقائع التي حدثت لنبينا في طريقه إلى بيت المقدس. صل اللهم وسلم على صاحب الآيات الكبرى والمعجزات العظمى عبدك المصطفى سيدنا محمد، واملأنا بك وبه إيمانا ويقينا
ومحبة وتعظيما وولاء وطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواسع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو الواسع في رحمته وفي علمه وفي مغفرته، والمحيط بعلمه كل شيء. الله جل جلاله الواسع، منه الفرج والإفراج، له ظلال على كل الحياة، لأن رحمته وسعت كل شيء. وما دامت الرحمة وسعت كل شيء، فلا نجد مظلوما ولا محروما ولا مغبونا. الله هو الواسع الرحيم بعباده، فالمريض يجد من رحمته الشفاء، والفقير يجد من كرمه الأرزاق، والكل على الباب، والباب مفتوح لا يغلق، لأنه القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله تعالى وسع علمه جميع المعلومات وجميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات. علمه يطول الخلق جميعا، وقدرته تطول الخلق جميعا، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى وسع غناه كل فقير، وهو كثير العطاء، يده سحاء في الليل والنهار. وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، واسع علما واسع قدرة. الواسع هو الله عز وجل، الذي لا نهاية لبرهانه ولا نهاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع بقدرته فلا يعجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواسع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟
1: أجل، فقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا وحسبه بذلك فخرا.
0: حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تلقفته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل.
1: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في قباء أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى.
0: خرج نبي الله من قباء راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته.
2: أقم عندي يا رسول الله.
3: يا رسول الله، منزلي يتشرف بوجودك فيه يا رسول الله.
4: يقول لكم رسول الله: دعوها فإنها مأمورة.
0: وظلت الناقة تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب.
1: نعم، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيه.
0: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها،
1: فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مكانها الأول.
5: والله ما من أحد أسعد مني في هذه الدنيا. نبي الله سيسكن في داري، وأنا الآن أحمل متاعه بين يدي وكأني أحمل كنوز الدنيا كلها.
0: كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله.
1: لكن نبي الله آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب.

0: أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أصير بين النبي والوحي؟ إن إذن لهالكون.
1: والتزم الزوجان لا يبرحان إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط.

0: يا رسول الله، والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب.
1: يقول لك رسول الله: ومما ذلك يا أبا أيوب؟
0: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي.
1: يقول لك رسول الله: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفع

0: تحدثت لرسول الله أننا لا نستطيع أن نسكن فوقه في العلية، لكنه أبى، فما لي إلا أن أمتثل لأمر رسول الله. يا زوجتي العزيزة، اذهبي واحضري ذلك اللحاف، فالجو اليوم بارد شديد البرودة. أوه، هات اللحاف، هاتيه لنجفف تلك المياه، أخشى أن يصل الماء إلى رسول الله من فتحات السقف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. يا رسول الله، البارحة كانت الليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إليك يا رسول الله.
1: حينها استجاب الرسول الكريم إلى أبي أيوب وصعد إلى العلية، ونزل أبو أيوب وزوجته إلى الأسفل.
2: أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري نحو 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة.
3: نعم، ثم انتقل رسول الله إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين.
2: أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه، وأحب رسول الله أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لنهاية أو منتصف النص الثاني من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. 9 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله عنده 62 سنة، لأن سنة 10 صلى الله عليه وسلم يوصل لل63، ثم في ربيع الأول سنة 11 ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. أحداث كتير حصلت في السنة ونص المتبقيين تقريبا، أولهم في سنة 9 وفاة ستنا أم كلثوم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعنده أبو القاسم أو القاسم، سيدنا النبي هو أبو القاسم بس كان عنده القاسم، وعنده عبد الله وعنده إبراهيم. عايش دلوقتي إبراهيم وأم كلثوم وفاطمة، دلوقتي بتموت أم كلثوم وهي كانت زوجة سيدنا عثمان بن عفان، واللي دفنها بإيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيدفنها حط عليها التراب كده وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بيسوي القبر كده لقى زي فتحات كده في الطوب، فقال: سدوا خلال اللبن. فقالوا: يا رسول الله، ليست تغني بشيء. قال: نعم، ليست تغني ولكنها تسعد الحي. لو القبر فيه حتة فعلا مفتحة أو حصل سيل ولا حاجة كسر حاجة في القبر، الميت لا يتأثر لأنه مع الله إن شاء الله في الجنة، بس الحي هو اللي بيستريح لما يشوف القبر كويس، فيشعر أنه كان عنده وفاء وعمل اللي عليه في حسن دفن الموت. ده كان أول حدث بشاركه لحضراتكم النهاردة. الحدث الثاني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ندخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد شخصية مهمة جدا. ياه، انت بقى يعني سنين طويلة تأخرت. مين؟ عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي ده سيد من سادات ثقيف، الطائف، هوازن، القبيلة الضخمة اللي بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي راح لهم زمان علشان يدعوهم إلى الله، فضربوا عليه الطوب وأغروا به السفهاء. وده اللي نزل في القرآن لما كان الوليد بن المغيرة في مكة بيقول: لو كان نزل عليه القرآن في مكة أو على عروة بن مسعود في الطائف كنا سمعنا الكلام، يعني ربنا نزله على محمد وسبنا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود اللي في صلح الحديبية كان واقف يتكلم مع النبي باستفزاز، ومسك دقن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: شوية أوباش حواليك بكرة هيجروا. ربنا هدى قلبه للإسلام بعد فتح مكة، وحس بمدد ربنا للنبي، ففرجعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك قبله سيدنا عروة بن مسعود الثقفي، وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إني ذاهب إلى قومي لأدعوهم، قبيلة ثقيف شديدي الشرك. فقال: يا عروة، إذن يقتلوك؟ قال: لا، إني أحب إليهم من أبصارهم، حبوني أكتر من عينيهم. فراح سيدنا عروة بن مسعود، وصل للثقيف، صعد على تل كده وقال: يا قوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدعوكم إلى الله. فأم كل واحد مطلع السهم بتاعه وضربوه بالنبال حتى أصابوه فقتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثله فيهم كمثل مؤمن آل ياسين. فاكر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. قصة أن هم فضلوا يقربوا منه، داسوا عليه، ده مؤمن آل ياسين، داسوا عليه لغاية ما موتوه، قيل ادخل الجنة. فراح يدعوهم إلى الله، موتوه، فكان كمؤمن آل ياسين. وعدت الأيام وندم أهل ثقيف على اللي عملوه وخافوا إن النبي يجي حاربهم، فبعت وفد علشان يسلم على النبي ويسمع من النبي ويسلم لو اقتنع. فجي الوفد من بعيد شافهم سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي، ده برضو كان من ثقيف، ده مسلم من زمان، فشافه كده ففرح جدا، جري على النبي عليه الصلاة والسلام. فشاف أبو بكر، إيه اللي حصل؟ وفد ثقيف قال له والله ما انت رايح، سيبنا أنا أقول للنبي. فراح بشر النبي ورجع سيدنا المغيرة بن شعبة يعلمهم كيف يسلموا على رسول الله بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. فلما دخلوا أحد أهل ثقيف اللي أسلم بعد كده اسمه عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، بيقول فلما دخلنا سلمنا على رسول الله بتحية الجاهلية، يعني هو علمهم يقولوا السلام عليكم، أول ما دخلوا قالوا أنعم صباحا يا محمد، ولما دخلنا عليه كان أبغض الناس إلينا، برضو إحنا مش عايزين. ثقيف دول كانوا عندهم شراسة رهيبة. قال فما زال يكلمنا حتى صار أحب الناس إلينا. فقلت له يا محمد ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ إحنا نعرف سليمان، طبعا العرب كان عندهم بقايا من الأديان القديمة فعارفين نبي اسمه سليمان كان بيحكم العالم، ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ قال والله إن الله أعطاني أعظم من ملك سليمان، أعطاني كما أعطى الأنبياء دعوة مستجابة، بعضهم دعا بها في الدنيا من الأنبياء فأعطى الدنيا، وبعضهم دعا بها على قومه فأهلكهم الله وأخرت دعوتي، شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف حلاوة قدر ربنا وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي واحد مشرك ويسأل النبي سؤال كده فيطلع معلومة في منتهى الجمال، إن سيدنا النبي عنده دعوة مستجابة زي إخواته الأنبياء، لكنه أخر الدعوة دي، لا دعا بها في الدنيا الملك ولا دعا بها على حد عشان ربنا يهلكه ويزيحه من طريقه، إنما أخر الدعوة دي شفاعة لينا يوم القيامة. سبحان الله في حسن الخواتيم. عروة بن مسعود اللي من كم سنة كان جاي لسيدنا النبي في صلح حديبية وبيمس لحية النبي بشيء من الاستهزاء منه ويقول له حواليك أوباش خليقا أن يفر ويدعوك، عروة بن مسعود اللي كان المشركين بيقولوا عليه سيد من سادات ثقيف، ياريت القرآن كان نزل عليه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إمام من أئمة الكفر بيموت شهيد دلوقتي. الخواتيم دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده بينور قلوبنا إن إحنا ما نحكمش على حد، وإنك أنت تلزم حالك مع الله، ولو في حد أنت شايفه حاله مش عاجبك ادعي لنفسك وادعي له وامشي في سكة ربنا، وإنت مش شايف نفسك عندك استعلاء عليه لا تعرف خاتمتك ولا تعرف خاتمته. وبعدين خدت بالك من النقاء اللي بيعلمه لك النبي؟ الراجل لما قتلوه قومه النبي شبهه بمؤمن آل ياسين. بعيدا عن النبي، لو حد مننا أو مات ما نشوف بقى ربنا يعمل معاه ايه، برضه هو ياما كان قاسي زمان معانا وبهدلنا زمان، ممكن كده ايه، عارف اللي هو ايه كده يعني، فكأنك بتشكك الناس في مصيره لأنك أنت من جواك متضايق من اللي هو عمله معاك زمان. هذا مش النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بمؤمن ربنا تكلم عليه في القرآن، رغم تاريخ عروة مع النبي اللي منتهى القسوة، بس النبي حنين عليه الصلاة والسلام عارف رحمة ربنا، فشبهه بمؤمن آل ياسين. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان يومئذ غلاما يافعا يسرح ومعه غنم لسيد من سادات قريش، وهو عقبة بن معيط. وفي ذات يوم شاهد كهلين يتجهان نحوه وقد اشتد عليهما الظمأ، فلما اقتربا منه سلما وقالا: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل به عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجههما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة صغيرة. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل وأمسك بها وجعل يمسح ثديها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه الصغيرة تدر اللبن؟ لكن ثديي الشاة ما لبث أن انتفخ، وطفق اللبن ينبثق منه بشكل غزير. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقيا الغلام وهو لا يصدق ما يرى. فلما ارتويا قال الرجل المبارك لثدي الشاة: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قال الغلام للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال: إنك غلام معلم. كانت هذه هي بداية قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد خرجا في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما آذتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من البلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام وأكبرا أمانته وحزمه وتوسما فيه الخير. لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، فوضعه الرسول في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله عليه ملازمة الظل لصاحبه، كان يرافقه في حله وترحاله ويصاحبه داخل بيته وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام ويستره إذا اغتسل ويلبسه عليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. تعلم ابن مسعود رضي الله عنه في مدرسة الرسول صلوات الله عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقههم لمعانيه
وأعلمهم بشرع الله تعالى، فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي أي يمكن الوصول إليه لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى قافلة في سفر من أسفاره والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق، أي الوادي العميق. فقال له عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: نادهم، أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أجمع؟ فقال عبد الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أخوف؟ فقال عبد الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أرجى؟ فقال عبد الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر: نادهم، أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف حدث ذلك وماذا حصل له؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسلم.

0: فجاءت آياته فتانة للناظرين.
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون. لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيراً.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

بالله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين عبده الأمين سيدنا محمد هادينا إليه ودالنا عليه صاحب المعجزات الكبرى والآيات العظمى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي خصصته بخصائص كان من أبرزها الإسراء والمعراج، وعلى آله وصحبه ومن مشى في خير منهاج إلى يوم الوقوف بين يديك يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أما بعد، فإنا في نفائس سيرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتأمل حادثة الإسراء التي أنبأنا الله عنها في الكتاب العزيز، وقال في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكانت آية من أعظم الآيات أري فيها صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جاءت هذه الرحلة العظيمة بعد ملاقاة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنواع من التحملات ومقابلة الكفار له بأنواع الأذايا والشدائد، فصلى الله على خير صابر وصلى الله على خير شاكر نبينا الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ما كان من حادثة الطائف والقصص الكثيرة بمكة المكرمة، وبعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى، جاءت رحلة الإسراء والمعراج في 11 من سني البعثة. فكان فيها التخفيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحمله لتلك الأعباء، ونشر مكانته الكبيرة ومنزلته الرفيعة عند ربه سبحانه وتعالى بين الملأ الأعلى. فكانت رحلة مليئة بالعجائب وغرائب الإفضال والإنزال والتعليم وإظهار الحقائق والخبر عن المصير والمآل إلى العاقبة والدار الآخرة والمستقبل الأعظم. كل ذلك كان في هذه الرحلة المباركة المصدرة عند ذكرها في القرآن بتسبيح الإله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، معنى سبحانه تنزه وتقدس في عظمته وعلوه. هي أنت مقبل على سماع أمور عظيمة ليست في نطاق قدرة البشر ولا في حدود مستطاعهم، ولكنها لائقة بالمسبح بالمقدس بقدرة المنزه عن كل نقص وعن كل عجز جل الله وتعالى في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولما كان أشرف منازل الإنسان أن يكرم بتحقيق العبودية للرحمن، وأعلى مراتبه أن يتحقق بهذه العبدية والعبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه، وصف بها نبيه في هذا الموطن، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما تذكر بعض المتذكرين حلاوة هذه المعاني الشريفة في تحقيق معنى العبودية قال: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فذكره الله وصفا لخير خلقه في أشرف المواطن عند الإسراء والمعراج
عند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، عند ذلك الرقي والدنو، وفي الإسراء والمعراج عند تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فتشرف أيها المؤمن بعبوديتك لله جل جلاله، فإن الناس يعيشون على ظهر هذه الأرض، هذا عبد للنفس، هذا عبد للهوى، هذا عبد للدنيا، هذا عبد للرئاسة، هذا عبد للشهوات، وهذا عبد للناس، وهذا عبد لشيء من المرادات النفسية. فترفع عن كل ذلك وكن عبدا لله الواحد الأحد، كن عبدا للإله الفرد الصمد. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هكذا جاءنا في الخبر. يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن يهبط مستوانا إلى أن يستعبدنا شيء غير إلهنا ومولانا جل جلاله. فحقيقة الحرية والتحرير عند عقول كل ذي قلب منير من المؤمنين والعارفين، أن يتخلص الإنسان من الاستعباد لغير الرحمن في كل شان، ويكون فوق الهوى، فوق الشهوة، فوق النفس، فوق الدنيا، عبد لرب الجميع ولخالق الجميع، لله سبحانه البصير السميع سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك أيها المؤمن، وأنت تتذكر من نفائس سيرة نبيك إسراءه ومعراجه وذكر الله له بالعبدية في هذه المواطن، فإن الحق دعاك لذلك. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يكونون عبيدا خلصا لربهم جل جلاله وتعالى في علاه. في ذلك الإشارة في الحديث الشريف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى يتهذب ويتصفى ويتأدب فيصير الهوى تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما دل عليه ولما هدى إليه. هذا الفضل من الله يعطي من أراد أن يخلصه من رق الأغيار. خلصنا الله من أن تسترقنا الأكوان والآثار، وجعلنا عبيدا له وحده، خالصين طائعين صادقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في جزء من الليل، بل لحظات بورك فيها وامتدت حتى كان رحلة الإسراء والمعراج والمشاهد والعجائب الأرضية والسماوية والجنة والنار، ثم بعد ذلك عودته إلى هذه الأرض في تلك اللحظات وتلك الدقائق المعدودات ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جل جلاله. فبدأت بالرؤيا، بدأت ورؤيا الأنبياء وحي، ولكنها أيضا معنى من التهيئة والإعداد. فرأى صلى الله عليه وسلم أنه في الحجر، وأن بعض الملائكة وقف عليه يقول أيهم هو، وقالوا أوسطهم خيرهم، فأشير إليه وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة. ثم جاءت الحادثة بعينها في اليقظة لا في المنام، إذ لا معنى أن تكون فتنة للناس في رؤيا منام، كيف يستنكرها المشركون ويقولون إنا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت قطعتها في ليلة، إذ لو كانت نوما لما كان هناك اعتراض، فإنهم الكل منهم يرى في نومه قطع المسافات الطويلة في الأوقات اليسيرة. إذا
علم ذلك؟ علم أن رسول الله أخبرهم وحدثهم عن مسرا بجسده الشريف في عالم اليقظة، وأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، فكانت آية من أعظم الآيات. جاءه جبريل عليه السلام فمضى به، وكان في جملة ذلك معان برزت في قوالب صور تعبر عن المعاني. كم يرى الناس أشياء في منامهم تؤول بتأويلات تتعلق بالحوادث والوقائع لهم في شان هذه الحياة، وهذا كثير. فهناك معاني يعبر عنها بصور وقوالب تشير وترمز إلى حقائق ومعاني، من جملة ذلك ما جاء في شق صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ذلك تكرر له، فقد جاء شق الصدر أيام كان صبيا وهو يرعى الأغنام لحليمة بنت أبي ذؤيب، والآن في ليلة الإسراء والمعراج تأتي أيضا حادثة شق الصدر مرة أخرى، وأنه شق جبريل صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستخرج قلبه وأوتي بطست مملوء حكمة وإيمانا. هذه أمور معنوية، فيعبر عنها أنها جعلت في طست وما إلى ذلك. سبحان الذي إذا شاء صور المعاني بقوالب تحس وتشهد. وهذا خروج للإنسان من أسر الاغترار بمستوى مداركه العادية في هذا العالم، فإن أكثر شؤون هذا العالم تستتر فيه المعنويات، وتبقى المحسوسات وتبقى الماديات، وهي وإن كانت تحمل في طيها معاني وإشارات إلى ما وراءها من عجائب القدرة وعجائب الإرادة وعجائب التدبير الإلهي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومع ذلك كله، فجميع ما نعتاده يحمل لنا أيها المؤمنون، يحمل لنا إشارات ودلالات في عظمة الموجد والمكون، ولكننا مع ذلك نغفل ونستسلم لما اعتدنا ونستغرب ما لم نعتد. بعد الفاصل نواصل الحديث، وبالله التوفيق.

نعود إلى استبيان المعاني والفوائد في حادثة الإسراء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونرى أن جميع ما في الوجود دال على الموجد البر الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، ولكننا إذا اعتدنا أمرا تناسينا ما فيه من عجائب القدرة والحكمة، وما لم نعتده استثقلناه أو استغربناه أو استعظمنا أن يكون، وما كان وما يكون كله في ميزان قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير سواء. فالكون وما فيه عجائب من العجائب، إلا إننا مما نالفه في هذا الوجود بسنة الله التي فطرنا عليها أن هناك معنويات لا تلوح لنا في قوالب الحس ولا في مظاهر ما يجس أو يتصور بصورة المادة، من مثل ذلك الحكمة، الإيمان، معاني معنوية. فأنه يقال في الحديث أتي بطست مملوء حكمة وإيمانا، هذا أمر معنوي، وهذا يدلنا على أن القادر الموجد يمكن أن يصور المعنوي الذي من عادتنا في عالم الدنيا لا نرى ليصبح مرئيا، وكذلك يرى الناس أعمالهم في القيامة، والأعمال إذا قد صدرت وانتهت صارت معنى من المعاني، فتجسم المعاني وتبرز للناس سبحانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، يطلعوا ليروا أعمالهم، يطلعوا على أعمالهم، يطلعوا عليها فتتصور لهم وتتشكل لهم، فتكون المعنويات في مثابة المصورات. وفي هذا إشارة إلى أن المكبل بقيد الحسيات وطغيانها، وخصوصا إذا اقترن بتكاثف المعاصي والذنوب والمخالفات بعد كثرة الاسترسال في الشهوات المباحة، فالتمادي إلى المكروهات وإلى المحرمات من شأنه أن يكثف حجاب الإنسان حتى تصير المعنويات أبعد شيء عن محاسيسه وعن مداركه، وهو كثير الاستغراب لها. وأنه كلما صفى قلب الإنسان وكلما صفت روحه بالبعد عن العصيان ثم بكثرة الطاعة للرحمن جل جلاله وكثرة ذكره، صار قريبا إلى أن يتبين له المعنى حتى كأنه يراه راي عين. وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين، وعبروا عن اختلاف الرتبة في الصفاء وفي النقاء بين أن يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرجعوا إلى ديارهم وإلى أولادهم. يقولون إن نكون بين يديك فتذكرنا الجنة بالنار بالجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين، حتى كأننا نراها راي عين. فإذا عدنا إلى أهلنا وإلى أولادنا وعافسنا نساءنا وجدنا قلوبنا غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق، لصافحتكم الملائكة في الطرق، أي لانكشف لكم الحجاب عن غيب كثير وصرتم تشاهدون ما كان مستورا وراء ستارة أسدلها الله تعالى بحكمته في هذه الحياة على كثير من عباده، فلا يشهدون ما وراء هذه الستارة. وما أعجب قول من يقول إنه إذا صفى قلب الإنسان وصفت روحه صار الكون له كالزجاجة، والزجاجة لا تحجب ما وراءها، أي أنه يتعلق أيضا نظره ويمتد إلى المعنويات فكأنه يراها راي عين. فهكذا شان في تحقيق الإيمان واليقين، فملئ صدره صلى الله عليه وسلم ومعناه زيادة من العلم والحكمة أعطاها الله لرسوله، برزت في هذه الصورة وفي هذا المظهر وفي هذا المجلاء بطست مملوء حكمة وإيمان يفرغ في صدر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله،
كان ذلك تهيئة للإسراء والمعراج، ما أتى به صلى الله عليه وسلم إلى البراق، وهذه دابة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءتنا الأخبار أن الأنبياء من قبله كانوا يركبون هذا البراق، وأنه دابة غريبة من غريب الدواب، لها طيران في هذا العالم وسيع، حتى أنها لا تضع حافرها عند منتهى طرفها، نهاية ما تصل إليه العين من الرؤية تضع الحافرة عنده، أي فلا هي تقطع في اللحظة الواحدة مسافة مد البصر. فهكذا آيات من آيات الله تبارك وتعالى في هذا البراق، دابة جاءت لها بعض الأوصاف وهذا شانها، حتى أنه جاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب على هذه الدابة البراق كأنه استصعب، فإذا بسيدنا جبريل يقول: ما لك أيها البراق؟ والله ما ركبك قبله أكرم على الله منه. فاستحي البراق حتى ارفض عرقا وتذلل ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أحق بالحياء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله جل جلاله، فلا يبلغه عنك أيها المؤمن في صحيفتك التي تتلى عليه من خلال ما تكسب في يومك وليلتك وتتعامل به مع أهلك وأسرتك ومع الناس، لا يبلغه عنك ما لا يسر قلبه أو ما يكدر خاطره، فذلك أوجب وذلك آكد لك. لقد استحي البراق وارفض عرقا حين كلمه جبريل بمكانة النبي الجليل، ثم استوى عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الرحلة مرت بأماكن قبل الوصول إلى بيت المقدس، وذلك أنه نزل البراق بأرض ذات نخل، وقال سيدنا جبريل لسيدنا النبي محمد: انزل فصلها هنا. فنزل فصلى، ثم قال له: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: بطيبة حيث المهاجر، هذا محل هجرتك، هذا المحل الذي ستهاجر إليه. ثم مضى مع البراق ومشى، فأمره أن ينزل فنزل، وعند نزوله أمره أن يصلي أيضا ركعتين فصلى. فقال: تدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بالشجرة حيث كلم الله موسى، صليت بالشجرة حيث كلم الله موسى. فصلى هناك، ثم أمره أيضا أن ينزل فيصلي فصلى. قال: تدري أين صليت؟ قال: بطور سيناء حيث كلم الله أيضا موسى عند وعده. ثم مضى فأمره أن ينزل فيصلي فصلى ركعتين. قال: تدري أين صليت؟ قال: لا. قال: ببيت لحم، قرية ومدينة بالشام. قال: حيث ولد عيسى، في المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى بن مريم. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم وغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره. وكذلك جاء أنه مر على عير قريش، وهي عير لأهل مكة، كانت في الطريق بين الشام وبين مكة المكرمة. هذا مما شاهد وهو في طريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس. وفي هذا عبر، وفيه اعتناء بأماكن معينة مخصوصة، و صلاة فيها، وخروج من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ليصلي في مهاجره، وحيث الشجرة، وحيث طور سينا، وحيث ولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك مرور على قبر سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكان القبر وقال: لو كنت هناك لأريتكم مكانه عند الكثيب الأحمر. فهذا من جملة الوقائع التي حدثت لنبينا في طريقه إلى بيت المقدس. صل اللهم وسلم على صاحب الآيات الكبرى والمعجزات العظمى عبدك المصطفى سيدنا محمد، واملأنا بك وبه إيمانا ويقينا
ومحبة وتعظيما وولاء وطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. والآن مع اسم

0: الواسع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو الواسع في رحمته وفي علمه وفي مغفرته، والمحيط بعلمه كل شيء. الله جل جلاله الواسع، منه الفرج والإفراج، له ظلال على كل الحياة، لأن رحمته وسعت كل شيء. وما دامت الرحمة وسعت كل شيء، فلا نجد مظلوما ولا محروما ولا مغبونا. الله هو الواسع الرحيم بعباده، فالمريض يجد من رحمته الشفاء، والفقير يجد من كرمه الأرزاق، والكل على الباب، والباب مفتوح لا يغلق، لأنه القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله تعالى وسع علمه جميع المعلومات وجميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات. علمه يطول الخلق جميعا، وقدرته تطول الخلق جميعا، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى وسع غناه كل فقير، وهو كثير العطاء، يده سحاء في الليل والنهار. وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، واسع علما واسع قدرة. الواسع هو الله عز وجل، الذي لا نهاية لبرهانه ولا نهاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع بقدرته فلا يعجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواسع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسلني إليك كي تأخذ عطاءك، فهو حق لك.
1: والله لن آخذه أبدا، ولن أسأل بعد نبي الله شيئا.
0: عندما أسلم حكيم بن حزام ساق أمامه 100 ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم نحرها جميعا تقربا إلى الله.
2: نعم، وفي حجة أخرى وقف في عرفات ومعه 100 من عبيده، وقد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام.
0: وفي حجة ثالثة ساق أمامه 1000 شاة وأراق دمها كلها في منى، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا لله عز وجل.
2: وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام الرسول الكريم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه منه 100 بعير، وكان يومئذ حديث الإسلام.
1: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وقناعة بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا.
0: وبر حكيم بن حزام بقسمه أصدق البر. ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه.
2: نعم نعم نعم، وتكرر ذلك مع الفاروق عمر عندما دعاه إلى أخذ عطائه فأبى أن يأخذ منه شيئا.
3: يا حكيم بن حزام، قد وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب في الناس بعد رفضك أخذ العطاء من بيت مال المسلمين قائلا: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائي فيأبى.
0: لقد نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب عريضة الجاه واسعة الثراء، وكان ذا عقل راجح وفضل، فجعله قومه سيدا عليهم وأسندوا إليه منصب الرفادة، حيث يقوم بمعونة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج في الجاهلية من ماله الخاص.
2: نعم، وقد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله قبل أن يبعث بالرسالة، ثم جاءت علاقة القربة فوثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
0: ويا للعجب، فقد أسلم حكيم يوم فتح مكة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: إن بمكة ل4 نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو.
0: ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا.
2: وبعد إسلام حكيم بن حزام آلت إليه دار الندوة، وفيها كان يجتمع سادات قريش وكبراؤهم ليتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد حكيم أن يتخلص منها ويسدل ستار النسيان على هذا الماضي البغيض فباعها.
4: لقد لقد بعت مكرمة قريش يا عم.
1: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل.
3: أبي أبي، ما الذي يبكيك؟
1: أمور كثيرة كلها أبكتني يا بني، أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذهبا لما بلغت شيئا منها. ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من مكة، فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا. ثم إنني كنت كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش متقدمين في السن ولهم قدر، متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم وأجاريهم. ويا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أفعل، فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا وما كانوا عليه من شرك، فلم لا أبكي يا بني؟

قضاءة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما أسلم وفد ثقيف، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عين عليهم سيدنا عثمان بن أبي العاص منهم، وطلب أنه هو يبقى إمامهم في الصلاة. لكن قعدوا كام يوم كده مع سيدنا النبي يتعلموا في المسجد، فكان سيدنا عثمان بن أبي العاص كثير السؤال لسيدنا النبي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قدر الصلاة اللي أصليها، يعني أصلي بصور قد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خفف على الناس في الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، وفي رواية الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، فصلي صلاة كده إيه موجزة ما تطولش عليهم. قال له: قد إيه يا سيدنا النبي؟ فقال له: صلي بإقرأ باسم ربك الذي خلق أو ما يساويها، يعني قد كده سورة العلق كده أو اللي قدها زي سورة الضحى مثلا، الشمس وضحاها وهكذا. وبعدين سيدنا عثمان بن أبي العاص أثناء قعدته في المسجد النبوي كان ساعات بيتشتت في الصلاة، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فسماله اسم الشيطان اللي أول ما بتخش في الصلاة بيجي يشتتك، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل، اعمل كده، عن يسارك ثلاثا. ففعل فذهب عنه التشتت اللي في الصلاة. وبعدين بعدها جي قال له: يا سيدنا النبي، في حتة وجعاني في جسمي، أعمل إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موضع ألمك وقل بسم الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. يبقى بسم الله ثلاثة، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. لكن كان في بطل من أبطال سيرة النبي في وفد ثقيف. مين اللي كان موجود وفجأة النبي لقى واقف قدامه كده وبيقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ وحشي بن حرب. وحشي بن حرب العبد اللي كان عند جبير بن مطعم، اللي استأجروا جبير بن مطعم وهند بنت عتبة لقتل سيدنا حمزة من زمان في غزوة أحد سنة 3، اللي قال: خرجت علشان أطلب حريتي وكنت برمي لا أخطئ، فهززت حربتي وقتل سيدنا حمزة. فلما النبي شافه قدامه كده قال: وحشي؟ قال: نعم يا رسول الله. وحشي لما سيدنا النبي فتح مكة هرب، قال: أروح فين؟ راح على الطائف. فلما الطائف جت تسلم قال: طب أروح الشام؟ واحد قال له: إن محمد لا يقتل من دخل في دينه، إن محمد، لأن خد بالك هو قاتل سيدنا حمزة، فلو أسلمت الإسلام يغفر ما قبله. قال له: ما تخافش من محمد. فدخل على سيدنا النبي وأسلم. فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: حدثني كيف قتلت حمزة. إحنا نعرف قتل حمزة من قصة وحش هو اللي حكى. قال له: يا رسول الله، شفته زي الجمل الأورق بيهد الناس هد، فوقفت فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها، خرجت دخلت من ظهري خرجت من بين رجلي. روايتين. الرواية الأولى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ممكن كل ما بقى ماشي في حتة ما أشوفكش؟ والعلماء، دي الرواية الأولى، ليهم رأيين في الرواية دي. الرأي الأولاني الرأي البشري، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قادر يشوفه، لأن حمزة كان حبيب النبي قوي وعمه وأخوه من الرضاعة. وبيقولوا إن دي فيها مثل لشخص اتظلم ظلم كبير قوي ومش قادر يسامح، فيا جماعة ما تضغطوش عليه لأنه مش قادر، ده حتى النبي قال له: وحشي غيب وجهك عني، فيكون أسوة للي اتجرح جرح جامد فمش قادر يقابل شخص معين. ورأي تاني للعلماء بيقولوا: لا، ده النبي قال غيب وجهك عني لأن الصحابة كانوا متضايقين جدا من قتل سيدنا حمزة، كانت مصيبة كبيرة جدا في يوم صعب جدا، فكأنه خاف عليه من نظرات أو إيذاء بعض الصحابة، فقال له: خليك بعيد أحسن. ولعل ده أقرب للنفسية النبوية اللي فيها دايما محبة وتسامح، والتانية فيها قدوة، يعني خليك عندك الرأيين. وفي رواية تانية فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفخات في الأرض، كأنه تنفس كده وتنهد كده من ذكريات سيدنا حمزة، ثم ضرب في صدري 3، يعني كيطبطب عليه كده، وقال قم فجاهد في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله. يلا بسم الله، كمل حياتك مع ربنا. وحشية بن حرب بيقول فدارت السنين وظهر مسيلمة الكذاب طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت مع جيش المسلمين لمحاربة مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة بنفس الحربة بتاعته. قال فرأيته وهو يحمل السيف، قال فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها فدخلت في صدره، فأنا وحشي بن حرب قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. عجيبة جدا قصة وحشي بن حرب، سيدنا وحشي بن حرب اللي بقى صحابي. أولا هو قاعد يروح ويجي وساب مكة بعد الفتح، أروح الشام طيب ولا أروح فين؟ راح ثقيف، وقالوا له الثقيف خد بالك ده محمد طيب، فلو الدنيا هتضيق عليك هيسعك قلب النبي اللي رجعه للنبي، أخلاق النبي وسمعة النبي عند المشركين اللي لسه ما كانوش أمنوا بيه، ويرجع سيدنا وحشي ويؤمن ويسلم بين إيد النبي. وأنا زي ما قلت لك من شوية مؤمن إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو قدوة للجميع، ففي بعض الأفعال تقعد تفسرها كده وانت هو ليه قال له غيب وجهك عندي؟ أنا حاسس إنه بيحمي من حاجة، لأن النبي تسامحه صدره يسع حتى اللي قتل عمه وأخوه في الرضاعة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. لكن العلماء اللي قال لك لأ ده سيدنا النبي قبل إسلامه بس مش قادر يشوفه، لو هنسمع كلامهم والله ده من رحمة النبي بالناس اللي مش قادرة تسامح، لأن في ناس بيحبوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونفسهم يبقى فيهم الصفات اللي ربنا يحبها ويتسامحوا ويكرموا، بس هو مش قادر يسامح واحد معين ظلم مظلمة أكبر من سعة صدره. فله بتفسير العلماء ده له في رسول الله أسوة، إن في واحد قال له على راسي ومسامحك بس بلاش أشوفك، حتى دي فيها رحمة. وإن كنت أنا بصراحة مع الاختيار التاني إنه بيحميه من غضب الصحابة وبيحميه من حزن الصحابة، فقال له الكلام ده علشان يتلافى إن حد يضايقه بكلامه وهو لسه في بداية الإسلام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال غلاما صغيرا: إنك غلام معلم. وعندما أسلم عبد الله بن مسعود عرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ من رعاية الغنم إلى رعاية إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه إذا دخل البيت أو كان خارج البيت، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. وكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله تعالى، حتى قال عنه الرسول الكريم صلوات الله عليه: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته، أي يمكن الوصول إليه لذهب إليه. لم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام الخليل إبراهيم عليه السلام في وقت الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ومضى يقرأ. فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، أي هلاكا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، أي سيخرج لهم في صبح اليوم التالي. قالوا: لا، حسبك، أي يكفيك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى ولسانه رطب بذكر الله تعالى، ندي بآياته البينات رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم مع خلق آخر من خلق الله، وحديثنا خاص بالفطريات. ينزعج كثير من الناس عندما يسمعون كلمة فطريات أو أعفان أو جراثيم، ولكن العالمين بأهمية الفطريات لا يتصورون العالم من دونها. لحظتها فقط ستتوقف الحياة، ويعلم جميع الناس أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكائنات عبثا. والفطريات مملكة مستقلة من ممالك الكائنات الحية الخمس، تضم أكثر من 100,000 نوع من الفطريات، ويستطيع نوع واحد أن ينمو بسرعة معطيا 700 متر من الخيط الفطري في يوم واحد، وبعد أسبوع يعطي خيطا فطريا يمكن أن يلف حول الكرة الأرضية مرات عدة. ومع ذلك فوزن هذا الخيط الفطري لا يتجاوز 0.5 جرام. والفطريات على عكس الطحالب خالية من الماء.

0: الورق والقطن والكتان والزرنيخة والبلاستيك والبترول والعظام، فهي تعيش معيشة رمية أو طفيلية أو تكافلية مع بعض النباتات والطحالب والكائنات الحية الأخرى. وتحتاج الفطريات إلى المواد الكربوهيدراتية كاللجنين والسليلوز والكحولات والدهون في غذائها، حيث تستخدمها في إنتاج الطاقة وبناء هيكلها الكربوني، كما أنها تحتاج إلى المواد النيتروجينية مثل الأمونيوم والبيبتون ومستخلص الخميرة وشرش اللبن وغيرها من المصادر النيتروجينية لبناء بروتينات السيتوبلازم والأنزيمات والهرمونات، كما أنها تحتاج إلى الأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفات والحديد والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها. وبكرم الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، فإن المواد الغذائية السابقة متوفرة في البيئات الأرضية وبكميات هائلة في النفايات الحقلية والمنزلية والمدرسية والمصنعية، فكم أطنان من السليلوز تلقى في القمامة، وكم أطنان من نفايات الغذاء تفيض من المنازل والمدارس والمطاعم والأسواق، ويمكن استغلال مياه البحر لإمداد الفطريات بالأملاح والمعادن والعناصر المطلوبة لنموها وغذائها وإنتاجها. إذن الفطريات لا تشاركنا غذاءنا عندما نريد تربيتها وتنميتها في المصانع، بل هي تخلصنا من نفايات المنازل والمدارس والمصانع والمطاعم والفنادق والمزارع والأسواق والحضائر والمطابع. وتستخدم الفطريات في العالم على نطاق واسع لإمداد الإنسان بالعديد من المواد الغذائية والدواء والأعلاف والمواد الكيماوية، وهذا ما سنشير إليه على عجل فيما يلي. تستخدم الفطريات لإنتاج آلاف الأطنان من المواد الدهنية والنشوية والبروتينية باستخدام النفايات مع إضافة القليل من مياه البحر كمصدر للمعادن، والمواد المنتجة قابلة للإضافة للمواد الغذائية للبشر والأعلاف. وبهذه الطريقة يتم تحويل المواد الرخيصة إلى مواد غالية الثمن دون الحاجة للأرض الزراعية والمساحات الكبيرة، مع التحكم في الظروف المزرعية وكميات الانتاج ونوعيته. وبالبكتيريا يمكن استغلال بقايا التمور والملاث والدبس ونوى البلح في انتاج الاحماض العضوية. وتستطيع الفطريات انتاج الانزيمات بكميات اقتصادية، ولهذه الانزيمات دور فعال في انتاج السكريات والالياف وخلافه من الصناعات الهامة. ان الفطريات من الكائنات الحية التي زودها الله سبحانه وتعالى بالقدرة على انتاج العديد من الفيتامينات والمضادات الحيوية مثل البنسلين، كما ان للفطريات دورا كبيرا في انتاج بعض الهرمونات النباتية، ولها ايضا دور كبير في تخليصنا من نفايات الحقول والمنازل والمصانع وجثث الموتى. ولولا أن رزقنا الله بالفطريات والبكتيريا المترممة لتكدست الأرض بأطنان من جثث الموتى ولتوقفت دورات الحياة، فهل بعد ذلك نتكاسل عن تسخير نعم الله علينا ويموت المسلمون جوعا وفطر واحد في غرفة صغيرة يكفي لسد الاحتياجات الغذائية لمدينة كبيرة؟ أين الخلل؟ الخلل في عدم تسخير نعم الله علينا، والتي قال فيها سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي

0: خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

كوكب جديد غني بالمياه ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاؤه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إلى وجود حياة في السماوات الذي بلغ به منذ 4

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السرقات، ولكن ليس عن أي سرقات، هي سرقات تختلف عما شاع في مفهوم الناس، لأنها ليست سرقة من جيب فلان أو جزدانه أو بيته أو شركته أو خزنتك، بل هي سرقات من نوع آخر، كبيرة وصغيرة، مستورة ومكشوفة. ستعرفون عن أي سرقات أتكلم من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى تتحدث عن السيد مروان. السيد مروان موظف في دائرة حكومية ويداوم في وظيفته من الساعة 8 صباحا وحتى 3 ظهرا. لا يتمكن السيد مروان من تناول طعام الفطور في المنزل، ولذلك فإنه في كل يوم وفي الساعة 10 تقريبا يشعر بالجوع، ولا يعود بإمكانه أن يصبر حتى الموعد النظامي لاستراحته في الساعة 12. فماذا يفعل؟ ببساطة يغلق مروان باب مكتبه في وجه المراجعين ليستطيع التهام الفول والحمص دون أن يزعجوه بمعاملاتهم، وعندما يفتح الباب بعد نصف ساعة يجد طابورا طويلا عريضا بانتظاره. في بعض الأحيان يترك باب مكتبه مفتوحا وعلى المراجعين أن ينتظروه ريثما ينتهي من تناول إفطاره، والويل ثم الويل لمن لا يستوعب أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن العمل والمعاملات. دخل مرة أحد المراجعين وكان السيد مروان يأكل كالعادة. وضع الرجل الأوراق على الطاولة ثم بدأ يشرح مشكلته. رمقه السيد مروان ثم قال بغضب: ألا ترى أني مشغول الآن؟ استاء الرجل من هذا الأسلوب الوقح وقال: لكن الوقت الآن وقت عمل وليس وقت تناول الطعام. ازداد غضب السيد مروان وبدأ يدمدم ويترتر. أدار الرجل ظهره ومشى وهو يقول: ما تفعله حرام يا أستاذ، والله حرام. لم يدرك السيد مروان ما حصل ولا ما فعل، ولم يعرف ماذا يعني ذلك الشخص عندما قال له هذا حرام. فالحرام عنده ينحصر في الزنا والقتل وشرب الخمر وسرقة أموال الناس، أما الاستهتار بمعاملات المراجعين وحوائجهم فليس فيه حسب رأيه طبعا حرمة أو شبهة حرمة. الثانية تتحدث عن السيدتين نهى وسهى. السيدتان نهى وسهى موظفتان أيضا في دائرة حكومية، وهما متزوجتان ولديهما واجبات عائلية. غالبا ما تحضر نهى معها إلى مكان العمل مستلزمات الطبخ التي تحتاجها، وتبدأ بتجهيزها من وراء الطاولة، فتحفر الكوسة وتقطع البطاطا والباذنجان وتلف اليبرق أو تفصص الفول والبازلاء. عندما يلومها أحد الموظفين على ذلك ويلفت نظرها إلى الأضابير المكومة على طاولتها ويقول لها: ما تفعلينه حرام يا نهى، تزم شفتيها بانزعاج وتقول: أنا لا أسرق ولا أرتشي، أنا أجهز ما سأطبخه لأطعم أسرتي وأسترها وأكفيها لتعف عن الحرام. أما سهى فأمرها مختلف تماما، فهي لا تحفر الكوسة ولا تقطع البطاطا، ولكنها تصطحب معها كيسا فيه كرات من الصوف الملون تحيك منها لزوجها وأولادها كنزات ومعاطف وجوارب. اللقطة الثالثة تتحدث عن الأستاذ هاشم. الأستاذ هاشم أستاذ مادة اللغة العربية في إحدى المدارس. لا أحد من الطلاب يجهل الأستاذ هاشم. إذا سألت عنه أحدهم ضحك وقال: تقصد الأستاذ نائم؟ الأستاذ نائم لقب أطلقه التلاميذ على الأستاذ هاشم لكثرة ما ينام على طاولة الدرس. عندما تسأل الأستاذ نائم أقصد الأستاذ هاشم عن السبب، تدمع عيناه وهو يقول: مصروف البيت والأولاد يهد الظهر، الراتب لا يكفينا، لذلك أنا أعمل سائق تاكسي حتى 12 ليلا وأشعر بالتعب والنعاس طوال النهار، لكنني سعيد لأنني أعمل عملا شريفا أكفي منه أسرتي، فهذا خير من السرقة. اللقطة الرابعة تتحدث عن سمية ورقية. سمية ورقية جارتان تعيشان في حي واحد. زارت سمية جارتها رقية، أعجبتها ثياب الصلاة التي ترتديها جارتها، فسألتها: كم ثمنها؟ أجابتها: 500 ليرة. قالت سمية: هل بإمكاني أن أوصيك لتشتري لي ثيابا مثلها؟ أجابتها بكل سرور: يا عزيزتي،
في اليوم التالي طرقت رقية باب سمية فأعطتها ثياب الصلاة وقبضت 500 ليرة. كانت تبتسم في طريق عودتها إلى بيتها، فثياب الصلاة ثمنها 300 ليرة، أما 200 ليرة فمربح خالص لها حلال زلال. عندما علم زوجها بما فعلت وبخها وقال لها: هذا حرام، هذه سرقة. فقالت مدافعة عن نفسها: بل هذه تجارة، يعني فهلوية وشطارة. أجابها: هناك فرق بين ربح التجارة وبين ما تفعلينه يا رقية. الربح يكون حلالا حين يكون خاليا من الغش والكذب وخداع الآخرين، أما ما تفعلينه فهو سرقة واختلاس. أطرقت رقية رأسها حيرة، أيهما أصوب؟ ما يقوله لها زوجها أم ما يقوله عقلها ووساوسها؟ قد يستغرب البعض تصنيف هذه اللقطات تحت مفهوم السرقة، ولكن ألا ينطبق تعريف السرقة التي هي اختلاس المال بالخفاء على كل ما ذكرناه من لقطات؟ السيد مروان الذي يأكل في أوقات الدوام يسرق من الوقت المخصص لخدمة مصالح الناس، والوقت غالي جدا. السيدة نهى التي تحضر مستلزمات الطعام في أوقات العمل، وزميلتها سهى التي تصنع من الصوف ملابس لأولادها وزوجها في أوقات العمل أيضا، تسرقان من الوقت الذي تتقاضيان عنه مرتبا لتخدما به المصلحة العامة لا لتخدما به مصلحتهما الشخصية. الأستاذ هاشم والملقب بالأستاذ نائم لكثرة ما ينام في أوقات الدرس يسرق من أوقات الطلاب ومستقبلهم. الجارة رقية التي غشت جارتها سمية وكذبت عليها مرتين، مرة حين أجابتها عن ثمن ثياب الصلاة، والمرة الثانية حين سمت ما فعلته شطارة وفهلوية. سمية سرقت من جارتها التي أوصتها بشراء ثياب الصلاة، واعتبرت نفسها تاجرا يبيع ويشتري، يربح ويخسر، في حين أنها ليست كذلك، بل هي مجرد مؤتمنة على أمر معين، ولا يجوز لها أن تربح في شرائه إلا بعلم وموافقة من يأتمنها. ألستم معي إخوتي في أن السرقة ليست شكلا أو لونا واحدا، بل هي أشكال وألوان؟ إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها، أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار، وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم، لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه، ولما وقف بين يديه لم ير معه أتباعا، فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة، لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. انتهت المقابلة الخطيرة، وعاد عمرو وأحزان الدروب تسأله: أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه؟ ما الذي جرى للقوم؟ ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد: أتاكم الأمين؟ عاد عمرو بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر، ويقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع، كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل، فقال لأخيه: لم تشفني من الخبر. ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد، وأخذ عصاه وامتطى راحلته، يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما عليه، هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل، وزوجته فاطمة بنت الخطاب. ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين، وكان خوف فاطمة مضاعفا، فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة، رغم أنه في 28 من عمره. وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام، حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه، ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم، ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل، فانفجر دم العجل. وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان، وأفزع عمر والكاهن، وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت.
2: في ظلال السيرة في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرجاء، من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خطى السماء. نم، لا تشاركني المرارة والحزن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منن، وهبت لها الحياة يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أباه. تظل الحياة ناقصة لأولئك الذين خرجوا عليها وفتحوا عيونهم ولم تكتحل برؤية وجه الأب الحنون الأيتام، لكن كفاهم فخرا أن يكون قائدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كان يتيما، توفي أبوه ثم توفيت أمه ثم توفي جده ثم توفي عمه، وكفله ربه جل وعز، فكان هو أفضل البشر وقائد الركب الإنساني إلى طريق الخير والصلاح. يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف ذلت ليتمك الأقوياء، ربنا سبحانه سماه كذلك، ألم يجدك يتيما فآوى. أشار سبحانه إلى هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى وجده يتيما فآواه بواسطة قرابته، ثم آواه برحمته وبالوحي الذي نزل عليه وبالرعاية والتمكين الذي جرى له، ووجدك ضالا فهدى. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكان في حيرة قبل الوحي، أو أن والضلال يطلق هنا على مثل هذا المعنى، كما في قصة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ولم يقصدوا ضلال الدين. والله عز وجل في سورة يوسف قال نبيه عليه الصلاة والسلام وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فالغفلة قد تسمى في لغة العرب ضلالا، ويحتمل أن يكون المعنى النسيان، أنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا أو ينسى بعض الأشياء قبل البعثة، كما في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ويحتمل الضلال الحسي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ضاع في بعض طرقات الشام أو بعض طرقات مكة كما ذكر غير واحد من أهل السير، وهذا لا يمتنع أن يكون

جزءا من المراد في الآية الكريمة. فالله تعالى هداه على كل حال وألهمه الطريق الصحيح وأنزل عليه الوحي، ووجدك عائلا فأغنى، فكان صلى الله عليه وسلم فقيرا لم يكن ذا مال، ومع ذلك الله تعالى هداه إلى التجارة، فذهب إلى الشام في تجارة خديجة ورجع وقد كسب كثيرا، وأعجبت به كما أعجب به الذين صحبوه في تلك الرحلة. وفي مقابل هذه الثلاث الله تعالى يأمره بثلاث، فيقول: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فأواك الله، فأما اليتيم فلا تقهر. وهذه دعوة لأمته من بعده أن يحرصوا على الأيتام. وحين يقول سبحانه فلا تقهر، إشارة إلى أن اليتيم ضعيف، واليتيم غالبا دون البلوغ. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، وهذا الحديث فيه ضعف. ولذلك فالمقرر والمرجح أن اليتم قد يستمر حتى بعد الاحتلام، يعني بمعنى أن الحاجة إلى الرعاية والكفالة والعناية قد تستمر إذا كان هذا اليتيم في بيئة لا تساعد ولا تشجع، أو كان ضعيفا في إمكانياته وقدراته، فيحتاج إلى دعم وإلى مساندة حتى بعد بلوغ الحلم. ولذلك فكرة أن يخرج الأيتام مثلا من المدارس بعد المرحلة الابتدائية أو بعد المرحلة المتوسطة ويرمى بهم في أتون الحياة وفي صخبها وضجيجها، فيتحول بعضهم إلى أطفال شوارع ويتم الاعتداء عليهم أو الابتزاز أو الظلم أو تحميلهم أعمال شاقة تحت الشمس، أو أعمال قد تكون أحيانا بمواد كيماوية أو أعمال طويلة اليوم، ويعني يشتغلون أكثر مما يجب، وبعيدا عن الرحمة وبعيدا عن القانون وبعيدا عن الأجور المعتدلة، وفي ضمن ذلك لا يشعرون بأن لهم أسرة يفيئون إليها وينتمون إليها وتقوم بحمايتهم وتدافع عن حقوقهم. فهذه معرة كبيرة تصيب العالم الإسلامي على وجه الخصوص والعالم كله أيضا، وتجد في عديد من البلاد الإسلامية في شوارعها أولئك البؤساء الصغار الذين تنضح وجوههم بالبراءة من جهة، ولكن هذه البراءة المخدوشة بالاعتداء عليها أو الاعتصار والحصار الذي يواجهها. فالله تعالى يدعونا إلى أن يكون اليتيم وكأنه عضوا في كل أسرة، وليس أنه لا أسرة له، وكأن كل أب في هذا المجتمع فهو أب لهذا اليتيم. وأن نقيم المؤسسات والجمعيات والفرق الطوعية والبرامج الاجتماعية العامة التي تحفظ للأيتام حقوقهم وتجعلهم يعيشون في هذه البيئة كأحد أفرادها ويشعرون بالانتماء الحقيقي إليها، مصداقا وتحقيقا وتأويلا لقوله سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر. وأيضا وفاء للنبي الكريم، لأن كل مسلم يتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ووصفه ربه سبحانه بأنه كان يتيما فآواه الله تعالى. فلماذا لا يكون الأيتام جميعا وكأنهم ضمن هذا الإطار الجمالي الرائع العظيم الذي إمامه وأسوته وقدوته محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعطف عليهم المجتمعات وتحن عليهم؟ بل يمكن أن يكون اليتيم ضمن الأسرة، بمعنى أنه إذا لم يكن له أحد، وكثير من الأيتام إما أن يكون مجهول الأبوين أو أن يكون أهله ماتوا مثلا في حادث أو شخص قريب أو ما أشبه ذلك من الظروف والحالات الطارئة، أن يتم احتواؤه من خلال أسرة معينة وإرضاعه أيضا ضمن هذه الأسرة، بحيث يكون يعني محرما لهم ويأكل معهم، ونعمة المائدة والطعام يتقدم إليها الناس وفي ضمنهم يتيم مكرم، أو ينامون ومعهم هذا اليتيم. حقيقة هذا يعتبر حفظ من الله سبحانه وتعالى ومدعاة للطف الإلهي والرحمة تنزل على هذا البيت الذي فيه يتيم مكرم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا والأقرب أنه المحتاج الذي يسأل المال، وخاصة إذا كانت علامات البؤس عليه. أما شاب قوي فلا حظ في الزكاة لقوي ولا لذي مرة سوي، وأيضا الذين يتسولون وربما يجمعون الأموال الطائلة مما لا ينبغي أن نساعدهم على مثل هذا العمل المشين الذي يدمر حتى إنسانيتهم، فضلا عن أنه مظهر غير جيد وغير لائق. وإنما السائل الذي هو فعلا بائس ولا بد له أن يسأل،

فمثل هذا لا ينبغي أن ينهر ويزجر، وإنما يعطيه الإنسان مما تيسر، وإذا لم يعطه فعلى الأقل عليه أن يحسن إليه وألا ينهره أو يزجره. وقد يكون من معنى السؤال وأما السائل الذي يسأل عن أمر من الأمور، يعني يسأل عن حكم شرعي أو مسألة أو استفتاء أو مشكلة لديه، وما أكثر الذين يحتاجون إلى دعم أو إسناد بفتوى أو بكلمة طيبة أو بمشورة أو بتعزيز إيجابي أو بدعوة صالحة، الذين يعانون مشكلات عويصة تتعلق بالآباء أو بالأمهات أو بالزوجات أو بالأسر، لديهم ظروف صعبة، يحتاجون أحيانا إلى من يقف أمامهم ويقول لهم كلمة طيبة، يشعرهم بأنه يقف معهم ويتألم لمصابهم. هذا شيء عظيم، وهم أيضا يدخلون في ضمن هذا الإطار. وأما السائلة فلا تنهر. فهذا معنى مهم أيضا، أن يوجد لدينا من اللجان والجمعيات والروابط والمؤسسات من يقوم بهذا العمل. وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة النبوة نعمة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فحدث بهذه النعمة وأخبر الناس بهذا ولا تتردد وإن كذبوك. وأما بنعمة ربك بما أعطاك ومن به عليك فحدث، فإن التحدث بالنعمة من شكرها ومن الاعتبار بها. أسأل الله تعالى أن يحن ويعطف قلوبنا على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، إنه جواد كريم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مسالمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. كان دخول ميمونة رضي الله عنها في حمى الدين الجديد خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين، لأنه كان إشراقا نيرا في ضمائر الذين حاربوا الدعوة الإسلامية السنين الطوال. وكان زواجها من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صفحة بيضاء وضاء في سجل الزمن، كما أنها كانت خاتمة زيجاته صلى الله عليه وسلم. هي ميمونة بنت الحارث ابن هلال، أحد أشراف قريش وسادتها، وأحد رجالات مكة وزعمائها. أما أمها فهي هند بنت عوف، سيدة من سيدات أم القرى اللواتي اشتهرن بالفضل والنسب الرفيع، وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان لميمونة شقيقة هي أم الفضل، زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشقيقة أخرى تدعى سلمى، تزوجها حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كان مولد ميمونة رضي الله عنها قبل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وحين اكتملت أنوثتها جاءها خاطبا أحد فتيان مكة، مسعود ابن عمرو، وكان أصيلا غنيا فيه كبرياء الجاهلية وغطرسة الشرك، فوافق والدها وزوجها إياه. وانتقلت ميمونة بعد حفلة مشهودة إلى دار زوجها فأقامت معه، لكنها كانت كثيرة التردد على دار أختها أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب

0: حزينة وكانت هي مستبشرة فرحة، فتشاجرا واحتد الخلاف بينهما، ثم أعلن مسعود مفارقتها وطلاقها، فخرجت من عنده إلى بيت العباس ابن عبد المطلب تقيم عنده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة المنورة قاصدا مكة لأداء العمرة، وكانت ميمونة رضي الله عنها تنظر إلى حشود المسلمين وطوافهم ودعائهم وتستمع إلى تلبيتهم، فيكاد قلبها يقفز من بين جنبيها إعجابا وحبا. كانت ميمونة رضي الله عنها مؤمنة تكتم إيمانها في أجواء مكة النافرة الكافرة، فإذا بهذا الإيمان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتفجر، وأعلنت إسلامها على الملأ. ولم تقف عند هذا الحد، بل أرسلت العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ليعرض رغبتها في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم. فها هي ميمونة بنت الحارث لا تكتفي بإعلان الإسلام، بل تضيف إليه ما يغيظهم حين تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها زوجة. وفي أثناء هذا الحفل الكريم أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه من ميمونة، وحفاظا منه على نصوص معاهدة الحديبية لم يبني بها في مكة. وأذن مؤذنه بالرحيل إلى المدينة، وحين أصبح في مكان يسمى سرف على بعد 10 أميال من مكة بنى بميمونة، فأقيمت له خيمة وزينت له عروسه النبيلة، ودخل بها على بركة الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لخالد أمام أخيه الوليد ابن الوليد، متعجبا من تأخر إسلامه، تاركا الأمر لله تعالى. فأرسل الوليد إلى أخيه خالد رسالة يحدثه فيها عن كل ذلك، مستعطفا قلبه، مستحثا ضميره، داعيا إياه إلى المبادرة كي يأخذ دوره ومكانته في الصف الإسلامي والموكب الإيماني. ثم لحق هو وعمر بن العاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاعتزت بهم الدعوة وصار علمين من أعلام الجهاد. ولقد كان لموقف ميمون الجريء رضي الله عنها الأثر البارز من تحول الكثيرين من القريشيين عن جاهليتهم ودخولهم في دين الله. وصلت ميمونة إلى المدينة واستقرت في البيت النبوي الطاهر زوجة كريمة وأما للمؤمنين فاضلة، تؤدي واجب الزوجية على خير ما يكون الأداء، سمعا وطاعة وإخلاصا ووفاء.
1: نساء حول الرسول.
0: ضم إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها شقيقتها سلمى، أرملت عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وشقيقتها عمارة التي لم تتزوج بعد، جاعلا من هذا البيت ركنا وموئلا لذوي الفضل، ومقصدا لأهل الخير، ومحجة لطلبة العلم من الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن. كان عمر ميمونة في ذلك الحين 26 عاما. وفي ذلك العام فجع النبي صلى الله عليه وسلم بكبرى بناته زينب رضي الله عنها، فكانت ميمونة تواسي وتخفف ما به من ألم المصاب، ولم تكن لتثقل كاهله بشكوى أو طلب. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، عاشت ميمونة 50 عاما أمضتها صلاحا وتقوى، وفية لذكر النبي الكريم رسول الهدى ومعلم الإنسانية محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبلغ من وفائها لهذه الذكرى أن أوصت بدفنها عند

0: فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنت حسب رغبتها في سراف. أكرم الله مثواها وأنزل عليها شأبيب رحمته وبوأها مقام الأبرار الصالحين.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل لقاء متجدد مع حضراتكم ننعم فيه بلقاء شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. سيدي، ما زلنا في التربية الصحية، ونختم اليوم إن شاء الله إن وفق الله، ونتحدث عن ظاهرة في القضية الصحية اخترتم أن نخصص لها حلقة خاصة، وهي ظاهرة التدخين. التدخين اليوم في البلاد العربية يعني يحتل مراتب عالية، نحتل مراتب متدنية في كثير من أمور حياتنا، لكن في التدخين يعني نأخذ مرتبة عالية.
2: العالية هنا تعني العكس.
1: العكس، مرتبة متدنية.
2: نعم.
1: نسب عالية.
2: نعم.
1: فسيدي، يعني لو بعض الآيات القرآنية التي تضيء على هذا الموضوع.
2: أولا الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أي شيء ثبت علميا أنه خبيث فهو محرم بالحكم العام.
1: نعم.
2: لا بالحكم الخاص.
1: تماما.
2: الخمر بحكم خاص
1: فيها آية،
2: أما هنا بحكم عام. ما دام ثبت، أنا معلوماتي الدقيقة كنت عضوا مؤسسا لجمعية مكافحة التدخين، 3000 مادة سامة في التدخين، 3000 مادة سامة. حتى أنني بعد هذه الدراسة المطولة استنبطت هذه الحكمة، ما رأيت مدخنا عاقلا. إنسان يشتري المرض، يشتري أمراض الرئة وما إلى ذلك. نعم. لذلك التدخين محرم بالدليل العام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
1: نعم سيدي. ولا تلقوا بأيديكم
2: إلى التهلكة، في هلاك. نسب الذين يموتون من الدخان كثير جدا جدا كثير.
1: ولا تقتلوا أنفسكم
2: أيضا، آية ثالثة. هذه آيات كثيرة جدا، كل هذه الآيات يؤخذ منها أن التدخين بالحكم العام، بحكم آيات عامة، ينبغي ألا نتعامل معه.
1: نعم.
2: أي إنسان بالأرض بحب ذاته، بحب سلامته، بحب سعادته، بحب استمراره، فسلامة وجوده بصحته، وصحته تتضرر بالتدخين تضرر كبير جدا،
1: وهذا ثابت مثبت. نعم. لم يعد أمر. نعم. يعني فيه أخذ ولد.
2: جميع الأرباح التي تأخذها الدولة كضرائب على التدخين تدفع ضعفيها أو أكثر على معالجة المدخنين. كل دخل الدولة، أي دولة، من ضرائب التدخين تدفع أضعافا مضاعفة لمعالجة أعراض التدخين.
1: أيضا سيدي، ليس فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعته.
2: طبعا.
1: يعني
2: المال قوام الحياة. المدخن أحيانا يحرم أولاده من حاجات أساسية، سيدي له دراسات طويلة جدا.
1: نعم.
2: شيء آخر، المتضرر الأولاد والزوجة. في عندك مدخن مباشر، مدخن يجلس مع المدخن،
1: التدخين السلبي.
2: السلبي، الغرفة فيها دخان، 30% من آثار الدخان السيئة تنال الحاضرين.
1: يعني لو أن إنسانا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذا، أقصد امتحنه يعني، ولعله إن شاء الله يترك ويتوب، ينبغي أن ينتبه إلى البيت، إلى الأولاد.
2: نعم.
1: يعني لا أن يدخن في
2: بعض الفنادق، في غرفة من بلور مع نافذة إلى السماء. نعم. المدخنين
1: في المطارات أيضا.
2: نعم.
1: لا ضرر
2: ولا ضرار.
1: الضرار هو
2: أن تزيل الضرر بضرر مثله.
1: نعم. تلحق
2: عندك الضرر. ضيق نفسي، هذا لا يزال بضرر أشد منه.
1: نعم. سيدي، يعني الأطفال الصغار والشباب هم الأكثر عرضة، يعني العمر الذي يتعلم فيه الابن هذه الممارسة السلبية
2: قبل العمر. هذا الطفل أربع أطفال مع ثلاث بنات جالسين مع والدهم وهو يدخن 30% من مضار التدخين ينالوا الزوجة والأولاد.
1: سيدي هو يتعلم غالبا يعني كما يقال من الصديق، من صديق السوء، أليس كذلك؟
2: أنا أرى وشيء دقيق جدا أنه الأب والأم والجد والعم والخال وشيخ الجامع وأستاذ الدياني كل هؤلاء تأثيرهم 40%، أما صديق السوء 60%. وأغلب الظن أنه صديق السوء يمكن أن يصيب صديقه الأول بأمراض خبيثة جدا.
1: أليس من العقل سيدي أن نتعامل مع النصوص لا أن نتعامل مع الوقائع؟
2: لا سيدي، نص مدام الله عز وجل حرم علينا ما يؤذينا، هذا نص، نص من عند الخالق، نص من عند الصانع، نص من عند الخبير. فشيء بديهي جدا أن هذا الدخان مدام ثبت علميا بأدق الأدلة العلمية أنه ضار جدا ينبغي ألا ندخن.
1: والذي ينتظر إلى أن يقع المحظور،
2: هذا في خطأ كبير جدا.
1: نعم،
2: دائما وأبدا بجوز كل شيء أوله ممتع أو فيه له بعض الإيجابيات، بس هو العبارة أن تنظر للمآل، هذا اسمه فقه المآل. أنا حينما أرى مصير الإنسان، مرة إنسان أصيب بسرطان بالرئة، سوف أحاسبها حسابا كثيرا كبيرا بعد هذه الإصابة، لن يسمح له المرض أن يعيش أكثر من سنة واحدة.
1: هذا تعامل مع الواقع.
2: نعم نعم،
1: يعني لم يتعامل مع النص.
2: النص إلهي.
1: نعم،
2: النص عند الخبير، عند الخالق، الخبير العليم الرحيم، قال لك كل شيء بيأذيك ابتعد عنه.
1: تضربون مثلا لطيفا لهذه المسألة سيدي، الشخص الذي يعني ينظر إلى لوحة المرور أو لوحة السير في أن هناك ثلوجا تمنع وصوله لمكان فيقف عند النص.
2: يعني واحد، أنا أقول عن بلدي سوريا.
1: نعم،
2: عنده سفرة إلى حمص
1: من دمشق،
2: معه سيارة غالية جدا وقلوا بحمص مبلغ كبير جدا دين، وعد بقبضه يوم السبت.
1: نعم،
2: طلع من سيارته من دمشق إلى حمص، سيارته الضخمة بأعلى مستوى، مبلغه الكبير، أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك بالوسط. بيرجع هذا الإنسان بعلمه الكبير ومبلغه الكبير ومركبته الفارهة أيقنس الطريق مغلق فرجع.
1: احتكم إلى
2: حكمته خمس كلمات. لو أن دابة تمشي إلى حمص أين تقف؟ عند الثلج.
1: نعم،
2: فالدابة يحكمها الواقع والإنسان يحكمه النص، والدين نص، الدين تعليمات الصانع نص، في أشياء محرمة لو فعلها الإنسان الثمن بالغ جدا.
1: إذن العقل يحرم التدخين.
2: نعم،
1: أيضا الفطرة سيدي أحيانا تحرم التدخين.
2: العقل والفطرة والنص،
1: حتى في الفطرة لا نجد مدخنا يسمي الله أو يحمد الله على
2: أبدا. ما شاء الله، ملاحظة رائعة جدا، ما رأيت بحياتي إنسان يقول بسم الله فلما انتهى يا رب أدم علينا نعمته،
1: لأنه يعلم في الفطرة
2: مستحيل بفطرة شيء،
1: أيضا يلقيها في الأرض.
2: نعم،
1: وإن كان أيضا هذا خطأ يعني، لكن يلقيها ويدهسها.
2: نعم.
1: نعم نعم. نعود إلى الأولاد سيدي وموضوع التدخين، قلتم جزاكم الله خيرا الولد يتعلم من صديق
2: خطران التعلم والإيذاء المباشر، ويؤذي أولاده بالتدخين ويتعلمون التدخين من أبيه.
1: نعم،
2: الأب مركز قدوة، يعني الأب له مكانة فطرية، الأبن ما عنده إمكانية يكشف خطأ والده، والده بيدخن له مكانة اجتماعية مثلا، هذا التدخين جزء من قيمة والده.
1: أيضا سيدي الإعلام يساهم في هذه القضية، عندما يظهر المدخن أصحاب الدعايات والإعلانات الذين يظهرون المدخن على أنه يعني شخصية محببة،
2: يعني أنا في بعض البلاد أنا أثني عليها ممنوع إعلانات التدخين. رائعة جدا، أما الإعلان إعلام متروع عليه ألوف مؤلفة تعال إلى حيث النكهة مثلا، تعال إلى كذا إلى كذا إلى كذا،
1: يشجع.
2: بعدين هذا الشخص كي أناقته وجماله وثيابه الرائعة ومكانته وبيته مدخن، ربط لك الدخان بهذه الرفاهية العالية، هي مشكلة كبيرة.
1: أحدهم من المعلنين مات بسبب التدخين.
2: هو على فلاش الموت ماذا قال؟ كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. يقول على فراش الموت كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني.
1: هذه عبرة. نعم. عبرة سيدي ودرس لكل إنسان.
2: أنا أقول ملخص الملخص، ما رأيت مدخنا عاقلا.
1: نعم. أيضا هناك طبيب سيدي كنتم تذكرون عنه، طبيب قلب مشهور، كان يقول لنا
2: يأتيه مريض، هو طبيب قلب بل جراح قلب، قال لي مباشرة، الدكتور الآن من كبار أطباء القلب الجراحين، هو من إخوتي الكرام، قال لي أول ما يأتيني مريض يشكو من قلبه، شوف، أضع يدي على جيبه فإذا في دخان، هذا من هذا، آفة القلب من هذا، من هذه العلبة.
1: نعم. وأحيانا الإنسان يعني يعلل نفسه بأن هناك مدخنين يعني عاشوا بغير مرض بخلاف القاعدة.
2: هي حالتي قد تكون
1: تحصل لكن نادرة. الأصل أن نلتزم بالقواعد الصحية. نحن نتعبد الله سيدي بالالتزام بهذه القواعد.
2: طبعا أنا أعتقد لما الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لمجرد أن يثبت أن لهذا الدخان أمراض وآفات كبيرة جدا، محرم بالدليل العام.
1: نعم.
2: الحكم الشرعي محرم بالدليل العام.
1: نعم. أيضا سيدي المدارس والإعلام الرسمي والخاص يعني ينبغي أن يأخذ دوره في بيان مضار التدخين.
2: طبعا، لكن المشكلة أنه الشركات المنتفعة بالتدخين تدفع مليارات للإعلان الإعلانات المعاكسة. أما أنا أتمنى بكل بلد يعني أي إعلان مهما كان متقن وعليه مصاريف عالية جدا مدام يؤذي الناس يمنع. يعني في بعض البلاد أعرفها ممنوع الإعلان عن التدخين بكل الوسائل، لا تلفزيون ولا جرائد ولا شيء.
1: هل هناك
2: تحتاج إلى قرار فقط؟
1: حسب خبراتكم سيدي وتاريخكم الطويل حتى نطمئن الإخوة، يعني هو التدخين فيه إدمان ليس كذلك؟ يعني هو يدمن على
2: في شغلة خطيرة جدا، أنا مضطر أولى، الإدمان عدم القدرة على ترك الشيء.
1: نعم.
2: إدمان الخمر 15%، يعني 100 شارب خمر بيستطيعوا 85 أن يدعوا الخمر، أما إدمان التدخين 85، يعني 100 مدخن الذي يتمكن ترك التدخين 15%.
1: إذن الوقاية خير من العلاج.
2: إدمانه صعب جدا، أخطر من الخمر.
1: ينبغي أن يقي نفسه حتى.
2: نعم.
1: لا يقع فيه.
2: نعم.
1: لكن لو وقع يمكن أن يتوب.
2: نعم.
1: ولديكم حالات سيدي؟
2: طبعا، الله عز وجل. أعرف شخص يعني 5 باكيتات يدخن باليوم، فلما علم حرمته تركه بإرادة قوية.
1: الوازع الإيماني أقوى شيء لتركه.
2: نعم. أقوى شيء الوازع الإيماني،
1: أن يفعل ذلك إرضاء لله.
2: أنا رأس مالي صحتي.
1: نعم.
2: أنا مخلوق للعمل الصالح.
1: نعم.
2: لمعرفة الله، لتربية أولادي، هل أربيهم أيتام؟ أنا حينما أدخن في مصير ثابت بالـ190 خطير، إصابة الرئة بورم خبيث،
1: ما يسمى النرجيلة لغة، النرجيلة،
2: النرجيلة
1: تأخذ الحكم نفسها،
2: 14 سيجارة
1: الواحدة.
2: أنا مختص بالتدخين، أنا أحد أعضاء مؤسسين لجمعية التدخين، مكافحة التدخين. النرجيلة تساوي 14 سيجارة دخينة اسمها باللغة الفصحى.
1: وفي النساء أسوأ، ليست مجرد يعني مشكلة صحية،
2: تفقد ثلثي جمالها.
1: نعم. يعني
2: تفقد ثلثي جمالها.
1: من حياء المرأة أن تترك هذا الأمر، أيضا غير الموضوع الصبر.
2: هي إلى مكانة، هي مكانة جمالية، الدخان يشوه جمالها
1: وحياء.
2: نعم.
1: جزاك الله.
2: ورائحة فمها.
1: اليوم سيدي يوجد السجائر الإلكترونية أيضا، يعني هم يجعلونها طريق لترك التدخين، لكن أيضا ثبت إشكالات فيها.
2: يعني أنا بقول أتمنى أن أسامح بهذه الكلمة، اللي ما عنده إرادة أن يدع الشيء الضار هذا إنسان لا يتمتع بإنسانيته.
1: جزاكم الله خيرا.
2: لا شيء ضار بلا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا هذه التوجيهات الحكيمة. أسأل الله عز وجل أن يهدي كل مدخن لترك هذه العادة إرضاء لرب العالمين، وكل فينا قادر على ذلك إن ابتغى بذلك وجه الله وامتلك قوة الإرادة. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. نتأمل في الخلق التوكل على الله تعالى وإتقان العمل. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الوكيل، والتخلق به هو بالالتجاء إلى الله في تصحيح يقينك حتى لا يكون الاعتماد إلا عليه، فلا رجوع إلا إليه، ولا تفويض ولا تسليم إلا له. فلا تخف من المستقبل، لا على نفسك ولا على أولادك وأهلك وأحبابك ولا على مالك. والتخلق باسم الله تعالى الوكيل هو أيضا بأن تتقن العمل الذي أوكل إليك، وتفعل ما بوسعك لتنجز هذا العمل بمنتهى الأمانة والإتقان والإحسان. هل تريد أن تكون كالطفل الصغير الذي كلما كانت له حاجة طلبها من أمه، وكلما شعر بالخوف لجأ إلى أبيه فيمتلئ قلبه بالهدوء والاطمئنان؟ وكل ملف حياتك إلى من بيده تغيير حالك إلى أحسن حال. الله حسبك ونعم الوكيل. إن تولاك فهذه هي الولاية التامة، وهي أعظم بما لا يقارن من ولاية الأب والأم لطفلهم الصغير. إن تولاك الله تعالى فإنك أصبحت ممن قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، من الغريب أنه يطلق على المحامي اسم الوكيل، والوكيل ينبغي أن تتوفر عنده تلك الصفات التسع التي جاءت بعد لفظ توكل في القرآن: أن يكون أمينا، قويا، عليما، حكيما، رحيما، غنيا، مستغنيا، حيا، يتمتع بقدرة البيان، وأن يكون عزيزا. فإذا وجدت شخصا يتمتع بجميع هذه الصفات فوكله وتوكل على الله، لأنه تخلق باسم الله الوكيل. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. خذ بالأسباب التي أمرك الله تعالى أن تأخذ بها، مثل تناول الدواء عند المرض، وإقفال باب المنزل ليلا، وتعيين محام لقضية ما، ووضع حزام الأمان أثناء القيادة. ولكن على القلب أن يعلم بيقين أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا حفيظ ولا شافي إلا الله. ليست الأسباب هي التي تزيدنا اطمئنانا، هي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هو التعلق بالله تعالى الوكيل القادر على أن يغير في جميع أحوالنا بكن فيكون، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. أتوكل مقامات، ولكي ترقى بها عليك بالصلاة مع الحضور فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واجه مشكلة فزع إلى الصلاة. فالتجئ بصلاتك إلى الله وادعه بقلبك بما تشاء. إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا نقرأ في سورة الفاتحة. وفي السنة: اللهم اصرف عني ظلم كل ظالم، اللهم اشف مريضنا، اللهم اهد ولدي وارزقه صحبة الخير. وأخيرا: حافظ على الأذكار مع محاولة استحضار معانيها، وعندما تخرج من بيتك قل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال لك:
حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. ردد صباحا ومساء 7 مرات قول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيتولى الله أمرك فلا يضرك شيء ولو تركتك وتولت عنك جميع الأسباب. ردد الذكرى لا إله إلا الله، رددها يوميا مستشعرا معانيها، فهذا الذكر يشحن قلبك بيقين معاني لا إله إلا الله، أنه لا قوي إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا شافي إلا الله. لا إله إلا الله من معانيها لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. فإن ثابرت على تلك الخطى الله تعالى يكفيك ويحبك ويتولاك ويملأ قلبك برضا كامل. ومن أراد التحصن فليقل: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، الحقيقة. سقط فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
1: هون عليك، الله يرفع عنك الشدة.
2: أعطيني يا شيخ عنك.
1: يا محمد يا حبيبي، خليني أخذ الأجر.

0: بس معانا وقت المزخ. والآن إما بتعترف من وين المصاري يا رخ تموت.
1: إذا خلاص موتني اللي عندي حكيته.
0: وراك وراك لخد ما نعرف من وين المصاري.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وإن فعلت بي ما تفعل لن تزيد كرهي عليكم، فأنا أكرهكم بما يكفي لأنكم مجرمون.
0: خذوه
1: ماهر، اذكروا الله.
2: يلا يلا قايم قايم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا الصلاة الصلاة.
3: الله يسامحك يا شيخ، قلت لك نادي علي. عنك يا شيخ عنك.
1: الله يرضى عنك.

0: يا رب يا رب كون معه يا رب، هون عليه يا رب، يسر لأولاد الحلال.
1: سلام عليكم يا أمي، عساك بخير يا أمي.
0: سلامتك يا أمي، في شي إشي؟
1: شوية بيرجع إن شاء الله زي كل مرة.
0: والله حاسة هذه المرة غير كل مرة، الله يهونها ويعديها على خير. اتوضى يا أمي عشان تلحق صلاة الفجر.
2: تعرف يا شيخ، يا ما نفسي أطلع من السجن لأفجر الأرض تحتهم هدول الإسرائيليين الكلاب.
3: الله يعينك إن شاء الله، الله يحفظك يا بني.
2: شيخ أنا طالع بعد 6 شهور إن شاء الله، بدي سلاح، بدي سلاح، بدي أدمرهم.
3: ربنا بيسر لك إن شاء الله.
2: أنا لسه بدي أدور يا شيخ، بدي تدبرني.
3: الله يا بني بيدبر الكل، اللي نيته خير ربنا بيبعت له أولاد الحلال.
2: أنا ماليش غيرك يا شيخ، دبرني الله يرضى عليك. لمين أروح؟ من مين بدي أجيب؟
3: والله ما بعرف يا شيخ، لو معي مصاري لعطيك.
2: طب أي حدا بتعرفه؟ بدي مصاري من برا، من جوا، من أي مكان بروح.
3: ماهر أدينا ورد الرابطة.
2: ورد الرابطة؟ تبع إيش هذا؟
3: يعني دعينا ربنا يسر أمورنا ويخرجنا من السجن ونرجع نصلي وندير بالنا على. أنت في أي منطقة ساكن يا ماهر؟
2: أنا من جنين.
3: من وين من جنين؟
2: أنت بتعرف جنين كويس يا شيخ؟
3: مش كويس، بس يعني بعرف شوية من الناس اللي بيجوا بروحوا علينا. أنت بتعرف الحاج أبو ياسر؟
2: الحاج أبو ياسر؟ مين أبو ياسر؟
3: مشهور هذا عندكم في جنين. أنت وين بتصلي؟
2: عن جامع بلال، دارنا قباله.
4: الشيخ ذكي جدا، ولم تمر عليه حيلة الاحتلال.
5: أنا سأكون حريصة مثل الشيخ، لا أثرثر بكل ما أعلم.
6: الشيخ كان لا يتحدث بمعلومات لأحد إلا بما يهمه.
4: ولكن يا أبي، ماذا حدث بالعميل ماهر بعد ذلك؟
6: ظل العميل في الزنزانة يحاول أن يعرف أي معلومة حول مصدر تمويل مالي للشيخ، أو هل يوجد خلايا عسكرية لم يتم اعتقالها.
5: وهل عرف يا أبي؟ طبعا لا،
6: لا لم يعرف شيئا.
4: وبهذا تكون حيلة ضابط الاحتلال قد فشلت.
6: نعم فشلت، وكان بعد ذلك جلسة بين الضابط الإسرائيلي والشيخ أحمد ياسين ليفهم منه سر قرار المقاومة.
7: أهلا وسهلا.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: أحمد، ممكن تقولي ليش سلاح اللي معك؟
3: عشان بدي أجاهد ضد اللي هجرني من أرضي وقتل أهلي وناسي.
7: يعني بدك تقاتل ضد مين؟
3: ضد اللي هدم بيتي وهجرني وقتل أهلي وجيراني.
7: يعني بدك تقاتل إسرائيل؟
3: إسرائيل هي اللي هدمت البيوت في 48 وهجرتني وقتلت الأطفال، صح؟
7: أنت بتحقق معي؟
3: بحقق معك.
7: إسرائيل قتلت المخربين،
3: الحوامل اللي في البيوت مخربين، آلاف الأطفال اللي في المدارس والبيوت مخربين.
7: أنت هون بتجاوب على أسئلتي، أنت فاهم؟
3: شوف، لولا آخر قطر الدم لن تبقوا في هذه الأرض، والظالم إلو يوم.
7: خدوه خدوه.

0: انتقم منهم.
1: كيف حالك يا عبد؟ ايش اخبارك؟ ما شاء الله عليك صرت رجال. صليت الفجر في الجامعة اليوم؟
2: طبعا يابا.
1: الله يرضى عليك يابا، بديش اوصيك على دراستك. احنا هنا يابا تمام، في ناس واصدقائي بيساعدوني وكأنك معايا.
0: عذبوك يا احمد؟
1: هما بيقدروا. انت كيف حالك؟ طمنيني عليك، بديش اوصيك على امك، امك غالية عليها كتير. ها
2: بدهاش توصايا يابا.
3: بعد اعتراف المتهم بهياز سلاح واقراره بإبادة إسرائيل، حكمت المحكمة على المتهم أحمد إسماعيل ياسين ب13 سنة.
0: لا لا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: الله معك يابا، الله معك.

0: الحكم عادل؟
1: كان في عرف الاحتلال الإسرائيلي أن حيازة السلاح من سنة إلى 4 سنوات.
0: إذن لماذا حكموا عليه 13 سنة؟
1: هكذا هو الظلم يا بنيتي. وأنت يا معاذ؟
2: وأنا سأنتزع حقه.
3: الله يحفظكم، ربنا ما يحرمني منكم يا رب.

0: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
1: من كان مع الشيخ؟ ماذا حدث معهم؟
2: لقد حكموا بأحكام مختلفة تراوحت من 4 سنوات وحتى 13 سنة.
3: لم تذكر لنا أسماءهم وأحكامهم.
2: كان الشيخ عبد الرحمن دمراز قد حكم عليه 12 سنة، والدكتور محمد شهاب حكم عليه 14 سنة، وأيضا محمد سمارة 9 سنوات، والدكتور إبراهيم المقادمة 8 سنوات.
1: وكيف عاش الشيخ يا والدي في السجن؟
2: لقد عانى الشيخ من وضع سيء جدا.
0: يا رب يا رب.
4: أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا فيك.
0: كيف حال الشباب؟
5: اتغطى يا شيخ اتغطى.
3: يا حرام عليهم، ما أظلمهم. الشيخ متعب، كيف لا يهتمون به؟
6: منذ متى يا بنيتي الاحتلال الإسرائيلي يعرفون الرحمة والإنسانية؟
3: ولكن يا جدتي إنه إنسان ضعيف مشلول.
6: من يقتل الأطفال لا يرحم الشيوخ يا بنيتي.
7: نعم يا أمي.
8: من فضلك يا أمي تعال ساعدني.
7: حاضر يا أمي حاضر. ياه إنها ثقيلة.
3: أين الرجال؟
8: ليست ثقيلة على الأبطال، يجب أن تتحمل.
7: نعم يا أمي نعم.
2: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ها
3: هو أبي قد وصل.
7: هل وصلت السيارة؟
2: نعم لقد وصلت، هيا ننطلق. هيا يا أمي. يا رب.
6: رضي الله عنك.
3: انظر ماذا يفعل أبي. تعلم تعلم يا معاذ.
7: حاضر يا أمي حاضر.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك

أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر فرسانها، نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في الحلقة السابقة توقفنا عند محطات من إقرار البرنامج المرحلي وردود الفعل الفلسطينية عليه والانقسام الذي وقع وتشكلت في ضوئه جبهة القوى الرافضة للحلول الاستسلامية. وقد استعرض الأستاذ شفيق في تلك الحلقة مقاطع من النقاش الذي دار في تلك الفترة. نتابع في الجزء التاسع انطلاقا من تجربته في مركز التخطيط الفلسطيني، ومن ثم سوف ننتقل إلى التجربة التنظيمية التي ميزت عقد السبعينيات في حركة فتح. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك.
1: كان سؤال من هذيك المرة هيك ظل معلق في ذهني عن الشهيد كمال عدوان، لكن قبل ما أدخل على موضوع الشهيد كمال عدوان لأنه يمكن يستدعي فورا الحديث عن التجربة التنظيمية الرائدة التي خطموها في حركة فتح، أود أن أخذ نبذة عن عملك في مركز التخطيط.
2: الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا لما جاء استلم الأخ كمال عدوان مسؤولية القطاع الغربي كنت أنا المسؤول السياسي، كنت أعمل يعني ضمن القطاع الغربي.
1: نعم.
2: كنت مسؤول سياسي عن الأرض المحتلة، ودي يعني توجيه الإذاعات، توجيه الخط السياسي، مواجهة الموقف، كل التطورات بتصير في هذه المرحلة. ولذلك قال لي أفضل شيء أنك تنضم لمركز تخطيط وتسلم قسم الأرض المحتلة في مركز تخطيط على أساس يكون عندك مكتب ويكون عندك شغل وإلى آخره. فأنا هذا السبب اللي دخلني إلى مركز التخطيط.
1: نعم.
2: وبالفعل كنت رئيس لقسم الأرض المحتلة وأتابع موضوع الأرض المحتلة من خلال مركز تخطيط وبعض الإخوة الموظفين والأخوات معي، ومن هناك نتنت العلاقات، ثم بسرعة صرت نائب المدير العام للمركز الدكتور نبيل شعار.
1: كان هذا له علاقة بوجودك بالفتح، يعني عملية الدفع المستمرة للفتحويين للسيطرة على مفاصل مهمة؟
2: والله أنا ما كنت في وردي هذه الشغلة، ولكن كان
1: ربما في اللجنة المركزية فكروا كذلك.
2: التنظيمات الإدارية، لا مش اللجنة المركزية، هي شغلة إدارية متواضعة في المركز، مالوش يعني ممكن ما تكون لها أهمية أنه تكون نائب المدير، يعني هذه فقط يمكن لأسباب إدارية يعني لا تعطيها أي أهمية، يعني أنه صرت نائب المدير. ولكن كان ربما كان في شخص قبلي وسافر وترك، فكان بدهم يحطوا واحد، فنظر للحوالي وجدني يمكن أكبر سنا، ما بعرف شو السبب، فصرت أنا النائب. وعلى مضض يعني على فكرة، لكن الذي حدث في تلك المرحلة أن كان الأخ كمال عدوان قد استشهد، وجاء الأخ أبو جهاد واستبعدني.
1: من العمل في الغربي.
2: في العمل الغربي، فعمليا أصبحت في التخطيط. ظلت ماسك القسم وأصبح عملي في التخطيط. هذا اللي حدث.
1: طيب التخطيط، يعني روالي يعني أحد المرحوم خالد الفهوم رحمه الله، روالي في إحدى المرات بأنهم كانوا قد أعدوا منذ الستينيات خطط وبرامج ومجلدات، وكانوا يفاجأوا بأن هذه النسخ توزع ولا أحد يقرأ شيء ولا أحد يطلع على خطة ولا على برنامج ولا على مشروع. هل كانت هذه أيضا سمة للعمل في الفترات التي كنت فيها، تعدون خطة ولا أحد يقرأها؟
2: لا، في الحقيقة هذه القضية كانت في المرحلة الأولى، وكان الدكتور يوسف الصايغ رحمه الله هو المدير العام لمركز التخطيط، وفكر مجموعة من المثقفين الفلسطينيين وأصحاب يعني الدراسات الأكاديمية إلى آخره إنه الثورة بحاجة إلى مركز للتخطيط، علما أن المرحوم الشقيري لما شكل مركز التخطيط كان في ذهنه أن يكون يعني مخططا للإعلام.
1: نعم.
2: وللإعلام الخارجي ولنشر قضية
1: الدعاية يعني الثورية
2: أو يعني التخطيط لإعلام عالمي وعربي. لكن الآن أصبحت القضية مختلفة، لأنه أصبح عندنا ثورة وعندنا مسلحين وعندنا إدارات وعندنا إلى آخره. فأريد في تلك المرحلة في زمن دكتور يوسف الصايغ أن تبنى خطة لكل عمل المنظمة، يعني خطة لياسر عرفات الله، خطة لكل
1: الذي لا يستطيع أن يلتزم بخطة على الإطلاق.
2: هو الحقيقة ليست المشكلة فيه أيضا، هي المشكلة طبيعة العمل. يعني أنا يعني عارف أنه في ناس يتبجحون أنه لو قرأ الخطة لماذا لا يقرأ الخطة. أنا برأيي كان محاولة يعني تركيب موتور على وضع
1: لا يحتمل.
2: كنت أسميه في ذلك الوقت يعني كيف بتحط يعني أضوية وجمل، وبهذا الجمل تحط له موتور زي موتور السيارة، بتمشي زي بتمشي السيارة، وبالتالي عمل له أضوية. الجمل بيشتغل على الخلاخيل ومع حادي بيمشي حاله. لا، بمعنى آخر الحقيقة التخطيط بالثورة، بمعنى التخطيط كأنك بدك تخطط العمارة، بدك تبنيها أو تخطط لشركة. وهذه دراسات التخطيط أنه هم بدرسوا قضايا ذات طابع اقتصادي بنائي إلى آخره. التخطيط السياسي شيء آخر. بعدين إذا كان التخطيط في أمريكا أو في أوروبا، هذه بلدان مستقرة بوضعها يعني ثابت وأمامها قدرة على،
1: أنت هنا بحاجة لنوع من الرد المياوم، عمل مياوم، يعني
2: عمل مياوم، ما عندكش قدرة دفاعي، ما بتعرفش الآخر كيف بده يجي عليك. وإذا أنت كنت عامل خطة وفوجئت بخطة أخرى بدك تعمل خطة فورا فورية، بس مين بده يعملها؟ مش مركز التخطيط، جيب الأكاديميين يقعدوا يبحثوا في كيف الخطة.
1: إذا كانت ترد بالسياسي بشكل يومي، ورشة قرار سريعة تستطيع.
2: يعني أنا بعتقد هذا النهج التفكير الأكاديمي ما كان مناسب ليعمل مخططات للثورة. بدليل أعطيك مثال، أنا بذكر بسنة 70 في مرحلة أيلول جاء الدكتور يوسف الصايغ رحمه الله، ومعه يمكن صندوق كبير من الخطط لعمل الثورة الفلسطينية في الأردن ولعملها في لبنان، من مؤسسة صامد لمؤسسة القوات المسلحة، كيف تدرب اللوجستيكا وإلى آخره. وجاء في عمان وبدأ يتصل بالقيادة أساس يطرح عليهم الخطة. في هذه الفترة صار في أزمة من أزمات أيلول،
1: نعم.
2: هي مش أزمة واحدة، كانت أيلول أحد الأزمات. صار طرح وضرب، وهو بقي في الفندق مش قادر يتحرك ولا قادر يوصل للقيادة إلى آخره. وبعدين هديت، كانت تولع وتهدأ، ثم عاد ليناقشهم. كانوا مشغولين في ذيول هذه الصراعات، فوجد أنهم يعني غير عابئين أنه يقعدوا يدرسوا معه، فتأترك لهم الخطة وقال لهم أنتوا ادرسوها وأنا راجع على بيروت، لأنه كان مركز التخطيط في بيروت. فعلا رجع، ما مضى شهرين ثلاثة وإذا صارت حرب أيلول وخرجت الثورة من الأردن. يعني كل التخطيط اللي انعمل لأجهزة الثورة في الأردن ما عاد له مجال. ولما عادت إلى لبنان أصبح مركز لبنان مش فرع، ولا كان يعني جزء مكمل لمركز القيادة والرئاسة اللي كان موجود في الأردن، أصبحت لبنان هي المركز. أصبح أيضا كل ما كتب عن التخطيط لمؤسساتها في الأردن أصبح لاغيا.
1: يعني صرت انت، بس هل هذا يبرر يعني غياب وجود خطة، غياب وجود رؤية؟ مثلا في أحيان كثيرة البعض يقول لك بأنه كثير من المواقف اتخذت بشكل ارتجالي، يعني لم تكن هناك دراسة صحيحة لكل قرار كيف يؤخذ وكيف ستكون انعكاساته. ربما هذا حدث مثلا يعني في الأردن وحدث في لبنان.
2: كلها نظريات يعني أكاديمية وليبرالية، وكانوا يتفلسف فيها على قيادة فتح بالذات. طيب أنا قارئ ومترجم كل أعمال هوتشيميني والثورة الفيتنامية، عمري ما سمعت أنه في مركز تخطيط مثل النوع اللي بدهم إياه ودراسات أكاديمية زي بدهم يعملوها. مش هيك الثورة. ولا عمري سمعت أنه ماوتو تونغ اللي قاد ثورة 30 سنة في الجبال ومتنقل كان عنده مركز تخطيط يوجه القيادة. يعني تصور أنت تقود ويأتيك مثقف يقعد بده يوجهك يعطيك نصائح، وشو بعرف هذا؟ هذا لا يستطيع أن يقدر الموقف.
1: ما كان في حلقة وسيطة ما بين فكرة التخطيط بمعنى الأكاديمي ومركز القرار للتجاوب على الأقل مع الاستراتيجيات المطروحة.
2: يعني كان المفروض يصير شيء تالي إنه يكون في هناك القيادة تأخذ قرار، تأتي لمركز أو لهيئات أدنى منها تقول عندي قرار إنه أعمل حملة سياسية في القضية الفلانية، ضعوا لي خطة وتوزيع هذا الخطة. هذه ممكنة كانت. أما تيجي أنت سلفا تخطط القيادة ماذا يجب أن تفعل وكيف يجب أن تفعل وليش، لأنك أنت دارس في السوربون ولا دارس في أمريكا ولا بتعلم في الجامعة الأمريكية، بتيجي على هذا بتعمل تقدر تخطط أنت لهذا الموضوع؟ شغلة يعني حقيقة مع الاحترام يعني لكل هؤلاء، وأنا عارف اللي بدرسوهم في الإدارة وفي ما له علاقة بالثورة، ما له علاقة.
1: يعني ربما يصلح موضوع التخطيط للدول المستقرة أو لكيانات يعني فيها شيء من الاستقرار و
2: ضروري هذا يكون يعني حتى تعمل أنت مخطط. حتى في العمل العسكري، مش بقول إنه عمل عسكري، مثلا أنا يعني من القراءات العسكرية مولتكي، هذا جنرال كبير وكتب كتاب عن علم الحرب بمستوى فون كلاوسيج، كان يقول كل ما فكرت بثلاث طرق يمكن أن يأتيني منها العدو كان يأتيني من الطريق الرابع. يعني كيف بقدر يخطط وحط كل قضيته بالثلاث احتمالات هدول ويوزع قوة على ثلاث احتمالات؟ بقدرش كمان يعمل هيك. فلذلك هو كان أفضل طريقة دائما يضع احتمالات بس يضع قوة قليلة في كل مكان ويبقي قوة احتياط رئيسية بين يديه
1: حتى يستطيع أن يجاوب على الظروف الناشئة،
2: حتى يرد فورا على وين بتصير مركز المعركة أو إذا بده ينقل للهجوم كيف ينقل للهجوم. فما بيقدر يوزع قواه على الاحتمالات. أو شو بده يعمل احتمال رئيسي حتى يحط القوة الرئيسية، وبعدين إذا حط القوة الرئيسية والعدو ما أجا من القوة الرئيسية كيف بده ينقلها؟ فلازم تكون أفضل تكون احتياط باليد وقرارات سريعة، يعني ولا بنتظر للمخطط يخطط. نعم. يعني لو كيف يكون قائد يعني. نعم. في شيء عارف كيف غير ملموس بيكون عند القائد الموهوب في إدارة المعركة.
1: يعني ربما أحيانا الخيبات أستاذ منير يعني تجعل الشخص يبحث، أو حتى المؤرخ الباحث إلى آخره، يبحث عن مجالات أو مطارح يستطيع أن يقول فيها أن سبب الفشل كان يكمن هنا، أن المشكلة كانت هنا. ربما الانتقادات التي توجه لفكرة غياب العلاقة ما بين المراكز البحثية أو مركز التخطيط والقيادة واحد من هذه الأشياء.
2: بالتأكيد هي الفكر السياسي مش بس التخطيط.
1: نعم.
2: الفكر السياسي، لأنه أنت لما بحدث عندك فشل أو بحدث عندك انتصار من السهل أن تلتقط أي عامل من العوامل المكونة وتقول هذا هو سبب الفشل. إذا صار في فشل قد تقول أنه هذه القيادة غبية أو غير قادرة، أو قد تقول أنه كان يجب أن يكون في تنظيم حيث لم يكن التنظيم كان ضعيف، أو قد تقول وقد تكون كل هذه الأسباب التي تريدها وقد يعني تعمل انشقاق وتخرج بالنتيجة. يعني مثلا في ناس كثيرين عملوا انشقاقات في أحزابهم تحت حجة أنه ما عندناش برنامج.
1: نعم.
2: وهي ما لهاش علاقة بالبرنامج. يعني هذا مثل، يعني كل الساحة الفلسطينية مثلا قعدت تفكر في فترة من فترات الشباب اللي حاولوا يعملوا معاهدات، أنه أولا المشكلة بالساحة الفلسطينية أنه ياسر عرفت تفكيره مثلا أبوي أو عشائري أو تبسيطي، طيب ماشي، أو يمين. إذا شو الرد عند رأيهم هم؟ إنه يعملوا حزب ماركسي لينيني حديدي
1: يروحوا على اليسار
2: ويهتموا بالتنظيم ويروحوا على اليسار وإلى آخره. طيب ولكن المشكلة شايفين كانت المشكلة مش إنه ياسر عرفات هيك، المشكلة في ميزان قوى مثلا قاهر بدك تتجاوزه. يعني الثورة فيها مشاكل مثلا قد يكون السبب الرئيسي هو ميزان قوى أكثر من إنه تدعي إنه هذه قضية عرفت كيف هي السبب. يعني مثلا مثلا أعطيك مثال بال 67 الهزيمة اللي صارت العسكرية العسكرية.
1: نعم.
2: إنه ادعوا إنه عبد الحكيم عامر رحمه الله كان إنه بصر شو ملتهي
1: سهران
2: وسهران
1: وإلى آخره
2: وترك الطائرات وجاء غافلوا فأبادوا الطائرات وبالتالي صارت الهزيمة. هذا غير صحيح. يعني صحيح أنه هذا نقص كبير وساعدهم، ولكن أنا سؤالي أنه لو كان مخبي الطائرات أو كان متنبه وجاءت له الطائرات بيسترجي يطلع طائراته كان؟ لأنه في تفوق عسكري في الطيران ممكن يتصيدوها وهي عم تطلع، مش بالضرورة يكون غافل ونائم. هلا هذا يلام على هذه العملية لا شك، يعني مش إنه نقيصة، أما لا يمكن تفسير خسارة الحرب بهذه العملية، وإنه لو كان في قائد أقدر وإشي بغير الواقع. أنا برأيي لو كانت محله مونتغومري نفس النتيجة.
3: ما الهزيمة يعني تيجي بعبر سلسلة من التراكمات والأخطاء والظروف غير الملائمة، يعني مش هيكون حدث واحد هو اللي فاعل فيها. يعني
2: أنا في الحقيقة في جزء من يعني تحليلي للأوضاع وتقييمي إلها له علاقة بقراءة موازين القوى والظروف أكثر من كيف الأفراد يعني بتعاملوا معها. وإذا جيت أنتقد كيف الأفراد تعاملوا معها بشوف الغلط أنه كان ميزان القوى يتيح خطوة أكثر أو لا يتيح، لأنه قد تكون الخطوة مغامرة، لأنه ميزان القوى والظرف لا يسمح بها، وقد تكون الخطوة متأخرة وكان يمكن أن يحدث يعني تقدم بجانب معين. حتى الفكر حتى الأدب أنا أعطيه أهمية، أعطي أهمية خاصة لميزان القوى والظروف التي يلد فيها.
3: نعم.
2: أكثر ما بعطيها لشكسبير وأكثر ما بعطيها للمتنبي وأكثر هلا لا شك في مواهب معينة قدرات معينة، ولكن هذه المواهب ليش تولد بهذاك اللحظة بهذيك الفترة؟ يعني هل هي ولا في هناك ظروف وموازين قوى
3: أدت إلى ولادتها ووجودها؟ يعني لو لم تكن الدولة قوية مثلا لما كان المتنبي قد ظهر، يعني
2: مثلا لو ما كان في سيف الدولة.
3: نعم.
2: لا طيب. يعني في قضايا طيب. حتى شوف النهضة الأوروبية هلا في كثير ناس اعتبروها أنه سببها الفكر الأوروبي الفولتير وجان جاك روسو تعون مفكرين النهضة، ما لهمش علاقة بالنهضة. هذول النهضة سبقتهم 200 سنة، الغرب كان بدأ يغزو العالم ويكسر الحدود ويفتتح أمريكا ويطور الصناعة ويصير عنده زراعة، وأجوا هم ركبوا على هذه التطورات وبقدروا ينظروا لها حول حقوق الإنسان والديمقراطية والدولة ومش عارف غير الدولة، لكن هؤلاء كانوا عالي على الدبابة، مش الدبابة، على البارجة وعلى جحافل الجيوش اللي فتحت وسقطت وعملت وبدأت الثروات تيجي وبدأ الصناعة تنهض وبدأ العالم يتحرك، بدأوا يفكروا انه هذه الملكية جامدة.
3: كيف نضع قاعدة للواقع الجديد؟ بدي ارجع لموضوع الشهيد كمال عدوان رحمه الله، وانت يعني ربطتك فيه منذ بداية علاقاتك بفتح يعني رابطة قريبة. هو شخص يوصف يعني هناك بالمناسبة، يعني انا قرأت وسمعت وصفين متناقضين له في كتابه فتح الميلاد والمسيرة، طبعا ترى يعني شخصا عميقا يفكر بشكل جيد جدا،
2: فتحاوي
3: من الأصلاء. على المقلب الآخر هناك من يقول أنه كان شخص إلى حد ما لا يختلف كثيرا عن قيادات فتح الأخرى التي توصف بأنها كانت يمينية وتريد الهيمنة ولا تريد العمل. سؤالي المحدد، هل اغتيل كمال عدوان لأنه حاول أن يطبق مقولته في الانتقال من العمل المقاول إلى العمل المقاوم؟
2: لا شك أنه كمال عدوان أحدث تقدم في فترة كان في انتكاسة فيها، اللي هي بعد انتكاسة أيلول.
3: نعم.
2: وأنجز إنجازات مهمة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري، وأنا بتصوري أن المحقق الصهيوني أو رجل المخابرات الصهيوني شعر أنه أمامه قائد من نمط
3: خطر.
2: يعني خطر إذا استمعنا معنى كلام،
3: يعني خطر على الاحتلال.
2: برأيي لذلك السبب قتل كمال عدوان، لذلك السبب بسبب عمليات جرت في الأرض المحتلة وكان كمال عدوان لعب دور أساسي فيها. كمال إجراءات كبيرة، يعني حتى هاي الجامعات اللي نشأت في الأرض المحتلة ما تفكر أنه كان من السهل أن تنشأ، لولا كمال عدوان لعب دور أنه بجرأة قبل
3: يأخذ قرار بتطوير بناء المجتمع الفلسطيني
2: حتى بإطلاقها. هذه يعني لا شك أنه كان لكمال عدوان دور كبير في هذه القضايا.
3: نعم. على الصعيد يعني الصعيد العمل فتح، يعني أنا هنا أسأل عن هذه النقطة.
2: كمال عدوان كان رجل جريء، حتى من الناس الذين كانوا يتصدون لياسر عرفات، وكان يعتبر أنه كان ممكن أنه هو يصير القائد المقبل لفتح وللشعب الفلسطيني، كان عنده هذا الطموح والتصور، وكان يعتقد أنه عنده الذكاء والقدرة لهذا، وهو عنده لا شك يعني هو مثلا لو بقي حيا لكان هلأ مكان أبو مازن بالتأكيد أو يعني. لكن النقطة اللي أقول لك يا إيش، كمال عدوان كان أول شيء فتحاوي من يعني بالمبادئ والمنطلقات الأساسية لفتح، ولكن لأنه هو كان دينامي، عنده ديناميكية كبيرة أو نشاط كبير وطموح، فأيضا كان عنده استعداد للدخول في التسوية،
3: مع أنه هو الذي انتقد عقلية التسوية، يعني هو أول من تحدث عن عقلية التسوية،
2: انتقد عقلية التسوية، وكان كنت أنا نقطة الاتفاق بينه وبينه هي منطلقات فتح، وكان يقول يرد عليهم ولعن أبوهم هدول تعون التسوية. ولكن ولذلك أنا عندما توفي كمال عدوان رحمه الله استشهد، كتبت عن كمال عدوان من خلال كتاباته، كمال عدوان من خلال كتاباته. فلما المرحوم ماجد أبو شرار قرأ اللي أنا كتبته قال لي اسمع أنا إذا استشهدت لا تكتب عني. وقال له ليش؟ قال لي لألا تخرجني أو يعني تعطي صورة أني أنا رفضاوي. قلت له لا تخافش أنت واضح بدك يا. فكمال عدوان كان في نقاشاته فاتح الباب،
3: نصف فتح،
2: فاتح الباب انه لازم نفكر بمشروع، في برنامج، في خطوه بده يدخل على اللعب السياسي. ولكن في كتاباته كان يكتب شيء ثاني، فانا كان بهمني ابرز اللي كتبه حتى اثبت موقف عدم التنازل عن اي قضيه سياسيه.
3: بس حتى في حواراته الصحفيه ويعني بتعرفوا كان يعني بفلسطين الثوري، عفوا بشؤون فلسطينيه، نشر اكثر من حوار مطول معه، يعني كان رجل بالعكس تشعر انه ينتقد بشده مساله التفريط او التقاسم.
2: هذا هو موقف، هذا هو موقف كمان.
3: هل النقاشات وين كانت تدور؟ في كواليس فتح مثلا هو كان
2: يبدي مرونه؟ بس كواليس كان بالنقاشات، حتى معي كان يفتح معي الموضوع، يقول لي لماذا لا نفعل كذا، لماذا لا نخطو خطوه يعني باتجاه يعني اقل من المستوى اللي احنا فيه، وانا كنت بالعكس اشد باتجاه الاخر.
3: هذا التفكير الذي نشا عند قياده فتح او القياده الفلسطينيه عموما انذاك، يعني ايش منشاه؟ يعني ثوره بعد هزيمه ايلول، بعد نكسه، بعد ما حدث في ايلول، دعنا لا نوصف الامر بوصف محدد، بعد ما حدث في ايلول بدا يتسلل هذا الوعي الجديد او هذا الوعي الطارئ على فكره المقاومه بانه بالامكان الدخول الى التسويه، ايش مسببه الاساسي؟
2: يعني في عده اسباب، اولا في سبب دولي لا شك انه دخول الاتحاد السوفيتي على الميدان يعني بعد 72-73 مارس ضغط كبير ولاقى من اليسار دعم في موضوع التراجع عن هدف التحرير الكامل والقبول يعني عمليا بقرار 242 أو العمل ضمن قرار حدود 67. ولذلك يعني عدد من قيادات فتح كانت ماشي بهذه القضية، مشيت بهذه القضية تحت تأثير أو غطاء الاتحاد السوفيتي، لأنه كان التنازل عن أي قضية بتتعلق بالتحرير تعتبر خيانة.
3: صحيح.
2: وهذا موجود في كتابات كمال عدوان، موجود في كل خطاباته عند أبو إياد وعند الكل. هذا سبب. السبب الثاني السادات، يعني زمان عبد الناصر، ما كان عبد الناصر بده فتح والثورة الفلسطينية أن تقبل بقرار 242 ولا تقبل بروجرز. يعني الحقيقة
3: صحيح،
2: الرئيس عبد الناصر رحمه الله كان يعني رجل قوي ومنطقي، قال إحنا دول مضطرين نقبل في قرار
3: 242، أنتم ثورة ما شأنكم،
2: أنتم ثورة ما تقبلوا.
3: صحيح.
2: وما كان عنده مانع يتعايش بين الثورة
3: والدولة
2: وقرارهم.
3: نعم.
2: ففي الحقيقة في ذلك الوقت هذا كان رأيي، أنه إحنا كثورة فلسطينيين نظل نبقى متمسكين بحقوقنا الثابتة ولا ندخل في اللعبة السياسية.
3: نعم.
2: وتترك للدول، تترك للدول بدون الموافقة عليها أيضا، بدون من نقول لهم أنتوا اعملوها.
3: بدي أروح أفاصل في عامل آخر ولا بفكرة بحاجة لتوسيع نتكلم فيها بعد
2: الفاصل. موضوع السادات لعب دور أساسي.
3: نعم.
2: وموضوع السوفيت لعب دور أساسي بهذا التغيير، وبعدين أيضا العقلية الطبيعة اللي قاموا فيها الجماعة، في منهم مثلا الأخ أبو عمار كان عنده قول مأثور أنه أنا مش عايز أخرج من المولد بلا حمص، مش مثل الحج أمين يعني. نعم. كان
3: الحج عن مكان يوجد فيه يستطيع أن يقدم من خلاله إنجاز سياسي يقول أنني أنا الذي صنعته.
2: لا وإني أنا بقيت. نعم. وإنه بديش يعني كان هناك بالنسبة إله ما بده ينتهي بمنفى.
3: نعم.
2: أو ينتهي شهيد.
3: نعم.
2: بمعنى اللي كان ساير للقسام أو ساير إنه بالنهاية بده يجيب يعمل إنجاز.
3: أشكر الأستاذ منير شفيق على يعني هذا التدفق الرائع حقيقة، وأشكر لكم متابعتكم حتى نلتقي في الحلقة القادمة. كل الحكاية نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. قال: كان عون يقول: كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم، فأتي في منامه فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. ظاهر بأنهم قوم صالحون. يا أيها الإخوة، مجالسة الصالحين مقصد شرعي، زيارة الصالحين مطلب شرعي، أن تكون مع الصالحين مراد من مراد الشريعة. بل إنكم تسمعونني أقول إن كلمة السر في كل الخطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون، وفي كل الدروس التي سمعتم والتي ستسمعون، الصاحب. جلوسك مع الصالحين له فوائد كثيرة، في فوائد مادية وفي فوائد روحية. هناك شيء العقل يفسره، وهناك شيء يغيب عن العقل لولا أننا أخبرنا به من الغيب. أما الذي يفسره العقل فإن الدراسات تقول إن هناك شيء أو شيئا اسمه المحاكاة التنافسية. درسوا العباقرة والمبدعين والقادة في العالم، فشاهدوا مثلا أن الحائزين على جائزة نوبل كثير منهم كانوا إما أقران رفقات، وإما أساتذة وتلاميذ. يعني الأستاذ حاز على جائزة نوبل، بعد فترة التلميذ حاز على جائزة نوبل. كيف حاز التلميذ على جائزة نوبل؟ كيف الصديق هذا حاز على جائزة نوبل، بعدين صديقه في علم آخر أو في نفس العلم حاز على جائزة أخرى؟ كيف؟ المحاكاة التنافسية. أنا عندما أجالس العباقرة من دون أن يقولوا لي شيئا سيأخذون بيدي نحو العبقرية. هن ما بيقولوا لي صير عبقري، بس أحاديثهم، كلامهم، موضوعاتهم، آفاقهم كلها محلقة، فستحلق أحاديثي وآفاقي وآمالي. عندما يجالس إنسان التافهين بغير إرادة منه سيتحول إلى تافه. كل كلامهم تافه، آمالهم تافهة، آلامهم تافهة، أحلامهم، يعني تصرفاتهم تافهة. هم لا يقولون له صير تافه مثلنا، بس هم سيأخذونه أراد أم أبى. فهذا شيء يفسره العقل. ليش مجالسة الصالحين إلى أثر خير، إلى أثر نافع، لابد أن وهو مطلب شرعي. ليش؟ هذا ما يفسره العقل. تجالس الأولياء بتصير من الأولياء، تجالس الأتقياء من الأتقياء، تجالس الذاكرين من الذاكرين. اللهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه. يا رسول الله، أنت أحب الخلق إلى الله؟ لا يا رب، حببني بهؤلاء الصالحين ينفعونني. هؤلاء الصالحون ينفعون. فأما المادة العقلية والتفسير العقلي لصحبة الصالحين هذه، وأما المادة ما وراء العقل من الغيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. أنا وأنتم الآن لا نرى الملائكة، بس أنا على يقين، وأنتم إيماني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعلني موقنا بأن الملائكة الآن تحيط هذا المجلس.
غشيتهم الرحمة نزلت فيهم السكينة ذكرهم الله في من عنده. إن لله تعالى ملائكة طوافين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، في رواية حلق العلم، فإذا وجدوهم وجدوا قوما يذكرون الله. جلوسك مع الصالحين مكسب، مطلب شرعي، مقصد شرعي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال تحلقوا حولهم حتى يبلغوا عنان السماء. الله أكبر، الملائكة هيك إلى السماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم يا عبادي ما شأنكم؟ يقولون يا رب عبادك يذكرونك. يقول ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. وهل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها طلبة. أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم سؤلهم الجنة. ماذا يستجيرون من النار؟ هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ أشد لها استجارة، استعاذة. قال أشهدكم أني أجرتهم منها. الآن هون الشاهد، تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا مرهقا. مرهق هذا رجل مو من الصالحين، وليس من الجيدين، وليس من السالكين، بس هو يجلس معهم هيك، يعني حابب المجلس، بس هو مقصر. أو واعد واحد بيناتهم قال له وين بدك تلاقيني؟ قال له بتلاقيك بعد الخطبة في درس، بعد الدرس اطلع سوا. فقال له قاعد لا بده يحضر درس ولا له فهمان شيء من هالكلام، ما يعني عقله مشغول بشيء آخر. يقول الملائكة تقول يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما معقول أنا ببركتهم هدول، خلاص هذا ضيف معهم. يا أخوان مجالسة الصالحين شيء كبير جدا جدا جدا، بالتربية الروحية أكبر مما تتخيلون. يعني نحن نتخيل أنه والله في فائدة يعني لمجالسة الصالحين، بس المربين الروحيين يعني هلأ حبت تحت لسان، لأنه نحن مو أطباء قلبية، ما بنعرف أثرها أنه منيحة هي الحبة. يعني إذا واحد يجي تنوبة بيحط حبة بيرتاح، بس طبيب القلبية بيحكي لك عن حبة تحت لسان 600 صفحة مجلد، لأنه عنده علم فبيعطيك هالآفاق. أما أنا وياكم شو رأيك حبة تحت لسان؟ منيحة هيك، يعني بحكي كلمة أنا كلمتين. شو رأيكم بصحبة الصالحين؟ والله واحد لازم يصاحب الصالحين. أما أهل التربية الروحية عندهم علم، بيحكوا أشياء عجيبة في في في في صحبة الصالحين ومجالسة الصالحين. نصيحة لوجه الله يا أخوان، مجلس علم لا تتركوا في كل أسبوع على أقل تقدير مجلس واحد، أرجوكم مشانك. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو مات وقد جاوز 90. في أخ من الأخوة يحضر عند الشيخ من 60 سنة، هو قريب للشيخ، يعني يجلس معه هيك جلسات خاصة، إذا الشيخ عنده شيء خاص ممكن يصطفيه يكلمه به. الرجل كبير في السن، هو يقول لي قال قبل وفاة الشيخ بسنة أو سنتين كنت جالسا أنا وهو لوحدنا في غرفة الشيخ في بيتي. يقول الشيخ لهذا الأخ، يقول يا بني نحن ليس لنا أعمال صالحة تليق أن نرفعها إلى الله عز وجل، ما عندنا. بين قوسين الشيخ أحمد كفتارو أسس المجمع الذي تعرفون، مجمع الشيخ أحمد كفتارو، الآن يوجد فيه 6 كليات يدرس بها أبناؤنا، يوجد معاهد شرعية، يوجد جمعية خيرية، يوجد معاهد للقرآن، يوجد قسم داخلي كان يأتيه الطلاب قبل الأزمة من 60 جنسية في العالم يدرسون هنا على حساب المجمع ويعودون. وأنا من بركة من بركات هذا الشيخ رحمه الله، ولعلي أنا أقل إخواني من هؤلاء الأساتذة والشيوخ المنتشرون في الأرض. سافر إلى بلاد شرق وغرب، أسس مراكز إسلامية، طلابه الآن أسسوا. الشيخ يقول قبل وفاته، يقول يا ابني نحن ليس لنا أعمال صالحة نرفعها إلى الله،
تليق أن ترفع إلى الله. هذا الله، شو نحن؟ ما في شيء. لكن يا ولدي نحن نحب الصالحين، لعل الله أن يجمعنا معهم يوم القيامة. الله أكبر، كل العمل بكفي جلوسك مع الصالحين وأن تحبهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. شايف يا أخوان، في شيء يعني فوق التفكير، أنه يعني مو هيك معقول، هيك مو معقول، شو هذا القصة؟ جلوسك مع الصالحين شيء جدا كبير، في شيء تفهمه بعقلك وفي شيء من الغيب، ولولا أننا أخبرنا به لما علمناه. الآن عون الذي نفسر له أو نترجم له عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يكون يعني من أحفاد سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا من أحفادي. يقول كان رجل يجالس قوما من الصالحين، يعني كان بيحضر درس، دائما بيحضر. حدث أنه ترك مجالستهم، ما عاد فاضي، عنده شغل، عنده التزامات، عنده أعمال، جوز، سكن برنة بعيدة. وإذا سكنت برنة بعيدة، يعني مرات واحد مثلا بيقول والله أنا ما بقدر، من دمر بدي إجي على الدرس صعب. ليش صعب؟ وصعب بنوب، تعال من دمر أحضر درس. في كثير أخوة من دمر بيجوا. واحد بيقول أنا والله ساكن بالتنظيم، يعني بس مشوار. أو إذا مشوار، تعال. في كثير أخوة من التنظيم بيجوا. قال بيقول أنا ساكن بركن الدين، أو إذا من ركن الدين، تعال من ركن الدين على الدرس. في أمور مرات نحن إنه معقول، إيه عادي عادي، طبعا إن شاء الله أنت ساكن بركن الدين وموظف بمشروع دمر، شو بتعمل؟ تطلع كل يوم ترجع على مشروع دمر، نيك شغلي أنا، شو نيك المحل، نيك المكتب، عادي. أما إذا في درس بمشروع دمر، لا والله بتروح لهنيك، لا عن جد والله بتروحوا هيك لمشروع دمر أنتو، مو معقول. ليش شغل معقول مشان 100 ورقة؟ مشان الدين مو معقول. واحد بيقول لك والله صايرين عم نفتح المحل، بمعترضتين، نحن عنا درس يوم الاثنين يبدأ قبل العشاء بنصف ساعة ذكر، وبعدين واحد بيقول والله عم نفتح المحل، هي سكر المحل، شو بالله شو قلت؟ سكر المحل وتفضل على الدرس. عن جد سكر؟ طبعا ما فيها شيء، سكر. في إخوة يعني ما بعرف، نحن زحمة الحياة المادية ما عم تخلينا نقبل الفكرة التي تخدم الشريعة، أنه سكر المحل يعني بالله هيك عم تقول؟ طبعا مشان العيادة سكر العيادة، ما فيها شيء، موعي يعني. هلا سامحني، إذا عندك سيران بتسكر العيادة، قلت لها الممرضة أجل المواعيد، سيران، إذا عندك سيران بتسكر المحل، ما فيها شيء، سكر وتاع الدرس. خلي الله عز وجل يشوفك أنك دافع حقه هذا الدرس، مو ببلاش، لا حدا يجي على الدرس ببلاش، بدك تجي تدفع. خلي الله يعلم بأنك دافع حقه، سكر المحل، كان بيجيب لي هذا المحل أو بضل بيجيب لي شيء 7000 ورقة بيجوز، 10000 سكر ما بدي اياهم. بس عند الله بقى ما بيروحوا هدول 7000 تقبضهم، بس الله بيقبضك اياهم بطريقة تليق به، أنت بتدفع ما يليق بك، هو بيعطيك ما يليق به. فعون قال كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم فأتي في منامه فقيل له تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. وانت وين؟ والله في مسلسل طالع ما عم بقدر اتركه، والله في مباراة نهائية صايرة بقى، وحكمة وقت الدرس مباراة نهائية بقى، الحب روح الله يسر. يا أخوان، مجالسة الصالحين لها سر كبير جدا، وعكسها في مجالسة الفجار، فظيعة جدا مجالسة الفجار. أهل التربية في كلمة بيقولوها مخيفة، أنا بقولها بس فعلا مخيفة، هذه الكلمة تقول نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة.
كتير خطيرة هالكلمة، هي نظرة. إذا معناتها إذا جلسة قعدت لي معه شي ساعة زمان، شو عمل سنة؟ يعني صيام وصلاة وصوم وزكاة وصدقات ومساعدة محتاجين وأسر متضررة وكفالة أيتام وبر والدين وخدمة جدة، راحوا راحوا صفر صفر العداد. شو عملنا أخي؟ طلعنا عليه الرجال. إيه؟ هلأ هاد بالحياة المدنية والمادية بيصير، مهندس بيبني بناية بسنتين كيف بتوقعها؟ ثانيتين اصبع ديناميت وزعه بس بطريقه صح، كبس هالزر خالص البناء. بس صرنا سنتين عم نعمر يا اخي. ايه التعمير بده سنتين بس الهدم بده ثوان. واحد صحيح ما في شيء سليم كيف بمرض؟ بيشرب من كاسه مريض، شف لك ايش بس شفه شفينا كاسه شفت مي يا اخي، خلاص انتقلت العدوى. ثانيه كلها عرف هذا بالحياه المدنيه الماديه بيصير. واحد لا يبني سمعة تاجر بالسوق، لا يبني سمعة بده بيشتغل له 20-30 سنة، كيف بتروح سمعته؟ قصة واحدة ناقصة حادثة بس تنتشر عنه ضرب اسمه. شايف البناء؟ طيب هلأ أنت عم تبني حالة إيمانية عالية، ليش عم تقعد مع الفجار؟ عمرهم إن شاء الله ما ينقعد معهم. أهل التربية بيقولوا نظرة مش قاعدة، نظرة. منين بيجيبوا هالكلام؟ هدول عندهم اختصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. بس في نقطة بالحديث نحن ما بننتبه لها، أهل التربية بينتبهونا، بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء. جليس يعني تجالسه جلسة فيحرقك، بيحرقك هذا صاحب السوق جليس، يحطوا خط على كلمة جليس. فهن بيقولوا هذه نظرة. قال كيف نظرة؟ قال هذه نظرة رضا، لأنه أنت بتجالسهم بعدين بتصير يعني ترضى عن أفعالهم بطريقة ما. فإذا أنت إنه والله نياله، والله اللي صاح له مو صاحي عنا، والله هذا عم يعمل اللي بده إياه، فهذه نظرة رضا، نظرة سرور، خلاص تأخذ أنت وزرك. نسأل الله سبحانه. يا أخوان ما استطعتم أن تجالسوا الصالحين افعلوا، وليحذر أحدنا مجالسة الأشرار. طيب أنا مضطر يا أخي بعملي بشغلي، خير، المضطر بمقدار اضطرارك. يعني أنا بالجامعة مضطر روح أقعد، في ناس حياة غير مرضيين، بروح بحضر محاضراتي برجع على بيتي، لا بعزمهم على بيتي. هذا كلام للشباب طلاب جامعة، بعمري أنا ما عزم الطالب جامعة على بيتي إلا أن يكون من الأخيار. أصلا ما بليق يفوت على بيتي إلا واحد من الأخيار. بعد مثل أنا بيتي ليس يعني مناخا للبطالين، وما حدا بيروح أنا بروح على بيته إلا أن يكون من الخيرين، غير هيك ما مستعد. تعال عنا، روح من عنا، عزيمة وليمة عيد ميلاد جنازة جوازة من الصالحين حبيبي. أنا بجي مو ما لي مصلحة، البناء تبعي عم بدفع حقه كتير، ما بدي اهدمه مشان شغلي بلطان. يا شباب طلاب الجامعة الأعمال، أخي في حاجة للاختلاط، حبختلط بس بمقدار الحاجة، حتى إذا انتهى الاختلاط. هلأ مرات بيكون من حاجة يعني تاجر من حاجة الاختلاط إنه بيعمل دعوة غداء تسويقية، يعني ماشي ضمن حاجة هي، بس خلص بعدين انتهى الأمر. ما في كل يوم روحوا تعاو هاتوا خذ، خاف أن تنطبع روحي بروحي أو روحه بروحي. واسأل الله عز وجل مع هيك إنه الله يجعل رزقك عند الصالحين والأتقياء كما أنا زي بركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: باسم تشييع الشهيد القائد علي خامنئي. وعن الاستعدادات لهذا التشييع سنستعرض بعد قليل تقريرا منفصلا، على أن نواكب في تغطيتنا أيضا زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت وجولته على المسؤولين اللبنانيين. لمناقشة كل هذه المستجدات نرحب في هذه التغطية بضيفينا من بيت لحم محلل ميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، أهلا ومرحبا بك ناصر لحام. ومن بيروت محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية، مرحبا بك محمد فرج أيضا. ولكن قبل النقاش نبدأ مع الميدان، حيث نذهب مباشرة إلى الزميلة لارا صالح مراسلة الميادين، تنضم إلينا من جنوب لبنان لتطلعنا على آخر تطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية. تفضلي لارا.
1: نعم مايا، تحية لك ولجميع مشاهدين الميادين ولضيوفك الكرام. الاعتداءات متواصلة على الجنوب اللبناني. آخر هذه الاعتداءات ما شاهدناه يوم أمس من تفجيرات يقوم بها العدو الإسرائيلي لمنازل المواطنين في القرى الحدودية، قام بتفجير ضخم جدا في بلدة رشاف وأيضا في بلدة كونين، كان هناك تفجير ضخم، وفي بلدة بيت يحون. هذه البلدات تتعرض لاعتداءات إسرائيلية ممنهجة مايا، يمكننا القول يقوم العدو الإسرائيلي بقصف المنازل وجرف الطرقات لجعل هذه المناطق مدمرة بشكل كامل. أيضا قام بإحراق منازل المواطنين في هذه القرى، وأيضا بالاعتداء عليها إن كان بالقصف المدفعي أما بالمسير والطيران الحربي الإسرائيلي. أيضا يقوم الاحتلال الإسرائيلي مايا بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، عمليات تمشيط كثيفة تتعرض لها أيضا هذه البلدات، بلدات حداثة، بيت يحون، كونين، كل هذه البلدات هي تحت مرمى الاعتداء الإسرائيلي المتواصل عليها. أيضا كنا قد رصدنا اعتداء إسرائيلي وخرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار في باكستان. أما الاعتداءات متواصلة خصوصا بعد انعقاد اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وحكومة الاحتلال في واشنطن. قام العدو الإسرائيلي باستهداف مجددا بلدة النبطية الفوقة يوم أمس بالمسير الإسرائيلي. هذه البلدة تتعرض لقصف كبير جدا وكثيف منذ اليوم الأول من توقيع هذا اتفاق الإطار. البلدة تناشد المعنيين أيضا، لأن يعني العدو الإسرائيلي يقصف بلدة النبطية الفوقة بشكل مكثف جدا. أيضا قام بالاعتداء على فرق الدفاع المدني التي كانت تتوجه إلى مكان الغارة لإخماد الحريق، ولكن العدو الإسرائيلي قام بإطلاق الرشقات النارية على فرق الدفاع المدني لجعل المشهد الإنساني معقد. كما قلنا أيضا يقوم العدو الإسرائيلي بعمليات تمشيط كما ذكرنا في حداثة، بيت يحون، كونين. أيضا كنا قد رصدنا اعتداءات إسرائيلية على أطراف بلدة الهبرية وبلدة دير سريان. كل هذه البلدات تتعرض لاعتداءات إسرائيلية بالتزامن طبعا مع وجود المسير الإسرائيلي الاستطلاعي على علو منخفض جدا فوق سماء الجنوب اللبناني، بالتزامن مع عودة الأهالي، هذه العودة العفوية مايا إلى الجنوب. يقوم العدو الإسرائيلي بالاعتداء على الجنوب وأهالي الجنوب في منازلهم، يقوم بجرف الطرقات وتفجير وإحراق المنازل والاعتداء بالمسير والطيران الحربي. نعم،
0: شكرا جزيلا لك لارا صالح مراسلة الميادين، قدمت لنا هذه الإحاطة الشاملة من جنوب لبنان. أما الآن فينضم إلينا مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية، أنت معنا من طهران، أهلا ومرحبا بك مجتبى. بداية أسألك عن الأجواء التي يتم تسويقها على أنها إيجابية عقب ما حدث في الدوحة، كيف يمكن البناء عليها وماذا في المواقف الإيرانية، علما وبأن هناك موقف لافت بطبيعة الحال فيما يخص التوقيت. أتحدث عن ما صدر عن مقر خاتم الأنبياء بتحذير الأعداء من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات.
2: تحية لك وللزملاء والمشاهدين. في الواقع هناك تقدم في قطر خاصة، وأن يعني إيران أكدت أنه تم الإفراج على جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. أيضا هناك قضية هامة وهو تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة يعني الوضع في لبنان. إيران تؤكد على وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على كل الجبهات خاصة الجبهة اللبنانية. السيد محمد باكر قاليباف رئيس مجلس الشورى ورئيس الوفد المفاوض الإيراني أكد أن الهدف الآن هو إنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وأيضا التأكيد على سيادة لبنان. إذن في هذه المرحلة إيران تؤكد على البند الأول من مذكرة التفاهم، أيضا على البنود الأخرى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية كرفع القيود عن مبيعات النفط، وقد تم تصدير 40 مليون برميل من النفط حتى هذه اللحظة. هناك أيضا قضية هامة، موضوع مضيق هرمز. إيران تؤكد على السيادة الكاملة وحقها في إدارة مضيق هرمز، وهي تؤكد أنه بعد يعني بعد الحرب إيران قد تعمل على تشكيل آلية جديدة، وهذه الآلية ستستمر، وإيران تؤكد على سيادتها ويعني ترتيبات جديدة في مضيق هرمز. السيد محمد باكر قاليباف أيضا قال نقطة هامة، هو قال أنه في حال أرادت الولايات المتحدة عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم خاصة البنود الخمسة الرئيسية، فالمقابل إيران أيضا سترد وستكون خطوات متماثلة إيرانية. إذن في هذه المرحلة إيران تضع معادلة واضحة، الإجراء مقابل الإجراء أو الالتزام مقابل الالتزام، ولكن تحذر أيضا الولايات المتحدة من يعني أي تصعيد، وتقول أنه التصعيد سيقابل بتصعيد أكبر من إيران. هناك أيضا تأكيد إيراني على قضية هامة، وهو أن الولايات المتحدة تعهدت بلجم الكيان الصهيوني، لذلك هي تضع يعني المسؤولية على واشنطن، وتؤكد أنه الولايات المتحدة يجب أن تعمل على منع الكيان من أي انتهاك في لبنان. كل هذه القضايا هي يعني تبين لنا أن هناك تقدم في المفاوضات، هناك تقدم في بعض البنود كما ذكرت، يعني الإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية، بيع النفط، ولكن ما زالت إيران تؤكد أنها لم تذهب إلى أي اتفاق نهائي ولم توقع على أي اتفاق نهائي، وحتى لن تشارك في المفاوضات النووية ورفع العقوبات إلا بعد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الآن هي تريد يعني إذا صح التعبير آلية، أو تؤكد على آلية الرقابة، وتقول أنه يجب تنفيذ هذه البنود، بعد ذلك سنذهب إلى المفاوضات النهائية. أما بالنسبة إلى يعني التصريحات خاصة من قائد مقر خاتم الأنبياء، فيمكن أن نقول أن هذه هي رسالة واضحة إيرانية، أن إيران جاهزة لكل السيناريوهات، هي جاهزة للدبلوماسية، ولكن من موقع الندية وبتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، ولكن إذا أرادت الأطراف الأخرى المواجهة فإيران أيضا تقول بأنها مستعدة للدفاع عن نفسها.
0: طيب أريد أن أسألك أيضا مجتبى، ماذا فيما يخص قناة الاتصال التي أعلنت إيران عن تشكيلها تحديدا، هل من تفاصيل حول ذلك؟
2: يعني هناك قناة اتصال لمتابعة تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، هناك أيضا لجنة مشتركة ثلاثية إيرانية أمريكية لبنانية، والسفير الإيراني سيكون هو الممثل والنائب عن إيران. القناة التواصل هي حول تنفيذ البنود، ولي يعني لتفادي أي يعني إذا صح التعبير، في حال أرادت الولايات المتحدة عدم تنفيذ أي بند من البنود فإيران إيران عبر هذا الاتصال تريد تفادي هذا الأمر. أما بالنسبة للجنة المشتركة فإيران تؤكد أن مهام هذه اللجنة هو إنهاء العدوان على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، مع التأكيد على قضية هامة وهو عدم حضور إسرائيل في هذه اللجنة، لأن الولايات المتحدة هي من تعهدت بذلك وهي عليها من أن تلجم الطرف الإسرائيلي، وهذا أمر مهم بالنسبة لإيران.
0: نعم مجتبى، أيضا أسألك عن الاستعدادات فيما يخص مراسم تشييع القائد علي خامنئي، علما وبأن في هذا الإطار كان هناك أيضا موقف لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، قال فيه بأن إيران تقف اليوم على عتبة صناعة واحدة من أعظم المشاهد في تاريخها، لتودع رجل عظيم قضى عمره في سبيل استقلالها وعزة شعبه، وهو قد دعا الشعب الإيراني لمشاركة حاشدة في هذا الوداع. كيف تسير الاستعدادات؟
2: يعني هناك استعدادات كبيرة في الداخل الإيراني على أكبر المستويات، هناك استنفار للمؤسسات الحكومية الخدمية الصحية وحتى المساجد والمدارس لاستقبال الحشود التي ستشارك في مراسم التشييع في مدينة طهران العاصمة وأيضا مدينتي قم ومشهد. أيضا هناك سيقام تشييع في العراق، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي قد زار العراق من أجل التنسيق لمراسم التشييع في العراق، كما أنه شكر الموقف العراقي خاصة فيما يخص يعني الحرب والعدوان على إيران. لكن بالنسبة إلى طهران، هناك توقعات تشير إلى مشاركة ما يقارب أو حوالي 20 مليون شخص في العاصمة الإيرانية طهران، وهناك من يتحدث عن مشاركة كلية لأكثر من 35 مليون على مستوى إيران وفي المدن الثلاثة كما ذكرت، العاصمة طهران ومدينتي قم ومدينة مشهد.
0: نعم شكرا جزيلا لك مجتبى حيدري محل مدينة للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران، أشكرك جزيل الشكر. أذهب مباشرة إليكما ضيفي الكريمين ناصر اللحام ومحمد فرج. أبدأ معك ناصر، إسرائيل كيف تنظر إلى هذه المحادثات التي جرت في الدوحة، خصوصا وأن المخرجات حتى الآن تبدو بطبعها إيجابية؟
3: تحياتي معي والجميع. إسرائيل على نفس الموقف، هي معارضة للاتفاق، تحاول إفشاله، تحاول إفساده، تحاول العبث فيه، وتحاول تحريض إدارة ترامب على نقضه وعلى استبداله. هذا من جانب. من جانب آخر، نحاول نتنياهو فك كل الجبهات لتأزيم الأزمات وتأزيم الشرق الأوسط كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية. لا يوجد مضيق هرمز ولا يوجد شيء من خلاله إسرائيل تستطيع أن تضغط على الإدارة الأمريكية، لكنها تحاول من خلال إثارة أو فتح جميع الجبهات وتصريحات نتنياهو وزير جيش إسرائيل كاتس تصب في هذا الإطار، يحاول البحث عن ورقة ضغط. الصحافة العبرية اليوم جميعها تتحدث عن 1000 يوم على 7 أكتوبر، 1000 يوم، وما قرأته غريب وما قرأته صادم، هو نفس ما قرأناه قبل 1000 يوم. لكن اللافت أنه نتنياهو لا يزال صامت. تقول القناة 12 ألف يوم على الحرب، والمتظاهرين بالألاف سوف يرفعون قبرا مفتوحا، تابوت يعني، أمام الكنيسة اليوم في إشارة إلى أن الحروب لا تنتهي. ومسؤولة بالاقتصاد تقول بعد 1000 يوم على الحرب لا تستطيع الحكومة الآن تمويل الحريفين، ما يؤزم الوضع الداخلي. معرفة قالت إن في تلخيصها للألف يوم، الجيش أوقع خسائر كبيرة بحماس وحزب الله وإيران، لكن المستوى السياسي فشل في حسم القرار ولم يعرف كيف ينهي هذه الحرب. ثقة الجمهور اهتزت. معرفة تقول لو كان نتنياهو في اليابان، صورة له 1000 يوم، لو كان نتنياهو رئيس وزراء اليابان لكان عليه أن ينتحر، لو كان في ألمانيا عليه أن يغادر القصر، لو كان في بريطانيا عليه أن يستقيل فورا، وهكذا. مقارنة قاسية على نتنياهو. يدعو تحرنات كبرى صعب نبري أيضا تتحدث عن 1000 يوم ماذا أنجزت وماذا لم تنجز إسرائيل. تأخذنا إلى خلاصة بأن ثقة الجمهور اهتزت وأن الجبهات بقيت مفتوحة وأن الناجح الوحيد المنتصر الوحيد في هذه الحرب نتنياهو وليس إسرائيل. وهذا كلام كبير. فأرس تقول كتل الائتلاف تهندس أحداث 1000 يوم من أجل أن تبقى في الحكم. شبه إجماع الآلاف سوف ينظمون احتجاجات اليوم ويحملون خبرا مفتوحا في إشارة إلى الأمور. موقع والله يقول بأنه معظم الإسرائيليين غالبيتهم يطالبون بلجنة تحقيق 1000 يوم على 7 أكتوبر على نكبة إسرائيل، يعني 28,000 يوم و537 على نكبة الفلسطينيين منذ 48 وحتى الآن.
0: وبالفعل هذه التظاهرات بدأت في الأراضي المحتلة، حيث هناك تظاهرات لعائلات صباح اليوم أمام منزل وزير التعليم يؤف كيش، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية جراء ما حصل خلال 1000 يوم. ولكن أشرت إلى نقطة مهمة جدا زميلي ناصر، بأن ما كتب اليوم بمناسبة 1000 يوم هو أيضا نفسه كتب خلال 1000 يوم، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الحالة داخل إسرائيل، وكأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست فقط ضفدع في داخل الوعاء من الماء المغلي، أكثر من ذلك هناك تطبيع مع الحالة الداخلية الإسرائيلية وتطبيع مع حالة الحروب المشتعلة مع هذه الجبهات وكل ذلك. سنتحدث عن هذه الأمور بعد قليل، ولكن اسمح لي أن أذهب إليك محمد فرج ونعود إلى ما حصل في الدوحة تحديدا. عندما تخرج أجواء إيجابية عادة حول أي مفاوضات يشعر العالم بالارتياح ويتوقع ربما بعد أيام أشهر بانفراجة وأن تصل الأمور إلى خواتيمها، ولكن بالنسبة للمفاوضات مع الإيرانيين تحديدا يبدو بأن الأمور مغايرة تماما. نذكر جيدا ما قالته ويندي شيرمان وهي كبيرة المفاوضين الأمريكيين عقب المفاوضات في حقبة أوباما، قالت بأنه عندما كان يتم سؤالها عن القضايا العالقة كانت تقول ويندي شيرمان بأنه لا يعتبر أي جزء منتهيا حتى يتم الانتهاء منه بالكامل. كانت تشتكي من كثرة التفاصيل والعراقيل التي الموجودة والتي تظهر تباعا في المفاوضات، وهي كانت تقول بأن المفاوضات مع الإيرانيين تحديدا هي أشبه بلغز لعبة الروبيك كيوب. من هنا أريد أن أسألك، لا ماذا علينا أن نتوقع من هذه الإيجابية ولا كم هو حجم هذه الإيجابية؟ يبدو بأن المحادثات ليست قصيرة، ماذا يمكن أن يشكل نقطة تحول فعلية في هذه المحادثات؟ وأسألك عن هذه الفترة الآن، هل الضغوط ستستمر كورقة ضمن أوراق التفاوض أم أنها ربما ستخف قليلاً جراء المفاوضات؟
4: تحية طيبة لك مايا للزملاء الأعزاء والمشاهدين الكرام. بداية هذا يدفعنا باتجاه رسم المعادلة القائمة حاليا، ويمكن القول بأن هنالك 3 عناوين بارزة في إطار العملية التفاوضية: مضيق هرمز ولبنان وأيضا الأموال أو الأرصدة المجمدة. هذه العناوين الطاغية خلال هذه الفترة. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى مذكرة التفاهم كحالة للخروج من ورطة الحرب، وهنالك العديد من المؤشرات في هذا السياق، ولكن هذا الخروج ارتبط أيضا برغبة في محاولة تحقيق مكتسبات أكثر مما أدرج ووقع عليه داخل مذكرة التفاهم نفسها. وإيران مدركة لهذه السياسة الأمريكية ومدركة للنزعات الأمريكية لمحاولة الحصول على مكتسبات خارج إطار ما وقع عليه. ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فعله خلال الفترة الماضية قائم على المعادلة التالية: بأنها تحاول التنصل فيما يتعلق ببند وقف الحرب في جميع الجبهات وتحديدا لبنان، وتحاول إعادة صياغة وتشكيل البند المتعلق بتحرير الأموال والأرصدة المجمدة. ولكن في الوقت نفسه هي تدرك بأن إيران ما زالت تمتلك ورقة الضغط الاستراتيجية المتمثلة بمضيق هرمز، لذلك تحاول من خلال عملية التفاوض وضع مضيق هرمز في تسلسل مختلف على مستوى تسلسل تنفيذ البنود كما طرح في مذكرة التفاهم، وهذا ما وقفت له إيران بالمرصاد، أو تحاول خلق واقع ميداني جديد فيما يتعلق بمضيق هرمز. وهنا تأتي موجات العدوان المتكررة خلال الفترة الماضية ومحاولة خلق مسار موازي، وهذا أيضا ما أجهضته إيران. إذا المعادلة العامة في هذا السياق: مضيق هرمز ورقة استراتيجية فاعلة وما زالت مستمرة في العمل، يمكن استخدامها ليس بالضرورة بشكل مطلق، يمكن استخدامها بشكل جزئي لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية على السكة الصحيحة في التفاوض، تنفيذ البنود ضمن التسلسل الصحيح، ضمن التسلسل المتفق والموقع عليه في مذكرة التفاهم. وهنا يأتي البندين الأساسيين، بند لبنان وبند الأموال والأرصدة المجمدة في هذه الفترة على الأقل. فيما تفضلت فيه في منطق التفاوض، ربما يقال دائما في عدد من الدراسات بأن إيران تمتلك مثلثا ثابتا، وهو المنفعة، الحكمة، والعزة في عملية التفاوض. العزة هو مثلث القائمة الذي تتحرك المنفعة والحكمة في سبيل خدمة العزة. ربما يتحاور الإيرانيون على أي موجة تفاوضية أو جولة تفاوضية، أن نذهب أو لا نذهب، أن نذهب وماذا نقول، أن نستنكف عن هذه الجولة أو لا نستنكف، ما هي العناوين التي يمكن أن نطرحها، وهذا حوار صحي داخل أي إطار أي نظام سياسي مرن. ولكن يمكن القول بأن هذا المثلث التفاوضي مثلث ثابت، على الرغم من كل الدراسات السيسيوثقافية والاجتماعية في بنوك التفكير ومراكز الدراسات الأمريكية، ولكنها لم تدرك طبيعة هذا المثلث التفاوض الإيراني بعد.
0: والثابت أيضا هي الشخصيات التي تشارك في عملية التفاوض منذ عقود حتى يومنا هذا، وهذا يقول الكثير بالمناسبة فيما يخص ثبات الموقف الإيراني. فيما يخص المفاوضات أيضا مشاهدينا الكرام، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الوعدين قال إن الوفد الإيراني شعر بمرونة لا سبق لها من الناحية الأمريكية، مشيرا إلى أن النتائج كانت مرضية بالنسبة إلى إيران. شمس الوعدين قال للميادين إن الجانب الأمريكي حاول بشكل حثيث إجراء لقاءات مع الوفد الإيراني، لكن إيران أصرت على عدم عقد أي لقاءات مباشرة.
5: شعر الوفد الإيراني بأن هناك مرونة لا سابقة لها من الناحية الأمريكية تجاه، لحد أن الإيرانيون حذرين في هذه المرحلة. لماذا هذا التراجع أو هذه الليونة أو المرونة من قبل الأمريكيين؟ لم يكن في سابق عهدها أن تتراجع في جلسة واحدة وفي مفاوضات غير مباشرة في ثلاثة أمور،
6: ألا وهي:
5: الأول الأموال المجمدة للأرصدة المجمدة ستكون لها حلول، وأعتقد أنها وصلوا إلى نتيجة بأن يفرج عن مبالغ من الأموال المجمدة في البنوك القطرية، هذه أولا. اثنين، إنشاء لجنة مشتركة، هذه كتير مهمة، إيرانية أمريكية ولبنانية للإشراف على الانسحابات الإسرائيلية ووقف اطلاق النار فيما يتعلق
6: بالمادة. هذه اتفقوا عليها في هذا الاجتماع؟
5: اتفقوا خلص يعني.
6: دكتور عندما تقول ذلك سأعتبره معلومة.
5: هذه معلومة مؤكدة.
6: مؤكدة.
5: اتفقوا وهذه.
6: هو قال إسماعيل بقايا أنه تم الاتفاق، كاظم غريب أبادي قال تم الاتفاق على هذه اللجنة، ولكن تم تأليف اللجنة؟
5: لا التأليف تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مندوبها في هذه اللجنة، لكن الاتفاق على إنشاء هذه اللجنة أولاً بعيدا عن إسرائيل، هذا مهم جدا. وثانيا الإشراف على نقطتين وليس وقف إطلاق النار فقط، الانسحاب الإسرائيلي.
0: محمد أذهب إليك مجددا، ماذا يعني أن تصر إيران على أن تكون هذه المحادثات غير مباشرة؟ ما قيمة هذا الأمر بعد الحروب التي شنت على إيران وكل ما تلاها من ارتدادات حتى الآن؟
4: طبعا هذا يأتي في سياقات متعددة، بأن المناخ العام أو العنوان العام الذي حدث في هذه الجولة في الدوحة عنوانه الأساسي هو التفاهم بشأن البحث عن آلية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهذا ينطوي على آلية خاصة، ينطوي على وضعية خاصة. ربما وجد الإيرانيون في هذا السياق أن هذا المسار هو المسار الأنسب. ثانيا، ربما أن الواقع أو التوقيت المتعلق في مناخات التشييع أيضا كان لها أثر في هذا الاتجاه. وأيضا يمكن القول بأنه العنوان العام لهذه الجولة من المحادثات هي تكريس ما كان يجب أن يكون واضحا لجميع الأطراف. وهنا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر تورطت في هذه المذكرة التفاهم على مستوى الصياغة. وما الذي أقصده بتورطت؟ تورطت لأنها معتمدة تاريخيا في العقيدة التفاوضية الأمريكية بأن تفتح مجالا في النصوص التي يتم الاتفاق عليها، أولا أن تكون ضبابية، ثانيا أن تسمح بزج بنود في الفترات اللاحقة من العملية التفاوضية، وهذا ما قطعت الطريق عليه إيران. وربما يمكن القول بأنه هذا الشكل من التفاوض الذي طلبته إيران في الدوحة هو شكل من أشكال التعبير عن الاحتجاج على هذا المسار التفاوضي وكيف تتعامل معه واشنطن. لجهة أولى الاستجابة في بعض المحطات للضغوطات الإسرائيلية، ولجهة ثانية محاولة التنصل مما ورد ووقع عليه في مذكرة التفاهم.
0: نعم، أعتذر محمد على المقاطعة، ولكن مضطرون الآن للذهاب إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث هناك مؤتمر إعلامي خاص باللجنة الإعلامية لتشييع السيد علي خامنئي. إذا نتابع.
7: مرقد الإمام العباس عليه السلام. طبعا تفاصيل كثيرة تتعلق بالتواجد في المراقد من صلاة من غيرها من تفصيلات. سوف يكون إن شاء الله مؤتمر صحفي آخر، من المؤمل أن يكون إما يوم الأحد أو يوم الاثنين في النجف الأشرف. تشير التقديرات الأولية إخواني إلى توقع مشاركة جماهيرية واسعة قد تبلغ الملايين من المواطنين والزائرين من داخل العراق وخارجه، الأمر الذي استدعى إعداد خطة تنظيمية وخدمية وأمنية متكاملة بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية والخدمية لضمان انسيابية حركة المواكب وتأمين الخدمات اللازمة للمشاركين. ومن هنا نهيب بجميع المواطنين الكرام والهيئات الدينية والمواكب الحسينية والوفود المشاركة الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والأمنية التي ستصدر تباعا من الجهات المختصة، والتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الخدمية بما يسهم في إنجاح هذه المناسبة وإظهارها بالصورة الحضارية التي تعكس أصالة الشعب العراقي وحسن تنظيمه وكرم ضيافته واحترامه لهذه المناسبة الكبيرة. كما نؤكد أن وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ستمنح التسهيلات اللازمة لتغطية مراسم الاستقبال والتشييع وفق الضوابط المهنية والتنظيمية المعتمدة بما يضمن نقل وقائع المناسبة بصورة دقيقة ومنظمة. ونسأل الله تعالى أن ينزل الفقيد منازل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، وأن يحفظ العراق وشعبه، وأن يوفق الجميع لإنجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانتها وخصوصيتها. إخواني، هذا مختصر لكل المعلومات اللي متوفرة عندنا، وكما أقول إن شاء الله سوف يكون هنالك مؤتمر آخر قد يكون يوم الأحد أو يوم الاثنين القادم بإذن تعالى في النجف الأشرف. يعني ممكن

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: جاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
2: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة الملك من السور المكية التي تتناول قضية العقيدة، وأكثر القرآن المكي يتناول قضايا العقيدة، إذ لا تبنى شريعة ولا نظام ولا مجتمع بلا عقيدة. والعرب كانوا في الجاهلية يعبدون آلهة متعددة، وعندما تتعدد الآلهة في الأرض تفسد الأرض، كما هو الحال في أيامنا هذه، فقد عبد الناس اليوم آلهة كثيرة، منهم من يعبد إله الحزب، ومنهم من يعبد إله النظام أو الزعيم، ومنهم من يعبد إله الوطن أو القومية. والله تعالى هو رب الحزب ورب الطائفة ورب القوم ورب الأوطان. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وكل الناس لا يملكون مع الله شيئا، حتى الثياب التي تستر أجسامهم لا يملكونها، لأنها لا تبقى على أجسادهم ولا تلازم أجسادهم، فإنها قد تنزع عنهم في الحياة، وهي حتما ستنزع عنهم بالممات. والذي لا يملك ثوبه الذي على جسده لا يملك نفس جسده، فالإنسان لا يملك أن يحمي نفسه مما قد يصيبه. وعندما يعلم الإنسان أنه لا يملك من الحياة إلا ما خوله الله تعالى من بيت يسكنه، أو ثوب يلبسه، أو لقمة يتغذى بها، ما لم يخول الله تعالى الإنسان شيئا من ملكه فإنه لا يملك شيئا. لذلك بدأت سورة الملك بتسبيحة المالك الذي هو المالك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، تبارك وتنزه عن الضعف أو العجز أو الولد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو الملك المالك الحق، ومن سواه يموت ويرثه من بعده أبناؤه وورثته، وبعد أن يموت الجميع الله تعالى يرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة فهو الذي منح الناس ومنح الخلائق الحياة، كما أنه يسلبهم الحياة عندما يقضي عليهم بالموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار امتحان وعمل، خلقنا الله تعالى في الحياة ليبلونا، وبعد الممات ليحاسبنا. الذي خلق الموت والحياة، فكل حركة في الحياة هي من خلق الله الحي القادر على الوجود، وكل إنسان ينزل به الموت فقد انتهى أجله، فقد أجل الله تعالى لكل مخلوق أجله، حتى ملك الموت فإن له أجلا لأنه قد خلق، وكل مخلوق إلى الهلاك صائر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والابتلاء هو الامتحان، فمن الناس من ينجح في الابتلاء والامتحان، لأنه يمضي فترة الحياة بطاعة الله، والطاعة والاستمرار عليها والمداومة عليها فيه الفوز بالامتحان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله يريد العمل الحسن من كل الناس ويريد الأحسن عملا، ولكن بعض الناس ترك الحسن والأحسن واقترف من الأعمال ما يغضب الله تعالى ويخالف أمره، وهو العزيز القوي الذي لا يفر من فضته الجبارون ولا العصاة المستكبرون، والغفور الذي يتوب على التائبين والذي يكفر ذنوب العصاة والمخالفين لأمره. ثم يبين سبحانه وتعالى من أجل أن يعرف الخلق على خالقهم، ومن حق الخلق أن يعرف الخالق، بعد أن بين سبحانه أنه الملك القادر على كل شيء وأنه الخالق للحياة وللموت، أخبر سبحانه أنه خلق 7 سماوات طباقا، السماوات التي تظلنا والأرض التي تقلنا هي خلق من خلق الله، فالخلق ومن فالأرض ومن عليها والسماء وما فيها كلها لله تعالى خلقا وملكا، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن تباين، كله متناسب متناسق مع بعضه، لأن السماوات والأرض تتماسك كلها بقدرة الله الذي جعل فيها خصوصية التماسك وخصوصية النظام الواحد، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض، هل ترى في السماء من شقوق أو صدوع أو خلل في النظام، وانظر إلى الأرض كيف أنها منتظمة بأمر الله تعالى، تخرج المرعى وتفجر ينابيعها بأمر الله تعالى، وتجري فيها الرياح بأمر الله تعالى كيف يشاء، حياة للناس. ولولا هذه الأرض التي انتظمت فيها حركة الكون وحركة الوجود مع حركة الأرض لما قامت على الأرض هذه الأسباب التي أودعها الله تعالى لحياة الناس. ثم ارجع البصر كرتين، جدد النظر في الكون، تأمل في الكون بدقة، لا تكن نظرتك نظرة عابرة، انظر نظرة الفاحش المتأمل، فأكثر الغافلين ينظرون إلى الحياة نظرة عابرة سطحية لا يستخلصون منها حكمة ولا يبصرون فيها قدرة ولا نظاما. لذلك يطلب الله تعالى منا أن نعيد النظر مرة بعد مرة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا، يرجع إليك البصر ذليلا خاشعا وخاضعا، لم ير في خلق الرحمن خللا ولا في نظام الكون تفاوتا، ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير منقطع، حسير لا يستطيع أن يرى ما يحب أن يراه، من يبحث عن العيب في الكون لا يرى عيبا فيه. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي زين السماء الدنيا بالكواكب والمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه الزينة التي تراها بالليل في كواكب متوهجة وفي الليل وفي النهار بالشمس المنيرة المضيئة، هذه الكواكب المصابيح جعلها الله تعالى زينة واتخذ منها رجوما للشياطين. وكيف تكون رجوما؟ إنه الله تعالى الذي جعل فيها رجوما، كما جعل في الأرض رجوما. ففي الأرض ما يستطيع به الإنسان أن يرجم حيوانا أو إنسانا، ففي السماء أيضا رجوم، كما أخبر سبحانه وتعالى قد أعدها للشياطين كما أعد لهم عذاب السعير، وهو عذاب جهنم مع أوليائهم وجنودهم. ثم يخبر تعالى أن جهنم ليست معدة للشياطين فقط، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولم العذاب بالنار؟ أليست هذه قسوة من الله تعالى يعذب الناس في النار؟ هكذا قد يسأل الناس كيف يعذب الله الناس بالنار، ونحن نعرف أن النار مطهر، وأن بالنار تعرف حقيقة الأشياء. فكل معدن يصيبه الصدأ أو تعلق به الأقربة والأوساخ يدخل إلى فرن يخرجه صافيا نقيا. والكفر دنس، والإجرام دنس، والفساد دنس يعلق بالإنسان. وقد يصبح الإنسان كله دنسا عندما يصبح مصيبة على البشرية، عندما يصبح همه وشغله الشاغل أن يقتل الناس وأن يسلب الناس أموالهم وكرامتهم، كما هو حاصل اليوم. ألست ترى أن من يحرق قلوب الأمهات على أولادها يستحق الحرق أو لا يستحق؟ من يحرق قلوب الآباء على أبنائهم، إن الذي يتحول إلى خبث لابد وأن يحرق بما يطهر الخبث. لذلك كان الله تعالى خالق الإنسان وخالق النار وخالق الملائكة وخالق المؤمنين، والعدل يقتضي أن ينال كل عقابه بمقتضى العدل الإلهي الذي جعله الله تعالى معيارا لنظام السماوات والأرض. إذا ألقوا فيها، يصور الله تعالى حالهم، إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها الشهيقا وهي تفور، سمعوا للنار الشهيق الذي يبتلعهم، كما يشهق الإنسان بالهواء ليدخله إلى صدره، كذلك جهنم لها شهيق يبتلع الكفار والمجرمين الذين قد دوخوا الإنسان وأرهقوا الإنسان وملأوا حياته شقاء، الذي يسمح لنفسه أن يفجر حيا بكامله، ألا يستحق الإحراق بالنار؟ الذي يسمح لنفسه أن يقتل الأبرياء العابرين، ألا يستحق مثل هؤلاء الإحراق بالنار؟ فقد أحرقوا المئات، أحرقوا بلادا بكاملها، دمروا مدنا ورملوا أمهات وقطعوا أوصالا ومزقوا أوطانا، لا عملوا كل ما عملوا إن أمثال هؤلاء قليل عليهم النار، ولكن الله جعل النار نيرانا وجعل درجاتها متفاوتة بتفاوت الإجرام، كما جعل درجات النعيم متفاوتة بتفاوت الصالحات. تكاد تميز من الغيظ، النار تكاد تتشقق من الغضب على الكافرين، تريد أن تقتص منهم كما يتقطع قلب الإنسان غيظا على عدو الله. ثم جهنم كأنها تحس بعظيم إجرامهم وخطورة فسادهم، لذلك تتقطع غيظا وغضبا كلما ألقي فيها فوج من الكفار، فوج من الظالمين. سألهم خزنتها، سألهم ملائكة العذاب: ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل الله تعالى لكم نذيرا يخوفكم من عذابي وعقابي؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكيف قابلتموه؟ فكذبنا. قابلوه بالتكذيب وقلنا: ما نزل الله من شيء. أنكرنا النبوة وأنكرنا النار وأنكرنا الثواب والعقاب، وقلنا: ما نزل الله من شيء. قلنا للرسل: إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الكفار في النار بعد أن دخلوها: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع ما قاله الرسل، أو نفكر فيما قالوه، أو نفكر في حقيقة من خلقنا والمهمة والغاية التي من أجلها خلقنا، لأدركنا الحقيقة وما كنا في أصحاب السعير، أي لما دخلنا النار التي تتلظى بالظالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يعترفون إلا في جهنم، لا يدلون بهذه الحقيقة ولا يعترفون إلا وهم في جهنم، فاعترفوا بذنبهم. ولكن هل ينفع الاعتذار في النار؟ إن الاعتذار لا يكون إلا في هذه الدار، فإما أن نتوب قبل فوات الأوان، وإلا فكل ندامة في النار لا تنفع النادمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فسحقا لأصحاب السعير. بعد الحديث عن أصحاب النار وعن المجرمين، يعرض الله تعالى لنا صورة المؤمنين الذين يخافون الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون الله تعالى بالغيب ولو كان غائبا عن عيونهم، أو كانوا في غياب عن أبصار الناس، يعرفون الله تعالى ويخافونه سواء كانوا أمام أعين الناس مشاهدين، أو كانوا وراء الأستار مغيبين. ويخافون الله تعالى رأوه أم لم يروه، لأنهم يرون الله في كل ما خلق آية دالة عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. من أراد أن يبحث عن آياتي، عن الآيات التي تدل على الله، فهو آية. فالمسلم آية، والكافر آية، والسماء آية، والنبات آية، وكل ما في الوجود آيات تدل على من خلق. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة تغفر ذنوبهم، وأجر يدخلهم الله تعالى فيه برحمته. ثم يقول تعالى للناس: وأسروا قولكم أو اجهروا به، انطقوا بالحقيقة بينة أو خبئوا ما في نفوسكم، فإن الله تعالى يعلم سركم وجهركم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد،
1: لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية. توجه الجيش إلى القسطنطينية يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. ها هو جيش الإسلام يدك الأرض دكا، وجيش الروم يختبئ في حصونه وأسواره، والمسلمون على خيولهم وفرسانهم يجولون حول الأسوار العظيمة في القسطنطينية. 7 أسوار، كل سور يتجاوز 21 ذراعا. جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام، يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مضانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. يقاتل معه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو أيوب، أجلاء الصحابة وغيرهم، يقاتلون في سبيل الله. 6 شهور من الحصار، حصار تلك الأسوار قذف الرعب في قلوب الروم وأهلها. هذا هو جيش الإسلام الذين وصفهم الرب عز وجل من الم

بقيت العلاقة بين الحسين وبين معاوية رضي الله عنهما على الأصل، ولم يكدر صفو تلك العلاقة إلا ما حدث في أواخر حكم معاوية عندما عهد بالخلافة والإمارة إلى ابنه يزيد. هنا تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فالحسين رضي الله عنه كان يرى أن هناك من هو أحق من يزيد بالخلافة والإمارة، ثم كيف يتم تعيين يزيد خليفة للمسلمين من غير شورى، والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. لذلك بعد موت معاوية امتنع الحسين عن بيعة يزيد. وصل الخبر إلى أهل العراق، فبدأت الكتب والرسائل تأتي إلى الحسين من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى البيعة، أكثر من 500 رسالة وكتاب، بل أرسلوا إليه بديوان فيه أسماء الذين بايعوه. هنا أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ليكشف له حقيقة الأمر، وفعلا وصل مسلم إلى الكوفة.

بدأ مسلم ابن عقيل يبايع الناس بالكوفة على بيعة من؟ على بيعة الحسين. فأقبل المئات بل الألوف من أهل الكوفة يبايعون ببيعة الحسين، وأوصل الأمر رسالة إلى الحسين أن يتجهز بالخروج من مكة إلى الكوفة، حيث ظن الناس أن أهل الكوفة سينصرون الحسين بن علي عليه السلام. بدأت البيعة تنتشر، وصل الأمر إلى الخلافة إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الظالم أن يضم الكوفة إليه وأن يمنع الناس وأن يخذلهم من بيعة الحسين. ومسلم بن عقيل يبايع الناس، وكثرت البيعة وتجمع حوله 4000 من أهل الكوفة، فسار بهم إلى قصر بن زياد، إلى عبيد الله بن زياد. دخل وحاصر القصر، فإذا بعبيد الله يغلق الباب على نفسه ويحتمي داخل القصر، وبدأ بالرشاوى وبدأ يرشي أمراء القبائل وأشراف الناس ويعطيهم العطايا، يخذلهم، يجعلهم يتراجعون عن بيعة الحسين. بدأت الحيلة تنجح، وبدأ الناس يتناقصون حول مسلم ابن عقيل ويتراجعون عن بيعة الحسين، والعطايا والرشاوى بدأت تؤتي ثمارها في الناس، وبدأ الغدر في أهل الكوفة. كانوا 4000 رجل تناقصوا، فلم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا أكثر فلم يبق معه إلا 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. صلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه، ولم يبق إلا هو بنفسه. أما أهل الكوفة فقد غدروا جميعهم بمسلم بن عقيل، فأرسل رسالة إلى الحسين: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. ثم أخذ يمشي في الظلام يهيم، لا يدري أين يذهب، أضاع الطريق، تخلى الناس عنه، فقبضوا عليه رجال عبيد الله بن زياد. ثم أرسل مسلم بن عقيل رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد فقتله ذلك الظالم، وكان ذلك في يوم عرفة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها، أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار، وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم، لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه، ولما وقف بين يديه لم ير معه أتباعا، فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة، لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. انتهت المقابلة الخطيرة، وعاد عمرو وأحزان الدروب تسأله: أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه؟ ما الذي جرى للقوم؟ ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد: أتاكم الأمين؟ عاد عمرو بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر ويقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع، كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل، فقال لأخيه: لم تشفني من الخبر. ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد، وأخذ عصاه وامتطى راحلته يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما عليه، هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل، وزوجته فاطمة بنت الخطاب. ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين، وكان خوف فاطمة مضاعفا، فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة، رغم أنه في 28 من عمره. وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام، حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه، ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم، ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل، فانفجر دم العجل. وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن، وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت.
2: في ظلال السيرة
1: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريه.

السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحكيم. الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل، وكل صفات الله عز وجل موجود، واجب الوجود، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كامل كمالا مطلقا. الحكيم هو الذي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي، يعني هو الذي يضع الشيء المناسب بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب وبالمكان المناسب. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء. هو ذو الحكمة البالغة وكمال العلم وإحسان العمل. وقيل إن الحكمة هي العلم مع العمل والعدل. وقيل إن الحكمة مجموعة معان من العدل والتنظيم والتقويم والعلم. والحكيم صيغة تعظيم لذي الحكمة، فيكون معنى الحكيم العظيم في حكمته. ما يريده الله يكون دائما بحكمة، أنه عزيز لا يغلب على أمره، وكل أمره إنما يكون لحكمة ما. إنه تنبيه للخلق ألا يفصل الحدث عن حكمته، فإذا أخذ العبد الحدث بحكمته فهذا عين الجمال. إن الله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء لا يترك المادة المخلوقة وحدها، إنما يخلق لها القيم، وذلك حتى تنسجم حركة الوجود مع بعضها. أفعال الله تعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا متعلقة بالخير المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحكيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعل

0: استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين.
1: اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسلني إليك كي تأخذ عطاءك، فهو حق لك.
1: والله لن آخذه أبدا، ولن أسأل بعد نبي الله شيئا.
2: عندما أسلم حكيم بن حزام ساق أمامه 100 ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم نحرها جميعا تقربا إلى الله.
3: نعم، وفي حجة أخرى وقف في عرفات ومعه 100 من عبيده، وقد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام.
2: وفي حجة ثالثة ساق أمامه 1000 شاة وأراق دمها كلها في منى، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا لله عز وجل.
3: وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام الرسول الكريم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه منه 100 بعير، وكان يومئذ حديث الإسلام.
1: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وقناعة بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
4: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا.
2: وبر حكيم بن حزام بقسمه أصدق البر. ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه.
3: نعم نعم نعم، وتكرر ذلك مع الفاروق عمر عندما دعاه إلى أخذ عطائه، فأبى أن يأخذ منه شيئا.
5: يا حكيم بن حزام، قد وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب في الناس بعد رفضك أخذ العطاء من بيت مال المسلمين قائلا: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائي فيأبى.
2: لقد نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب، عريضة الجاه واسعة الثراء، وكان ذا عقل راجح وفضل، فجعله قومه سيدا عليهم، وأسندوا إليه منصب الرفادة، حيث يقوم بمعونة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج في الجاهلية من ماله الخاص.
3: نعم، وقد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله قبل أن يبعث بالرسالة، ثم جاءت علاقة القربة فوثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
2: ويا للعجب، فقد أسلم حكيم يوم فتح مكة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: إن بمكة لـ4 نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو.
2: ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا.
3: وبعد إسلام حكيم بن حزام آلت إليه دار الندوة، وفيها كان يجتمع سادات قريش وكبراؤهم ليتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد حكيم أن يتخلص منها ويسدل ستار النسيان على هذا الماضي البغيض، فباعها.
6: لقد بعت مكرمة قريش يا عم.
4: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل.
5: أبي أبي، ما الذي يبكيك؟
4: أمور كثيرة كلها أبكتني يا بني، أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذابا لما بلغت شيئا منها. ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من مكة، فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا. ثم إنني كنت كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش متقدمين في السن ولهم قدر، متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم وأجاريهم. ويا ليتني لم أفعل.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما أسلم وفد ثقيف، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عين عليهم سيدنا عثمان بن أبي العاص منهم، وطلب أنه هو يبقى إمامهم في الصلاة. لكن قعدوا كام يوم كده مع سيدنا النبي يتعلموا في المسجد، فكان سيدنا عثمان بن أبي العاص كثير السؤال لسيدنا النبي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قدر الصلاة اللي صليها، يعني أصلي بصور قد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خفف على الناس في الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، وفي رواية الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. فصلي صلاة كده إيه موجزة، ما تطولش عليهم. قال له: قد إيه يا سيدنا النبي؟ فقال له: صلي بإقرأ باسم ربك الذي خلق أو ما يساويها، يعني قد كده سورة العلق كده أو اللي قدها، زي سورة الضحى مثلا، الشمس وضحاها وهكذا. وبعدين سيدنا عثمان بن أبي العاص أثناء قعدته في المسجد النبوي كان ساعات بيتشتت في الصلاة، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. فسماله اسم الشيطان اللي أول ما بتخش في الصلاة بيجي يشتتك، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل، اعمل كده عن يسارك ثلاثا. ففعل، فذهب عنه التشتت اللي في الصلاة. وبعدين بعدها جي قال له: يا سيدنا النبي، في حتة وجعاني في جسمي، أعمل إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موضع ألمك وقل بسم الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. يبقى بسم الله ثلاثة، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. لكن كان في بطل من أبطال سيرة النبي في وفد ثقيف. مين اللي كان موجود وفجأة النبي لقى واقف قدامه كده وبيقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ وحشي بن حرب. وحشي بن حرب العبد اللي كان عند جبير بن مطعم، اللي استأجره جبير بن مطعم وهند بنت عتبة لقتل سيدنا حمزة من زمان في غزوة أحد سنة 3، اللي قال: خرجت علشان أطلب حريتي وكنت برمي لا أخطئ، فهززت حربتي وقتل سيدنا حمزة. فلما النبي شافه قدامه كده قال: وحشي؟ قال: نعم يا رسول الله. وحشي لما سيدنا النبي فتح مكة هرب، قال: أروح فين؟ راح على الطائف. فلما الطائف جت تسلم قال: طب أروح الشام؟ واحد قال له: إن محمد لا يقتل من دخل في دينه، إن محمد، لأن خد بالك هو قاتل، قاتل سيدنا حمزة، فلو أسلمت الإسلام يغفر ما قبله. قال له: ما تخافش من محمد. فدخل على سيدنا النبي وأسلم. فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: حدثني كيف قتلت حمزة. إحنا نعرف قتل حمزة من قصة وحش هو اللي حكى. قال له: يا رسول الله، شفته زي الجمل الأورق بيهد الناس هد، فوقفت فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها، خرجت دخلت من ظهره خرجت من بين رجليه. روايتين. الرواية الأولى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ممكن كل ما بقى ماشي في حتة ما أشوفكش. والعلماء، دي الرواية الأولى، ليهم رأيين في الرواية دي. الرأي الأولاني الرأي البشري، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قادر يشوفه، لأن حمزة كان حبيب النبي قوي، عمه وأخوه من الرضاعة. وبيقولوا إن دي فيها مثل لشخص اتظلم ظلم كبير قوي ومش قادر يسامح، فيا جماعة ما تضغطوش علينا إنه مش قادر، ده حتى النبي قال له: وحشي غيب وجهك عني، فيكون أسوة للي اتجرح جرح جامد فمش قادر يقابل شخص معين. ورأي تاني للعلماء بيقولوا: لا، ده النبي قال غيب وجهك عني لأن الصحابة كانوا متضايقين جدا من قتل سيدنا حمزة، كانت مصيبة كبيرة جدا في يوم صعب جدا، فكأنه خاف عليه من نظرات أو إيذاء بعض الصحابة، فقال له: خليك بعيد أحسن. ولعل ده أقرب للنفسية النبوية اللي فيها دايما محبة وتسامح، والتانية فيها قدوة، يعني خليك عندك الرأيين. وفي رواية تانية: فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفخات في الأرض، كأنه تنفس كده وتنهد كده من ذكريات سيدنا حمزة، ثم ضرب في صدري 3، يعني كطبطب عليه كده، وقال: قم فجاهد في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله، يلا بسم الله كمل حياتك مع ربنا. وحشي بن حرب بيقول: فدارت السنين وظهر مسيلمة الكذاب، طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت مع جيش المسلمين لمحاربة مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة بنفس الحربة بتاعته. قال: فرأيته وهو يحمل السيف، قال: فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها فدخلت في صدره، فأنا وحشي بن حرب قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. عجيبة جدا قصة وحشي بن حرب، سيدنا وحشي بن حرب اللي بقى صحابي. أولا هو قاعد يروح ويجي وساب مكة بعد الفتح، أروح الشام طيب ولا أروح فين؟ راح ثقيف، وقالوا له الثقيف: خد بالك ده محمد طيب، فلو الدنيا هتضيق عليك هيسعك قلب النبي اللي رجعه للنبي، أخلاق النبي وسمعة النبي عند المشركين اللي لسه ما كانوش أمنوا بيه، ويرجع سيدنا وحشي ويؤمن ويسلم بين إيد النبي. وأنا زي ما قلت لك من شوية مؤمن إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو قدوة للجميع، ففي بعض الأفعال تقعد تفسرها كده، وانت هو ليه قال له غيب وجهك عندي؟ أنا حاسس إنه بيحمي من حاجة، لأن النبي تسامحه صدره يسع حتى اللي قتل عمه وأخوه في الرضاعة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. لكن العلماء اللي قال لك لا، ده سيدنا النبي قبل إسلامه بس مش قادر يشوفه، لو هنسمع كلامهم والله ده من رحمة النبي بالناس اللي مش قادرة تسامح، لأن في ناس بيحبوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونفسهم يبقى فيهم الصفات اللي ربنا يحبها ويتسامحوا ويكرموا، بس هو مش قادر يسامح واحد معين ظلم مظلمة أكبر من سعة صدره. فله بتفسير العلماء ده، له في رسول الله أسوة، إن في واحد قال له: على راسي ومسامحك بس بلاش أشوفك، حتى دي فيها رحمة. وإن كنت أنا بصراحة مع الاختيار التاني، إنه بيحميه من غضب الصحابة وبيحميه من حزن الصحابة، فقال له الكلام ده علشان يتلافى إن حد يضايقه بكلامه وهو لسه في بداية الإسلام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا
1: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. قال: كان عون يقول: كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم، فأتي في منامه فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. ظاهر بأنهم قوم صالحون. يا أيها الإخوة، مجالسة الصالحين مقصد شرعي، زيارة الصالحين مطلب شرعي، أن تكون مع الصالحين مراد من مراد الشريعة. بل إنكم تسمعونني أقول إن كلمة السر في كل الخطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون، وفي كل الدروس التي سمعتم والتي ستسمعون، الصاحب. جلوسك مع الصالحين له فوائد كثيرة، في فوائد مادية وفي فوائد روحية. هناك شيء العقل يفسره، وهناك شيء يغيب عن العقل لولا أننا أخبرنا به من الغيب. أما الذي يفسره العقل فإن الدراسات تقول إن هناك شيء أو شيئا اسمه المحاكاة التنافسية. درسوا العباقرة والمبدعين والقادة في العالم، فشاهدوا مثلا أن الحائزين على جائزة نوبل كثير منهم كانوا إما أقران رفقات، وإما أساتذة وتلامذة. يعني الأستاذ حاز على جائزة نوبل، بعد فترة التلميذ حاز على جائزة نوبل. كيف حاز التلميذ على جائزة نوبل؟ كيف الصديق هذا حاز على جائزة نوبل، بعدين صديقه في علم آخر أو في نفس العلم حاز على جائزة أخرى؟ كيف؟ المحاكاة التنافسية. أنا عندما أجالس العباقرة من دون أن يقولوا لي شيئا سيأخذون بيدي نحو العبقرية. هن ما بيقولوا لي صير عبقري، بس أحاديثهم، كلامهم، موضوعاتهم، آفاقهم كلها محلقة، فستحلق أحاديثي وآفاقي وآمالي. عندما يجالس إنسان التافهين بغير إرادة منه سيتحول إلى تافه. كل كلامهم تافه، آمالهم تافهة، آلامهم تافهة، أحلامهم، يعني تصرفاتهم تافهة. هم لا يقولون له صير تافه مثلنا، بس هم سيأخذونه أراد أم أبى. فهذا شيء يفسره العقل. ليش مجالسة الصالحين إلى أثر خير، إلى أثر نافع، لابد أن وهو مطلب شرعي. ليش؟ هذا ما يفسره العقل. تجالس الأولياء بتصير من الأولياء، تجالس الأتقياء من الأتقياء، تجالس الذاكرين من الذاكرين. اللهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه. يا رسول الله، أنت أحب الخلق إلى الله؟ لا يا رب، حببني بهؤلاء الصالحين ينفعونني. هؤلاء الصالحون، هؤلاء الصالحون ينفعون. فأما المادة العقلية والتفسير العقلي لصحبة الصالحين هذه، وأما المادة ما وراء العقل من الغيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. أنا وأنتم الآن لا نرى الملائكة، بس أنا على يقين، وأنتم إيماني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعلني موقنا بأن الملائكة الآن تحيط هذا المجلس.
غشيتهم الرحمة، نزلت فيهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. إن لله تعالى ملائكة طوافين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، في رواية حلق العلم. فإذا وجدوهم وجدوا قوما يذكرون الله. جلوسك مع الصالحين مكسب، مطلب شرعي، مقصد شرعي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال تحلقوا حولهم حتى يبلغوا عنان السماء. الله أكبر، الملائكة هيك إلى السماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم يا عبادي ما شأنكم؟ يقولون يا رب عبادك يذكرونك. يقول ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. وهل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها طلبة. أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم سؤلهم الجنة. ماذا يستجيرون من النار؟ هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ أشد لها استجارة، استعاذة. قال أشهدكم أني أجرتهم منها. الآن هون الشاهد، تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا مرهقا. مرهق هذا رجل مو من الصالحين، وليس من الجيدين، وليس من السالكين، بس هو يجلس معهم هيك، يعني حاببهم، حابب المجلس، بس هو مقصر. أو واعد واحد بيناتهم قال له وين بدك تلاقيني؟ قال له بتلاقيك بعد الخطبة في درس، بعد الدرس بطلع سوا. فهلا هو قاعد لا بده يحضر درس ولا له فهمان شيء من هالكلام، ما يعني عقله مشغول بشيء آخر. يقول الملائكة تقول يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما معقول أنا ببركتهم هدون، خلاص هذا ضيف معهم. يا أخوان مجالس الصالحين شيء كبير جدا جدا جدا، بالتربية الروحية أكبر مما تتخيلون. يعني نحن نتخيل أنه والله في فائدة يعني لمجالس الصالحين، بس المربين الروحيين يعني هلأ حبت تحت لسان، لأنه نحن مو أطباء قلبية، ما بنعرف أثرها أنه منيحة هي الحبة. يعني إذا واحد يجته نوبة بيحط حبة بيرتاح، بس طبيب القلبية بيحكي لك عن حبة تحت لسان 600 صفحة مجلد، لأنه عنده علم فبيعطيك هالآفاق. أما أنا وياكم شو رأيك بحبة تحت لسان؟ منيحة هيك، يعني بحكي كلمة أنا كلمتين. شو رأيكم بصحبة الصالحين؟ والله واحد لازم يصاحب الصالحين. أما أهل التربية الروحية عندهم علم، بيحكوا أشياء عجيبة في في في في صحبة الصالحين ومجالس الصالحين. نصيحة لوجه الله يا أخوان، مجلس علم لا تتركوا في كل أسبوع، على أقل تقدير مجلس واحد أرجوكم مشانك. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو مات وقد جاوز 90. في أخ من الأخوة يحضر عند الشيخ من 60 سنة، هو قريب للشيخ، يعني يجلس معه هيك جلسات خاصة، إذا الشيخ عنده شيء خاص ممكن يصطفيه يكلمه به. الرجل كبير في السن، هو يقول لي قال قبل وفاة الشيخ بسنة أو سنتين كنت جالسا أنا وهو لوحدنا في غرفة الشيخ في بيتي. يقول الشيخ لهذا الأخ، يقول يا بني نحن ليس لنا أعمال صالحة تليق أن نرفعها إلى الله عز وجل، ما عندنا. بين قوسين الشيخ أحمد كفتارو أسس المجمع الذي تعرفون، مجمع الشيخ أحمد كفتارو. الآن يوجد فيه 6 كليات يدرس بها أبناؤنا، يوجد معاهد شرعية، يوجد جمعية خيرية، يوجد معاهد للقرآن، يوجد قسم داخلي كان يأتيه الطلاب قبل الأزمة من 60 جنسية في العالم يدرسون هنا على حساب المجمع ويعودون. وأنا من بركة من بركات هذا الشيخ رحمه الله، ولعلي أنا أقل إخواني من هؤلاء الأساتذة والشيوخ المنتشرون في الأرض. سافر إلى بلاد شرق وغرب، أسس مراكز إسلامية، طلابه الآن أسسوا. الشيخ يقول قبل وفاته
يقول يا ابني نحن ليس لنا أعمال صالحة نرفعها إلى الله، تليق أن ترفع إلى الله، هذا الله، شو نحن؟ ما في شيء. لكن يا ولدي نحن نحب الصالحين، لعل الله أن يجمعنا معهم يوم القيامة. الله أكبر، كل العمل بكفي وجلوسك مع الصالحين وأن تحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. شايف يا أخوان، في شيء يعني فوق التفكير، أنه يعني مو هيك معقول، هيك مو معقول، شو هذا القصة؟ جلوسك مع الصالحين شيء جدا كبير، في شيء تفهمه بعقلك وفي شيء من الغيب، ولولا أننا أخبرنا به لما علمناه. الآن عون الذي نفسر له أو نترجم له عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يكون يعني من أحفاد سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا من أحفادي. يقول كان رجل يجالس قوما من الصالحين، يعني كان بيحضر درس، دائما بيحضر. حدث أنه ترك مجالستهم، ما عاد فاضي، عنده شغل، عنده التزامات، عنده أعمال، جوز، سكن برنة بعيدة. وإذا سكنت برنة بعيدة، يعني مرات واحد مثلا يقول والله أنا ما بقدر، من دمر بدي إجي على الدرس صعب. ليش صعب؟ وصعب ابنه، تعال من دمر احضر درس. في كثير اخوة من دمر بيجوا. واحد بيقول انا والله ساكن بالتنظيم، يعني بس مشوار. او اذا مشوار، تعال. في كثير اخوة من التنظيم بيجوا. واحد بيقول انا ساكن بركن الدين، او اذا من ركن الدين، تعال من ركن الدين على الدرس. في امور مرات نحن انه معقول، اي عادي عادي، طبعا طبعا. ليش لا؟ انت ساكن بركن الدين وموظف بمشروع دمار، شو بتعمل؟ تطلع كل يوم ترجع على مشروع دمار، نيك شغلي أنا، شو نيك المحل، نيك المكتب، عادي. أما إذا في درس بمشروع دمار، لا والله بتروح لهنيك، لا عن جد بالله عم تروحوا هيك لمشروع دمار، أنتو مو معقول. ليش شغل معقول مشان 100 ورقة؟ مشان الدين مو معقول؟ واحد بيقول لك والله صايرين عم نفتح المحل، بمعترضتين، نحن عنا درس يوم الاثنين يبدأ قبل العشاء بنصف ساعة ذكر، وبعدين واحد بيقول والله عم نفتح المحل، اي سكر المحل، شو بالله شو قلت؟ سكر المحل وتفضل على الدرس. عن جد سكر؟ طبعا ما فيه شيء، سكر. في اخوة يعني ما بعرف، نحن زحمة الحياة المادية ما عم تخلينا نقبل الفكرة التي تخدم الشريعة، أنه سكر محل، يعني بالله هيك عم تقول؟ طبعا، مشان العيادة سكر العيادة، ما فيها شيء، موعد. يعني هلأ سامحني، إذا عندك سيران بتسكر العيادة، قلت لها الممرضة أجل الموعد، سيران. إذا عندك سيران بتسكر المحل، ما فيها شيء، سكر وتاع الدرس. خلي الله عز وجل يشوفك أنك دافع حقه هذا الدرس، مو ببلاش، لحد يجي على الدرس ببلاش، بدك تجي تدفع. خلي الله يعلم بأنك دافع حقه. سكر هالمحل، كان بيجيب لي هذا المحل أو بضل بيجيب لي شيء 7000 ورقة بجوز، 10000 سكرت ما بدي اياهم. بس عند الله بقى ما بيروحوا هدون 7000 تقبضهم، بس الله بيقبضك اياهم بطريقة تليق به. انت بتدفع ما يليق بك، وهو بيعطيك ما يليق به. فعون قال كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم، فأتي في منامه فقيل له تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. وانت وين؟ والله في مسلسل طالع ما عم بقدر اتركه، والله في مباراة نهائية صايرة بقى، وحكمة وقت الدرس مباراة نهائية بقى، الحبرو الله يسر. يا اخوان، مجالسة الصالحين لها سر كبير جدا، وعكسها في مجالسة الفجار، فظيعة جدا مجالسة الفجار. أهل التربية في كلمة بيقولوها مخيفة، أنا بقولها بس فعلا مخيفة هذه الكلمة، تقول نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة.
نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. كتير خطيرة هالكلمة، أي نظرة إذا معناتها إذا جلسة قعدت لي معه شي ساعة زمان، شو عمل سنة؟ يعني صيام وصلاة وصوم وزكاة وصدقات ومساعدة محتاجين وأسر متضررة وكفالة أيتام وبر والدين وخدمة جدة، راح وراح وصفر، صفر العداد. شو عملنا أخي؟ طلعنا عليه الرجال. إيه؟ هلأ هاد بالحياة المدنية والمادية بيصير، مهندس بيبني بناية بسنتين كيف بتوقعها؟ بثانيتين اصبع ديناميت وزعه بس بطريقه صح، كبيس هالزر خالص البناء. بس صرنا سنتين عم نعمر يا اخي. ايه التعمير بده سنتين بس الهدم بده ثوان واحد. صحيح ما في شيء سليم، كيف بمرض بيشرب من كاسه مريض، شف لك ايش بس شفه، شفينا كاسه شفه مي يا اخي خلاص انتقلت العدوى ثانيه كلها. عرف هذا بالحياه المدنيه الماديه بيصير، واحد ليبني سمعة تاجر بالسوق، ليبني سمعة بده بيشتغل له 20-30 سنة، كيف بتروح سمعته؟ قصة واحدة ناقصة حادثة بس تنتشر عنه ضرب اسمه. شايف البناء؟ طيب هلأ أنت عم تبني حالة إيمانية عالية، ليش عم تقعد مع الفجار؟ عمرهم إن شاء الله ما ينقعد معهم. أهل التربية بيقولوا نظرة مش قاعدة، نظرة. منين بيجيبوا هالكلام؟ هدون عندهم اختصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. بس في نقطة بالحديث نحن ما بننتبه لها، أهل التربية بنتبهوا لها، بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء. جليس يعني تجالسه جلسة فيحرقك، بيحرقك هذا صاحب السوق جليس، يحطوا خط على كلمة جليس. فهن بيقولوا هذه نظرة. قال كيف نظرة؟ قال هذه نظرة رضا، لأنه أنت بتجالسهم بعدين بتصير يعني ترضى عن أفعالهم بطريقة ما. فإذا أنت إنه والله نياله، والله اللي صاح له مو صاح عنا، والله هذا عم يعمل اللي بده إياه، فهذه نظرة رضا، نظرة سرور، خلاص تأخذ أنت وزرك، نسأل الله السلامة. يا أخوان ما استطعتم أن تجالسوا الصالحين افعلوا، وليحذر أحدنا مجالسة الأشرار. طيب أنا مضطر يا أخي بعملي بشغلي، خير المضطر بمقدار اضطرارك. يعني أنا بالجامعة مضطر روح أقعد، في ناس حياة غير مرضيين، بروح بحضر محاضراتي أرجع على بيتي، لا بعزمهم على بيتي، وهذا كلام للشباب طلاب جامعة، بعمري أنا ما عزم الطالب جامعة على بيتي إلا أن يكون من الأخيار. أصلا ما بليق يفوت على بيتي إلا واحد من الأخيار، يعني مثل أنا بيتي ليس يعني مناخا للبطالين، وما حدا بيروح، أنا بروح على بيته إلا أن يكون من الخيرين، غير هيك ماني مستعد. تعال عنا، روح من عنا، عزيمة، وليمة، عيد ميلاد، جنازة، جوازة، من الصالحين حبيبي أنا بجي، ما لي مصلحة. البناء تبعي عم بدفع حقه كتير، ما بدي اهدمه مشان شغلي بلطان. يا شباب طلاب الجامعة الأعمال، أخي في حاجة للاختلاط، حبختلط بس بمقدار الحاجة، حتى إذا انتهى الاختلاط. هلأ مرات بيكون من حاجة، يعني تاجر من حاجة الاختلاط أنه بيعمل دعوة غداء تسويقية، يعني ماشي ضمن حاجة هي، بس خلص بعدين انتهى الأمر. ما في كل يوم روحوا تعاو هاتوا خذ، خاف أن تنطبع روحي بروحه أو روحه بروحي. واسأل الله عز وجل مع هيك أنه الله يجعل رزقك عند الصالحين والأتقياء كما أنا زي بركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرجاء، من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خطى السماء. نم، لا تشاركني المرارة والحزن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن، حتى أنال على يديك منن وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أباه. تظل الحياة ناقصة لأولئك الذين خرجوا عليها وفتحوا عيونهم ولم تكتحل برؤية وجه الأب الحنون الأيتام، لكن كفاهم فخرا أن يكون قائدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كان يتيما، توفي أبوه ثم توفيت أمه ثم توفي جده ثم توفي عمه، وكفله ربه جل وعز، فكان هو أفضل البشر وقائد الركب الإنساني إلى طريق الخير والصلاح. يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف ذلت ليتمك الأقوياء؟ ربنا سبحانه سماه كذلك، ألم يجدك يتيما فآوى. أشار سبحانه إلى هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى وجده يتيما فآواه بواسطة قرابته، ثم آواه برحمته وبالوحي الذي نزل عليه وبالرعاية والتمكين الذي جرى له، ووجدك ضالا فهدى. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكان في حيرة قبل الوحي، أو أن والضلال يطلق هنا على مثل هذا المعنى، كما في قصة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ولم يقصدوا ضلال الدين. والله عز وجل في سورة يوسف قال نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالغفلة قد تسمى في لغة العرب ضلالا، ويحتمل أن يكون المعنى النسيان، أنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا أو ينسى بعض الأشياء قبل البعثة، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويحتمل الضلال الحسي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ضاع في بعض طرقات الشام أو بعض طرقات مكة، كما ذكر غير واحد من أهل السير، وهذا لا يمتنع أن يكون جزءا من المراد في الآية الكريمة. فالله تعالى هداه على كل حال، وألهمه الطريق الصحيح، وأنزل عليه الوحي، ووجدك عائلا فأغنى. فكان صلى الله عليه وسلم فقيرا، لم يكن ذا مال، ومع ذلك الله تعالى هداه إلى التجارة، فذهب إلى الشام في تجارة خديجة ورجع، وقد كسب كثيرا وأعجبت به، كما أعجب به الذين صحبوه في تلك الرحلة. وفي مقابل هذه الثلاث الله تعالى يأمره بثلاث، فيقول: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فأواك الله، فأما اليتيم فلا تقهر. وهذه دعوة لأمته من بعده أن يحرصوا على الأيتام. وحين يقول سبحانه فلا تقهر، إشارة إلى أن اليتيم ضعيف، واليتيم غالبا دون البلوغ. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، وهذا الحديث فيه ضعف. ولذلك فالمقرر والمرجح أن اليتم قد يستمر حتى بعد الاحتلام، يعني بمعنى أن الحاجة إلى الرعاية والكفالة والعناية قد تستمر إذا كان هذا اليتيم في بيئة لا تساعد ولا تشجع، أو كان ضعيفا في إمكانياته وقدراته، فيحتاج إلى دعم وإلى مساندة حتى بعد بلوغ الحلم. ولذلك فكرة أن يخرج الأيتام مثلا من المدارس بعد المرحلة الابتدائية أو بعد المرحلة المتوسطة، ويرمى بهم في التون الحياة وفي صخبها وضجيجها، فيتحول بعضهم إلى أطفال شوارع، ويتم الاعتداء عليهم أو الابتزاز أو الظلم أو تحميلهم أعمال شاقة تحت الشمس، أو أعمال قد تكون أحيانا بمواد كيماوية، أو أعمال طويلة طيلة اليوم، ويعني يشتغلون أكثر مما يجب، وبعيدا عن الرحمة وبعيدا عن القانون وبعيدا عن الأجور المعتدلة،
وفي ضمن ذلك لا يشعرون بأن لهم أسرة يفيئون إليها وينتمون إليها وتقوم بحمايتهم وتدافع عن حقوقهم. فهذه معرة كبيرة تصيب العالم الإسلامي على وجه الخصوص والعالم كله أيضا. وتجد في عديد من البلاد الإسلامية في شوارعها أولئك البؤساء الصغار الذين تنضح وجوههم بالبراءة من جهة، ولكن هذه البراءة المخدوشة بالاعتداء عليها أو الاعتصار والحصار الذي يواجهها. فالله تعالى يدعونا إلى أن يكون اليتيم وكأنه عضوا في كل أسرة، وليس أنه لا أسرة له، وكأن كل أب في هذا المجتمع فهو أب لهذا اليتيم. وأن نقيم المؤسسات والجمعيات والفرق الطوعية والبرامج الاجتماعية العامة التي تحفظ للأيتام حقوقهم وتجعلهم يعيشون في هذه البيئة كأحد أفرادها ويشعرون بالانتماء الحقيقي إليها، مصداقا وتحقيقا وتأويلا لقوله سبحانه: فأما اليتيمة فلا تقهر. وأيضا وفاء للنبي الكريم، لأن كل مسلم يتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ووصفه ربه سبحانه بأنه كان يتيما فآواه الله تعالى. فلماذا لا يكون الأيتام جميعا وكأنهم ضمن هذا الإطار الجمالي الرائع العظيم الذي إمامه وأسوته وقدوته محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعطف عليهم المجتمعات وتحن عليهم؟ بل يمكن أن يكون اليتيم ضمن الأسرة، بمعنى أنه إذا لم يكن له أحد، وكثير من الأيتام إما أن يكون مجهول الأبوين أو أن يكون أهله ماتوا مثلا في حادث أو شخص قريب أو ما أشبه ذلك من الظروف والحالات الطارئة، أن يتم احتواؤه من خلال أسرة معينة وإرضاعه أيضا ضمن هذه الأسرة، بحيث يكون يعني محرما لهم ويأكل معهم، ونعمة المائدة والطعام يتقدم إليها الناس وفي ضمنهم يتيم مكرم، أو ينامون ومعهم هذا اليتيم. حقيقة هذا يعتبر حفظ من الله سبحانه وتعالى ومدعاة للطف الإلهي والرحمة تنزل على هذا البيت الذي فيه يتيم مكرم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا والأقرب أنه المحتاج الذي يسأل المال، وخاصة إذا كانت علامات البؤس عليه. أما شاب قوي فلا حظ في الزكاة لقوي ولا لذي مرة سوي. وأيضا الذين يتسولون وربما يجمعون الأموال الطائلة مما لا ينبغي أن نساعدهم على مثل هذا العمل المشين الذي يدمر حتى إنسانيتهم، فضلا عن أنه مظهر غير جيد وغير لائق. وإنما السائل الذي هو فعلا بائس ولا بد له أن يسأل، فمثل هذا لا ينبغي أن ينهر ويزجر، وإنما يعطيه الإنسان مما تيسر، وإذا لم يعطه فعلى الأقل عليه أن يحسن إليه وألا ينهره أو يزجره. وقد يكون من معنى السؤال وأما السائل الذي يسأل عن أمر من الأمور، يعني يسأل عن حكم شرعي أو مسألة أو استفتاء أو مشكلة لديه. وما أكثر الذين يحتاجون إلى دعم أو إسناد بفتوى أو بكلمة طيبة أو بمشورة أو بتعزيز إيجابي أو بدعوة صالحة، الذين يعانون مشكلات عويصة تتعلق بالآباء أو بالأمهات أو بالزوجات أو بالأسر، لديهم ظروف صعبة، يحتاجون أحيانا إلى من يقف أمامهم ويقول لهم كلمة طيبة، يشعرهم بأنه يقف معهم ويتألم لمصابهم. هذا شيء عظيم، وهم أيضا يدخلون في ضمن هذا الإطار. وأما السائل فلا تنهر. فهذا معنى مهم أيضا، أن يوجد لدينا من اللجان والجمعيات والروابط والمؤسسات من يقوم بهذا العمل. وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة، النبوة نعمة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فحدث بهذه النعمة وأخبر الناس بهذا ولا تتردد وإن كذبوك. وأما بنعمة ربك بما أعطاك ومن به عليك فحدث، فإن التحدث بالنعمة من شكرها ومن الاعتبار بها. أسأل الله تعالى أن يحن ويعطف قلوبنا على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، إنه جواد كريم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمى، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. كان دخول ميمونة رضي الله عنها في حمى الدين الجديد خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين، لأنه كان إشراقا نيرا في ضمائر الذين حاربوا الدعوة الإسلامية السنين الطوال. وكان زواجها من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صفحة بيضاء وضاء في سجل الزمن، كما أنها كانت خاتمة زيجاته صلى الله عليه وسلم. هي ميمونة بنت الحارث ابن هلال، أحد أشراف قريش وسادتها، وأحد رجالات مكة وزعمائها. أما أمها فهي هند بنت عوف، سيدة من سيدات أم القرى اللواتي اشتهرن بالفضل والنسب الرفيع، وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان لميمونة شقيقة هي أم الفضل، زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشقيقة أخرى تدعى سلمى، تزوجها حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كان مولد ميمونة رضي الله عنها قبل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وحين اكتملت أنوثتها جاءها خاطبا أحد فتيان مكة مسعود ابن عمرو، وكان أصيلا غنيا فيه كبرياء الجاهلية وغطرسة الشرك، فوافق والدها وزوجها إياه. وانتقلت ميمونة بعد حفلة مشهودة إلى دار زوجها فأقامت معه، لكنها كانت كثيرة التردد على دار أختها أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، لأنها أكبر سنا وفي صدرها رحابة وفي قلبها حنان. وهناك كانت ميمونة تصغي بشوق واهتمام إلى بعض تعاليم الإسلام.
0: نساء حول الرسول.
1: كانت ميمونة رضي الله عنها في بيت شقيقتها أم الفضل عندما تبلغ العباس أخبار المسلمين في خيبر وانتصارهم على اليهود. وحين عادت إلى دارها رأت زوجها مغموما حزينا، وكانت هي مستبشرة فرحة، فتشاجرا واحتد الخلاف بينهما، ثم أعلن مسعود مفارقتها وطلاقها، فخرجت من عنده إلى بيت العباس ابن عبد المطلب تقيم عنده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة المنورة قاصدا مكة لأداء العمرة، وكانت ميمونة رضي الله عنها تنظر إلى حشود المسلمين وطوافهم ودعائهم وتستمع إلى تلبيتهم، فيكاد قلبها يقفز من بين جنبيها إعجابا وحبا. كانت ميمونة رضي الله عنها مؤمنة تكتم إيمانها في أجواء مكة النافرة الكافرة، فإذا بهذا الإيمان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتفجر، وأعلنت إسلامها على الملأ. ولم تقف عند هذا الحد، بل أرسلت العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ليعرض رغبتها في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم. فها هي ميمونة بنت الحارث لا تكتفي بإعلان الإسلام، بل تضيف إليه ما يغيظهم حين تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها زوجة، وفي أثناء هذا الحفل الكريم أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه من ميمونة، وحفاظا منه على نصوص معاهدة الحديبية لم يبني بها في مكة، وأذن مؤذنه بالرحيل إلى المدينة. وحين أصبح في مكان يسمى سرف على بعد 10 أميال من مكة، بنى بميمونة، فأقيمت له خيمة وزينت له عروسه النبيلة، ودخل بها على بركة الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لخالد أمام أخيه الوليد ابن الوليد، متعجبا من تأخر إسلامه، تاركا الأمر لله تعالى. فأرسل الوليد إلى أخيه خالد رسالة يحدثه فيها عن كل ذلك، مستعطفا قلبه، مستحثا ضميره، داعيا إياه إلى المبادرة كي يأخذ دوره ومكانته في الصف الإسلامي والموكب الإيماني. ثم لحق هو وعمر بن العاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاعتزت بهما الدعوة وصار علمين من أعلام الجهاد. ولقد كان لموقف ميمون الجريء رضي الله عنها الأثر البارز من تحول الكثيرين من القريشيين عن جاهليتهم ودخولهم في دين الله. وصلت ميمونة إلى المدينة واستقرت في البيت النبوي الطاهر زوجة كريمة وأما للمؤمنين فاضلة، تؤدي واجب الزوجية على خير ما يكون الأداء، سمعا وطاعة وإخلاصا ووفاء.
0: نساء حول الرسول.
1: ضم إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها شقيقتها سلمى، أرملت عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وشقيقتها عمارة التي لم تتزوج بعد، جاعلا من هذا البيت ركنا وموئلا لذوي الفضل، ومقصدا لأهل الخير، ومحجة لطلبة العلم من الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن. كان عمر ميمونة في ذلك الحين 26 عاما. وفي ذلك العام فجع النبي صلى الله عليه وسلم بكبرى بناته زينب رضي الله عنها، فكانت ميمونة تواسي وتخفف ما به من ألم المصاب، ولم تكن لتثقل كاهله بشكوى أو طلب. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، عاشت ميمونة 50 عاما أمضتها صلاحا وتقوى، وفية لذكر النبي الكريم رسول الهدى ومعلم الإنسانية محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبلغ من وفائها لهذه الذكرى أن أوصت بدفنها عند وفاتها في المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنت حسب رغبتها في سرف. أكرم الله مثواها وأنزل عليها شآبيب رحمته وبوأها مقام الأبرار الصالحين.
0: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
1: هون عليك، الله يرفع عنك الشدة.
2: أعطيني يا شيخ عنك.
1: يا محمد يا حبيبي، خليني أخذ الأجر.

0: خلص معنا وقت المزخ، والآن إما بتعترف من وين المصاري يا رخ تموت.
1: إذن خلاص موتني، اللي عندي حكيته.
0: وراك وراك لخد ما نعرف من وين المصاري.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى وإن فعلت بي ما تفعل لن تزيد كرهي عليكم، فأنا أكرهكم بما يكفي لأنكم مجرمون.
0: خذوه.
1: ماهر اذكروا الله.
2: يلا يلا قايم قايم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا الصلاة الصلاة.
3: الله يسامحك يا شيخ، قلت لك نادي علي. عنك يا شيخ عنا.

0: يا رب كون معه، يا رب هون عليه، يا رب يسر لأولاد الحلال.
1: سلام عليكم يا أمي، عساك بخير يا أمي.
0: سلامتك يا أمي، في شي إشي؟
1: شوية بيرجع إن شاء الله زي كل مرة.
0: والله حاسة هذه المرة غير كل مرة، الله يهونها ويعديها على خير. اتوضى يا أمي عشان تلحق صلاة الفجر.
2: تعرف يا شيخ، يا ما نفسي أطلع من السجن لا أفجر الأرض تحتهم هدول الإسرائيليين الكلاب.
3: الله يعينك إن شاء الله، الله يحفظك يا بني.
2: شيخ أنا طالع بعد 6 شهور إن شاء الله، بدي سلاح، بدي سلاح، بدي أدمرهم.
3: ربنا بيسر لك إن شاء الله.
2: أنا لسه بدي أدور يا شيخ، بدي تدبرني.
3: الله يا بني بيدبر الكل، اللي نيته خير ربنا بيبعت له أولاد الحلال.
2: أنا ماليش غيرك يا شيخ، دبرني الله يرضى عليك. لمين أروح؟ من مين بدي أجيب؟
3: والله ما بعرف يا شيخ، لو معي مصاري لعطيك.
2: طب أي حدا بتعرفه؟ بدي مصاري من برا، من جوا، من أي مكان بروح.
3: ماهر أدينا ورد الرابطة.
2: ورد الرابطة؟ تبع إيش هذا؟
3: يعني دعينا ربنا يسر أمورنا ويخرجنا من السجن ونرجع نصلي وندير بالنا على. أنت في أي منطقة ساكن يا ماهر؟
2: أنا من جنين.
3: من وين من جنين؟
2: أنت بتعرف جنين كويس يا شيخ؟
3: مش كويس بس يعني بعرف شوية، من الناس اللي بيجوا وبروحوا علينا. أنت بتعرف الحاج أبو ياسر؟
2: الحاج أبو ياسر؟ مين أبو ياسر؟
3: مشهور هذا عندكم في جنين. أنت وين بتصلي؟
2: عن جامع بلال، دارنا قباله.
4: الشيخ ذكي جدا ولم تمر عليه حيلة الاحتلال.
5: أنا سأكون حريصة مثل الشيخ، لا أثرثر بكل ما أعلم.
6: الشيخ كان لا يتحدث بمعلومات لأحد إلا بما يهمه.
4: ولكن يا أبي، ماذا حدث بالعميل ماهر بعد ذلك؟
6: ظل العميل في الزنزانة يحاول أن يعرف أي معلومة حول مصدر تمويل مالي للشيخ، أو هل يوجد خلايا عسكرية لم يتم اعتقالها.
5: وهل عرف يا أبي؟ طبعا لا،
6: لا لم يعرف شيئا.
4: وبهذا تكون حيلة ضابط الاحتلال قد فشلت.
6: نعم فشلت، وكان بعد ذلك جلسة بين الضابط الإسرائيلي والشيخ أحمد ياسين ليفهم منه سر قرار المقاومة.
7: أهلا وسهلا.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: أحمد، ممكن تقولي ليش السلاح اللي معك؟
3: عشان بدي أجاهد ضد اللي هجرني من أرضي وقتل أهلي وناسي.
7: يعني بدك تقاتل ضد مين؟
3: ضد اللي هدم بيتي وهجرني وقتل أهلي وجيراني.
7: يعني بدك تقاتل إسرائيل.
3: إسرائيل هي اللي هدمت البيوت في 48 وهجرتني وقتلت الأطفال، صح؟
7: أنت بتحكك معي؟
3: بحقق معك.
7: إسرائيل قتلت المخربين،
3: الحوامل اللي في البيوت مخربين، ألاف الأطفال اللي في المدارس والبيوت مخربين.
7: أنت هون بتجاوب على أسئلتي، أنت فاهم؟
3: شوف، لو لآخر قطر الدم لن تبقوا في هذه الأرض، والظالم إلو يوم.
7: خدوه خدوه.

0: كيف حالك يا عبد؟ ايش اخبارك؟ ما شاء الله عليك صرت رجال. صليت الفجر في الجامعة اليوم؟
1: طبعا يابا.
0: الله يرضى عليك يابا، بديش اوصيك على دراستك. احنا هنا يابا تمام، في ناس واصدقائي بيساعدوني وكأنك معايا.
2: عذبوك يا احمد؟
0: هما بيقدروا. انت كيف حالك؟ طمنيني عليك، بديش اوصيك على امك. امك غالية عليها كتير. ها
1: بدهاش توصايا يابا.
3: بعد اعتراف المتهم بهياز سلاح واقراره بإبادة اسرائيل، حكمت المحكمة على المتهم احمد اسماعيل ياسين ب13 سنة.
2: لا لا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: الله معك يابا، الله معك.

0: أبي، هل هذا الحكم عادل؟
1: كان في عرف الاحتلال الإسرائيلي أن حيازة السلاح من سنة إلى 4 سنوات.
0: إذن لماذا حكموا عليه 13 سنة؟
1: هكذا هو الظلم يا بنيتي. وأنت يا معاذ؟
2: وأنا سأنتزع حقه.
3: الله يحفظكم، ربنا ما يحرمني منكم يا رب.
4: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.

0: وعلى أمر قد قضى.
1: من كان مع الشيخ؟ ماذا حدث معهم؟
2: لقد حكموا بأحكام مختلفة تراوحت من 4 سنوات وحتى 13 سنة.
3: لم تذكر لنا أسماءهم وأحكامهم.
2: كان الشيخ عبد الرحمن تمراز قد حكم عليه 12 سنة، والدكتور محمد إشهاب حكم عليه 14 سنة، وأيضا محمد سمارة 9 سنوات، والدكتور إبراهيم المقادمة 8 سنوات.
1: وكيف عاش الشيخ يا والدي في السجن؟
2: لقد عانى الشيخ من وضع سيء جدا.
0: يا رب يا رب.
4: أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا فيك.
0: كيف حال الشباب؟
5: اتغطى يا شيخ اتغطى.
3: يا حرام عليهم، ما أظلمهم، الشيخ متعب كيف لا يهتمون به؟
6: منذ متى يا بنيتي الاحتلال الإسرائيلي يعرفون الرحمة والإنسانية؟
3: ولكن يا جدتي إنه إنسان ضعيف مشلول.
6: من يقتل الأطفال لا يرحم الشيوخ يا بنيتي.
7: معاذ يا معاذ.
1: نعم يا أمي.
7: من فضلك يا أمي تعال ساعدني.
1: حاضر يا أمي حاضر. ياه إنها ثقيلة.
3: أين الرجال؟
7: ليست ثقيلة على الأبطال، يجب أن تتحمل.
1: نعم يا أمي نعم.
2: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ها
3: هو أبي قد وصل.
1: هل وصلت السيارة؟
2: نعم لقد وصلت، هيا ننطلق. هيا يا أمي. يا رب
6: رضي الله عنك.
3: انظر ماذا يفعل أبي. تعلم تعلم يا معاذ.
1: حاضر يا أمي حاضر.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
9: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السرقات، ولكن ليس عن أي سرقات، هي سرقات تختلف عما شاع في مفهوم الناس، لأنها ليست سرقة من جيب فلان أو جزدانه أو بيته أو شركته أو خزنتك، بل هي سرقات من نوع آخر، كبيرة وصغيرة، مستورة ومكشوفة. ستعرفون عن أي سرقات أتكلم من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى تتحدث عن السيد مروان. السيد مروان موظف في دائرة حكومية ويداوم في وظيفته من الساعة 8 صباحا وحتى 3 ظهرا. لا يتمكن السيد مروان من تناول طعام الفطور في المنزل، ولذلك فإنه في كل يوم وفي الساعة 10 تقريبا يشعر بالجوع، ولا يعود بإمكانه أن يصبر حتى الموعد النظامي لاستراحته في الساعة 12، فماذا يفعل؟ ببساطة يغلق مروان باب مكتبه في وجه المراجعين ليستطيع التهام الفول والحمص دون أن يزعجوه بمعاملاتهم، وعندما يفتح الباب بعد نصف ساعة يجد طابورا طويلا عريضا بانتظاره. في بعض الأحيان يترك باب مكتبه مفتوحا وعلى المراجعين أن ينتظروه ريثما ينتهي من تناول إفطاره، والويل ثم الويل لمن لا يستوعب أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن العمل والمعاملات. دخل مرة أحد المراجعين وكان السيد مروان يأكل كالعادة. وضع الرجل الأوراق على الطاولة ثم بدأ يشرح مشكلته. رمقه السيد مروان ثم قال بغضب: ألا ترى أني مشغول الآن؟ استاء الرجل من هذا الأسلوب الوقح وقال: لكن الوقت الآن وقت عمل وليس وقت تناول الطعام. ازداد غضب السيد مروان وبدأ يدمدم ويترتر. أدار الرجل ظهره ومشى وهو يقول: ما تفعله حرام يا أستاذ، والله حرام. لم يدرك السيد مروان ما حصل ولا ما فعل، ولم يعرف ماذا يعني ذلك الشخص عندما قال له هذا حرام. فالحرام عنده ينحصر في الزنا والقتل وشرب الخمر وسرقة أموال الناس، أما الاستهتار بمعاملات المراجعين وحوائجهم فليس فيه حسب رأيه طبعا حرمة أو شبهة حرمة. الثانية تتحدث عن السيدتين نهى وسهى. السيدتان نهى وسهى موظفتان أيضا في دائرة حكومية، وهما متزوجتان ولديهما واجبات عائلية. غالبا ما تحضر نهى معها إلى مكان العمل مستلزمات الطبخ التي تحتاجها، وتبدأ بتجهيزها من وراء الطاولة، فتحفر الكوسة وتقطع البطاطا والباذنجان وتلف اليبرق أو تفصص الفول والبازلاء. عندما يلومها أحد الموظفين على ذلك ويلفت نظرها إلى الأضابير المكومة على طاولتها ويقول لها: ما تفعلينه حرام يا نهى، تزم شفتيها بانزعاج وتقول: أنا لا أسرق ولا أرتشي، أنا أجهز ما سأطبخه لأطعم أسرتي وأسترها وأكفيها لتعف عن الحرام. أما سهى فأمرها مختلف تماما، فهي لا تحفر الكوسة ولا تقطع البطاطا، ولكنها تصطحب معها كيسا فيه كرات من الصوف الملون تحيك منها لزوجها وأولادها كنزات ومعاطف وجوارب. اللقطة الثالثة تتحدث عن الأستاذ هاشم. الأستاذ هاشم أستاذ مادة اللغة العربية في إحدى المدارس. لا أحد من الطلاب يجهل الأستاذ هاشم. إذا سألت عنه أحدهم ضحك وقال: تقصد الأستاذ نائم؟ الأستاذ نائم لقب أطلقه التلاميذ على الأستاذ هاشم لكثرة ما ينام على طاولة الدرس. عندما تسأل الأستاذ نائم أقصد الأستاذ هاشم عن السبب، تدمع عيناه وهو يقول: مصروف البيت والأولاد يهد الظهر، الراتب لا يكفينا، لذلك أنا أعمل سائق تاكسي حتى 12 ليلا وأشعر بالتعب والنعاس طوال النهار، لكنني سعيد لأنني أعمل عملا شريفا أكفي منه أسرتي، فهذا خير من السرقة. اللقطة الرابعة تتحدث عن سمية ورقية. سمية ورقية جارتان تعيشان في حي واحد. زارت سمية جارتها رقية، أعجبتها ثياب الصلاة التي ترتديها جارتها، فسألتها: كم ثمنها؟ أجابتها: 500 ليرة. قالت سمية: هل بإمكاني أن أوصيك لتشتري لي ثيابا مثلها؟ أجابتها بكل سرور: يا عزيزتي. في اليوم التالي
طرقت رقية باب سمية فأعطتها ثياب الصلاة وقبضت 500 ليرة. كانت تبتسم في طريق عودتها إلى بيتها، فثياب الصلاة ثمنها 300 ليرة، أما 200 ليرة فمربح خالص لها حلال زلال. عندما علم زوجها بما فعلت وبخها وقال لها: هذا حرام، هذه سرقة. فقالت مدافعة عن نفسها: بل هذه تجارة، يعني فهلوية وشطارة. أجابها: هناك فرق بين ربح التجارة وبين ما تفعلينه يا رقية. الربح يكون حلالا حين يكون خاليا من الغش والكذب وخداع الآخرين، أما ما تفعلينه فهو سرقة واختلاس. أطرقت رقية رأسها حيرة، أيهما أصوب؟ ما يقوله لها زوجها أم ما يقوله عقلها ووساوسها؟ قد يستغرب البعض تصنيف هذه اللقطات تحت مفهوم السرقة، ولكن ألا ينطبق تعريف السرقة التي هي اختلاس المال بالخفاء على كل ما ذكرناه من لقطات؟ السيد مروان الذي يأكل في أوقات الدوام يسرق من الوقت المخصص لخدمة مصالح الناس، والوقت غالي جدا. السيدة نهى التي تحضر مستلزمات الطعام في أوقات العمل، وزميلتها سهى التي تصنع من الصوف ملابس لأولادها وزوجها في أوقات العمل أيضا، تسرقان من الوقت الذي تتقاضيان عنه مرتبا لتخدما به المصلحة العامة لا لتخدما به مصلحتهما الشخصية.

طريقة ليست شكلا أو لون أو لونا واحدا، بل هي أشكال وألوان. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل لقاء متجدد مع حضراتكم ننعم فيه بلقاء شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. سيدي، ما زلنا في التربية الصحية، ونختم اليوم إن شاء الله إن وفق الله، ونتحدث عن ظاهرة في القضية الصحية اخترتم أن نخصص لها حلقة خاصة، وهي ظاهرة التدخين. التدخين اليوم في البلاد العربية يعني يحتل مراتب عالية، نحتل مراتب متدنية في كثير من أمور حياتنا، لكن في التدخين يعني نأخذ مرتبة عالية.
2: العالية هنا تعني العكس.
1: العكس، مرتبة متدنية.
2: نعم.
1: النسب عالية.
2: نعم.
1: فسيدي، يعني لو بعض الآيات القرآنية التي تضيء على هذا الموضوع.
2: أولا الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أي شيء ثبت علميا أنه خبيث فهو محرم بالحكم العام.
1: نعم.
2: لا بالحكم الخاص.
1: تماما.
2: الخمر بحكم خاص
1: فيها آية،
2: أما هنا بحكم عام. ما دام ثبت، أنا معلوماتي الدقيقة كنت عضوا مؤسسا لجمعية مكافحة التدخين، 3000 مادة سامة في التدخين، 3000 مادة سامة. حتى أنني بعد هذه الدراسة المطولة استنبطت هذه الحكمة، ما رأيت مدخنا عاقلا. إنسان يشتري المرض، يشتري أمراض الرئة وما إلى ذلك. نعم. لذلك التدخين محرم بالدليل العام.
1: نعم.
2: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
1: نعم سيدي. ولا تلقوا بأيديكم
2: إلى التهلكة، في هلاك. نسب الذين يموتون من الدخان كثير جدا جدا كثير.
1: ولا تقتلوا أنفسكم.
2: أيضا آية ثالثة، هذه آيات كثيرة جدا، كل هذه الآيات يؤخذ منها أن التدخين بالحكم العام، بحكم آيات عامة، ينبغي ألا نتعامل معه.
1: نعم.
2: أيضاً أي إنسان بالأرض بحب ذاته، بحب سلامته، بحب سعادته، بحب استمراره، فسلامة وجوده بصحته، وصحته تتضرر بالتدخين تضرر كبير جدا،
1: وهذا ثابت مثبت. نعم. لم يعد أمر. نعم. يعني فيه أخذ ولد.
2: جميع الأرباح التي تأخذها الدولة كضرائب على التدخين تدفع ضعفيها أو أكثر على معالجة المدخنين. كل دخل الدولة، أي دولة، من ضرائب التدخين تدفع أضعافا مضاعفة لمعالجة أعراض التدخين.
1: أيضا سيدي، ليس فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعته.
2: طبعا.
1: يعني
2: المال قوام الحياة. المدخن أحيانا يحرم أولاده من حاجات أساسية، له دراسات طويلة جدا.
1: نعم.
2: شيء آخر، المتضرر الأولاد والزوجة، في عندك مدخن مباشر، مدخن يجلس مع المدخن،
1: التدخين السلبي،
2: السلبي، الغرفة فيها دخان، 30% من آثار الدخان السيئة تنال الحاضرين.
1: يعني لو أن إنسانا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذا، أقصد امتحنه يعني، ولعله إن شاء الله يترك ويتوب، ينبغي أن ينتبه إلى البيت، إلى الأولاد.
2: نعم.
1: يعني لا أن يدخن في
2: بعض الفنادق، في غرفة من بلور مع نافذة إلى السماء للمدخنين.
1: في المطارات أيضا.
2: نعم.
1: لا ضرر
2: ولا ضرار.
1: الضرار هو
2: أن تزيل الضرر بضرر مثله.
1: نعم. تلحق
2: عندك ضيق نفسي، هذا لا يزال بضرر أشد منه.
1: نعم. سيدي، يعني الأطفال الصغار والشباب هم الأكثر عرضة، يعني العمر الذي يتعلم فيه الابن هذه الممارسة السلبية
2: قبل العمر. هذا الطفل أربع أطفال مع ثلاث بنات جالسين مع والدهم، وهو يدخن، 30% من مضار التدخين ينال الزوجة والأولاد.
1: سيدي هو يتعلم غالبا يعني كما يقال من الصديق، من صديق السوء، أليس كذلك؟
2: أنا أرى وشيء دقيق جدا أنه الأب والأم والجد والعم والخال وشيخ الجامع وأستاذ الديانة، كل هؤلاء تأثيرهم 40%، أما صديق السوء 60%. وأغلب الظن أنه صديق السوء يمكن أن يصيب صديقه الأول بأمراض خبيثة جدا.
1: أليس من العقل سيدي أن نتعامل مع النصوص لا أن نتعامل مع الوقائع؟
2: لا سيدي، نص مدام الله عز وجل حرم علينا ما يؤذينا، هذا نص من عند الخالق، نص من عند الصانع، نص من عند الخبير. فشيء بديهي جدا أن هذا الدخان مدام ثبت علميا بأدق الأدلة العلمية أنه ضار جدا، ينبغي ألا ندخن.
1: والذي ينتظر إلى أن يقع المحظور،
2: هذا في خطأ كبير جدا. يعني دائما وأبدا بجوز كل شيء أوله ممتع أو فيه له بعض الإيجابيات، بس هو العبارة أن تنظر للمآل، هذا اسمه فقه المآل. أنا حينما أرى مصير الإنسان، مرة إنسان أصيب بسرطان بالرئة، سوف أحاسبها حسابا كثيرا كبيرا بعد هذه الإصابة، لن يسمح له المرض أن يعيش أكثر من سنة واحدة.
1: هذا تعامل مع الواقع.
2: نعم
1: يعني لم يتعامل مع النص.
2: النص إلهي. النص من عند الخبير، عند الخالق، الخبير العليم الرحيم، قال لك كل شيء بيأذيك ابتعد عنه.
1: تضربون مثلا لطيفا لهذه المسألة سيدي، الشخص الذي يعني ينظر إلى لوحة المرور أو لوحة السير في أن هناك ثلوجا تمنع وصوله لمكان فيقف عند النص.
2: يعني واحد، أنا أقول عن بلدي سوريا، عنده سفرة إلى حمص
1: من دمشق،
2: معه سيارة غالية جدا وقلوا بحمص مبلغ كبير جدا دين، وعد بقبضه يوم السبت. طلع من سيارته من دمشق إلى حمص، سيارته الضخمة بأعلى مستوى، مبلغه الكبير، أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك بالوسط. بيرجع هذا الإنسان بعلمه الكبير ومبلغه الكبير ومركبته الفارهة أيقن الطريق مغلق فرجع.
1: احتكم إلى
2: حكمته خمس كلمات. لو أن دابة تمشي إلى حمص أين تقف؟ عند الثلج. فالدابة يحكمها الواقع والإنسان يحكمه النص، والدين نص، الدين تعليمات الصانع نص. في أشياء محرمة لو فعلها الإنسان الثمن بالغ جدا.
1: إذن العقل يحرم التدخين. أيضا الفطرة سيدي أحيانا تحرم التدخين.
2: العقل والفطرة والنص.
1: حتى في الفطرة لا نجد مدخنا يسمي الله أو يحمد الله على
2: أبدا. ما شاء الله، ملاحظة رائعة جدا، ما رأيت بحياتي إنسان يقول بسم الله فلما انتهى يا رب أدم علينا نعمته،
1: لأنه يعلم بالفطرة.
2: مستحيل بالفطرة شيء.
1: أيضا يلقيها في الأرض. وإن كان أيضا هذا خطأ، يعني لكن يلقيها ويدهسها. نعود إلى الأولاد سيدي وموضوع التدخين. قلتم جزاكم الله خيرا، الولد يتعلم من صديق السوء
2: التعلم والإيذاء المباشر، ويؤذي أولاده بالتدخين ويتعلمون التدخين من أبيهم. الأب مركز قدوة، يعني الأب له مكانة فطرية. الأبن ما عنده إمكانية يكشف خطأ والده، والده بيدخن له مكانة اجتماعية مثلا، هذا التدخين جزء من قيمة والده.
1: أيضا سيدي الإعلام يساهم في هذه القضية، عندما يظهر المدخن أصحاب الدعايات والإعلانات الذين يظهرون المدخن على أنه يعني شخصية محرمة.
2: يعني أنا في بعض البلاد أنا أثني عليها ممنوع إعلانات التدخين. رائعة جدا، أما الإعلان إعلام مدفوع عليه ألوف مؤلفة، تعال إلى حيث النكهة مثلا، تعال إلى كذا إلى كذا إلى كذا،
1: يشجع.
2: بعدين هذا الشخص أناقته وجماله وثيابه الرائعة ومكانته وبيته يدخن، ربط لك الدخان بهذه الرفاهية العالية، هي مشكلة كبيرة.
1: أحدهم من المعلنين مات بسبب التدخين.
2: هو على فراش الموت ماذا قال؟ كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. يقول على فراش الموت كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني.
1: هذه عبرة.
2: نعم.
1: عبرة سيدي ودرس لكل إنسان.
2: أنا أقول ملخص الملخص، ما رأيت مدخنا عاقلا.
1: نعم. أيضا هناك طبيب سيدي كنتم تذكرون عنه، طبيب قلب مشهور، كان يقول لنا
2: يأتيه مريض، هو طبيب قلب بل جراح قلب، قال لي مباشرة، دكتور الآن من كبار أطباء القلب الجراحين، هو من إخوتي الكرام، قال لي أول ما يأتيني مريض يشكو من قلبه، شوف، أضع يدي على جيبه فإذا في دخان، هذا من هذا، آفة القلب من هذا، من هذه العلبة.
1: نعم. وأحيانا الإنسان يعني يعلل نفسه بأن هناك مدخنين يعني عاشوا بغير مرض بخلاف القاعدة.
2: هي حالات قد تكون
1: تحصل لكن نادرة. الأصل أن نلتزم بالقواعد الصحية، نحن نتعبد الله سيدي بالالتزام بهذه القواعد.
2: طبعا أنا أعتقد لما الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لمجرد أن يثبت أن لهذا الدخان أمراض وآفات كبيرة جدا، محرم بالدليل العام. الحكم الشرعي محرم بالدليل العام.
1: نعم. أيضا سيدي المدارس والإعلام الرسمي والخاص يعني ينبغي أن يأخذ دوره في بيان مضار التدخين.
2: طبعا، لكن المشكلة أنه الشركات المنتفعة بالتدخين تدفع مليارات للإعلان، الإعلانات المعاكسة. أما أنا أتمنى بكل بلد يعني أي إعلان مهما كان متقن وعليه مصاريف عالية جدا، مدى يؤذي الناس يمنع. يعني في بعض البلاد أعرفها ممنوع الإعلان على التدخين.
1: نعم.
2: بكل الوسائل، لا تلفزيون ولا جرائد ولا شيء.
1: هل هناك
2: تحتاج إلى قرار فقط؟
1: نعم. حسب خبراتكم سيدي وتاريخكم الطويل، حتى نطمئن الإخوة، يعني هو التدخين فيه إدمان ليس كذلك؟ يعني هو يدمن على
2: في شغلة خطيرة جدا، أنا مضطر أولى. الإدمان عدم القدرة على ترك الشيء.
1: نعم.
2: إدمان الخمر 15%، يعني 100 شارب خمر بيستطيعوا 85 أن يدعوا الخمر. أما إدمان التدخين 85، يعني 100 مدخن الذي يتمكن ترك التدخين 15%.
1: إذن الوقاية خير من العلاج.
2: إدمانه صعب جدا، أخطر من الخمر.
1: ينبغي أن يقي نفسه حتى
2: نعم.
1: لا يقع فيه.
2: نعم.
1: لكن لو وقع يمكن أن يتوب.
2: نعم.
1: ولديكم حالات سيدي؟
2: طبعا. يعني الله عز وجل أعرف شخص يعني 5 باكيتات يدخن باليوم، فلما علم حرمته تركه بإرادة قوية.
1: الوازع الإيماني أقوى شيء لتركه.
2: نعم. أقوى شيء الوازع الإيماني
1: أن يفعل ذلك إرضاء لله.
2: أنا رأس مالي صحتي.
1: نعم.
2: أنا مخلوق للعمل الصالح.
1: نعم.
2: لمعرفة الله، لتربية أولادي، هل أربيهم أيتام؟ أنا حينما أدخن في مصير ثابت 190 خطير، إصابة الرئة.
1: نعم.
2: بورم خبيث،
1: ما يسمى النرجيلة لغة، النرجيلة.
2: النرجيلة
1: تأخذ الحكم نفسها.
2: 14 سيجارة
1: الواحدة.
2: أنا مختص بالتدخينة، أنا أحد أعضاء مؤسسين لجمعية التدخين، مكافحة التدخين. النرجيلة تساوي 14 سيجارة دخينة اسمها باللغة الفصحى.
1: وفي النساء أسوأ، ليست مجرد يعني مشكلة صحية،
2: تفقد ثلثي جمالها.
1: نعم. يعني
2: تفقد ثلثي جمالها.
1: من حياء المرأة أن
2: نعم.
1: تترك هذا الأمر أيضا، غير الموضوع الصحي.
2: طبعا. يعني هي إلى مكانة، هي مكانة جمالية، الدخان يشوه جمالها
1: وحياء.
2: نعم.
1: جزاك الله.
2: ورائحة فمها.
1: اليوم سيدي يوجد السجائر الإلكترونية أيضا، يعني هم يجعلونها طريق لترك التدخين، لكن أيضا ثبت إشكالات فيها.
2: يعني أنا بقول أتمنى أن أسامح بهذه الكلمة، اللي ما عنده إرادة أن يدع الشيء الضار هذا إنسان لا يتمتع بإنسانيته.
1: جزاكم الله خيرا.
2: مدام شيء ضار بلا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا هذه التوجيهات الحكيمة. أسأل الله عز وجل أن يهدي كل مدخن لترك هذه العادة إرضاء لرب العالمين، وكل فينا قادر على ذلك إن ابتغى بذلك وجه الله وامتلك قوة الإرادة. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. نتأمل في الخلق التوكل على الله تعالى وإتقان العمل. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الوكيل، والتخلق به هو بالالتجاء إلى الله في تصحيح يقينك حتى لا يكون الاعتماد إلا عليه، فلا رجوع إلا إليه، ولا تفويض ولا تسليم إلا له. فلا تخف من المستقبل، لا على نفسك ولا على أولادك وأهلك وأحبابك ولا على مالك. والتخلق باسم الله تعالى الوكيل هو أيضا بأن تتقن العمل الذي أوكل إليك، وتفعل ما بوسعك لتنجز هذا العمل بمنتهى الأمانة والإتقان والإحسان. هل تريد أن تكون كالطفل الصغير الذي كلما كانت له حاجة طلبها من أمه، وكلما شعر بالخوف لجأ إلى أبيه فيمتلئ قلبه بالهدوء والاطمئنان؟ وكل ملف حياتك إلى من بيده تغيير حالك إلى أحسن حال. الله حسبك ونعم الوكيل. إن تولاك فهذه هي الولاية التامة، وهي أعظم بما لا يقارن من ولاية الأب والأم لطفلهم الصغير. إن تولاك الله تعالى فإنك أصبحت ممن قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، من الغريب أنه يطلق على المحامي اسم الوكيل، والوكيل ينبغي أن تتوفر عنده تلك الصفات التسع التي جاءت بعد لفظ توكل في القرآن، أن يكون أمينا، قويا، عليما، حكيما، رحيما، غنيا، مستغنيا، حيا، يتمتع بقدرة البيان، وأن يكون عزيزا. فإذا وجدت شخصا يتمتع بجميع هذه الصفات فوكله وتوكل على الله، لأنه تخلق باسم الله الوكيل. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. خذ بالأسباب التي أمرك الله تعالى أن تأخذ بها، مثل تناول الدواء عند المرض، وإقفال باب المنزل ليلا، وتعيين محام لقضية ما، ووضع حزام الأمان أثناء القيادة. ولكن على القلب أن يعلم بيقين أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا حفيظ ولا شافي إلا الله. ليست الأسباب هي التي تزيدنا اطمئنانا، هي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هو التعلق بالله تعالى الوكيل القادر على أن يغير في جميع أحوالنا بكن فيكون، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. التوكل مقامات، ولكي ترقى بها عليك بالصلاة مع الحضور فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واجه مشكلة فزع إلى الصلاة. فالتجئ بصلاتك إلى الله وادعه بقلبك بما تشاء. إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا نقرأ في سورة الفاتحة. وفي السنة: اللهم اصرف عني ظلم كل ظالم، اللهم اشف مريضنا، اللهم اهد ولدي وارزقه صحبة الخير. وأخيرا: حافظ على الأذكار مع محاولة استحضار معانيها.

حول ولا قوة إلا بالله، فيقال لك حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. ردد صباحا ومساء 7 مرات قول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيتولى الله أمرك فلا يضرك شيء ولو تركتك وتولت عنك جميع الأسباب. ردد الذكرى لا إله إلا الله، رددها يوميا مستشعرا معانيها، فهذا الذكر يشحن قلبك بيقين معاني لا إله إلا الله، أنه لا قوي إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا شافي إلا الله. لا إله إلا الله من معانيها لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. فإن ثابرت على تلك الخطى الله تعالى يكفيك ويحبك ويتولاك ويملأ قلبك برضا كامل. ومن أراد التحصن فليقل: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحب: من آفات مشايخ هذا الزمن أن كل واحد منهم يرى نفسه على حق، وكل منهم يخالف الآخر ومعه دليله، ولا يمكن لأحدهم أن يعترف بخطئه، مما يجعل الناس لا يستمعون لهم ولا يثقون بهم فيقعون في الغلو والتطرف، يسأل فيقول ما الحل من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من المذموم في العلم التعصب للرأي لمجرد كونه رأي فلان أو فلان، وتخطئة الرأي الآخر ورميه بالضلال والبطلان، بل ربما يصل الأمر إلى تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل بعض المتعصبين، وبلغ ببعضهم التعصب تحت شعار العمل بالكتاب والسنة أن خطأوا الأئمة المشهورين حتى صارت كلمة مالكي شافعي حنفي عندهم سبة ومنقصة ولقبا من ألقاب الذم، إذا أطلقوها فيما بينهم على شخص فإنما ينعتونه بها لينتقصوا من قدره وليتهموه بالخروج عن منهج السلف. فطالب العلم المنصف يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك شخص إن العالم الفلاني أو المحدث الفلاني لا يخطئ فهو مخطئ، ولن أقول هو كاذب. ولمن كان كعبه عال في العلم أن ينتصر لقول من أقوال أهل العلم ويدافع عنه إذا رآه صوابا وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة، فيتقلد ذلك الرأي ويدين الله سبحانه وتعالى به، وذلك أمر محمود، لأن المكلف مأجور بل عفوا لأن المكلف مأمور أن يأخذ في دينه بما يراه صوابا إن كان قادرا طبعا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء، ولكن لا ينبغي له أن يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد ويسفه أقوالهم وينكر عليهم، فليس اجتهاد أولى من اجتهاد، خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط الملتزمين بشروط العلم وضوابطه في استنباطاتهم واجتهاداتهم. وقد كان هذا دأب السلف من العلماء، يتناظرون في العلم ويختلفون في الاجتهاد، ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا، ويرى أنه مطالب بأن يدين الله سبحانه وتعالى به، لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن كتاب الموطأ للإمام مالك: ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد أن يقولوا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، وأوجر عليه ولا يحمدون، يعني أنا أخذ حسنات ولا يذكرني الناس بشيء حتى لا يكون له حظ في الدنيا من هذا العلم. طلب هارون الرشيد وهو خليفة من الإمام مالك أن يلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما في الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة للموطأ، فمنعه من ذلك الإمام مالك وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات، وأن من استفاد شيئا يضيفه إلى قائله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. فالتواضع والإنصاف ضروري لكل عالم ومتعلم يريد الخير لنفسه ونفع الناس بعلمه ومناشدة الحق والعمل به. والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علم لا خير فيه، لأن ذلك دليل على عدم الإخلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا. هذه المسألة تجرنا إلى الحديث عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء، وهي قولهم: لا ينكر المختلف فيه. بعضهم يقول يعكسها، يقول: المختلف فيه لا ينكر. ومعناها أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب تغييره والتشنيع على صاحبه. وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منهم ما اجتمع على إنكاره. فمثلا لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة في وقت خطبة الجمعة، فليس له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناه من ذلك، لأنه له أيضا دليل من السنة. وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها بعض طلبة العلم ويرى أن خلافها منكر قد تكون في الواقع من باب الاختلاف في المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء، على حد سواء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أو فعله وفعل غيره في مرات أخرى. لماذا؟ ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء، وذلك كما في الاختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة والجهر بلفظ آمين وراء الإمام والإصرار بها وتحريك السبابة في التشهد أو عدم تحريكها وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت وإلى غير ذلك من المسائل. قال الإمام ابن عبد البر: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يعني وما يدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين، السلام في صلاة الجنازة هل يكون سلاما واحدا أو اثنتين؟ ثم يقول: وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا. وكل ما وصفت لك والكلام لابن عبد البر وقد نقله الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة. في مجموع الفتاوى يقول الإمام ابن تيمية: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وأنواع سجود السهو والقنوت بعد الركوع وقبل الركوع وبعده وغير ذلك، إلى أن قالوا إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي. ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائزة ولا ينفر عنه لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء، هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي الأعضاء، أم المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد؟ ومنه الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ فيها بصيغة أو بأخرى هو من الفعل المباح للتوسيع على الناس إلى غير ذلك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، لم يكن يعيب على من لم يرفع. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب، الاختلاف فيها من باب المباح. ومن ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه. وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر قلت تخطئته للآخرين وإنكاره عليهم، وكلما ضحلت معارفه وضاقت كثرت تخطئته لغيره وتشنيعه عليهم. ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة التي تقول لا ينكر المختلف فيه وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم ولما دب الوهن بينهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن نفس في أعمارنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.
2: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: حول عودة الصراعات والتنحرات الطائفية في لبنان، هذه المحاولات التي تدفع نحو مزيد من الانقسام المذهبي والطائفي وادخال البلاد مجددا في اتون حرب طائفية ومذهبية تنفيذا لاجندات خارجية تعمل على اسكات كل صوت رافض للتطبيع مع العدو ولاي اتفاقيات تطبيعية له، وتدعم المقاومة المسلحة لطرد الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي التي يحتلها في جنوب لبنان وحفظ سيادة البلاد الفعلية والقرار المستقل. في هذه الساعة سوف نتعمق اكثر في أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ليؤكد أن القسم الأكبر من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب يرفض الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه ويدعم المقاومة والكفاح المسلح لدحره عن الأراضي اللبنانية المحتلة. إذن مشاهدينا، في رسالة رافضة لاتفاق الإطار شكل لقاء سياسي واسع برعاية جمعية قولنا والعمل في بلدة بر الياس في البقاع الأوسط شرق لبنان، منصة للتأكيد على التمسك بالسيادة والوحدة الوطنية وحق لبنان في الدفاع عن أرضه. التفاصيل في هذا التقرير للزميل جلبير بشور.
2: لا يمكن اعتباره
3: رفضا لاتفاق الإطار وتأكيدا لتمسك لبنان بحق الدفاع عن أرضه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، شكل اللقاء الذي دعت إليه جمعية قولنا والعمل في بلدة بر الياس في البقاع الأوسط شرقي لبنان محطة سياسية ووطنية جمعت مروحة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية.
4: وهنالك من هو حريص عليكم وأنتم لا تدرون أين المصلحة. أضعتم البوصلة والاتجاه وكل الشعارات، هل تقفون الموقف المناسب أم تمررون الأمر كذلك؟
5: نحن نحذر من أن الاتفاق المذل سيعمق الانقسام السياسي والشعبي في لبنان.
3: الفعالية عكست موقفا موحدا رافضا للاتفاق مع تأكيد حماية الجيش اللبناني وقيادته في مواجهة أي محاولات لجر البلاد إلى الانقسام.
6: وفي الوقت نفسه نؤكد تمسكنا بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني وبوحدة اللبنانيين وبكل ما يحفظ أمن ووطن وسيادته واستقلاله.
7: نحن نرفع رؤوسنا حاليا بهؤلاء الشهداء الذين تسفك دماؤهم على أرض الجنوب وعلى أرض لبنان كله.
3: كما ركز المشاركون على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية واعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات التي تستهدف البلاد.
8: كنا نعاني في إنتاج مشهد وطني جامع، هذه السلطة بهذا الاتفاق خلقت لنا إجماعا وطنيا واضحا وصريحا يقول لا لهذا الاتفاق. نجتمع اليوم لنرفع الصوت عاليا وليسمع كل العالم أننا لن نقبل بهذا الاتفاق المذل.
3: واختتم اللقاء بالتشديد على ضرورة توحيد المواقف الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية بما يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية. جيلبر بشور، الميادين.
1: وينضم إلينا من صيدا في جنوب لبنان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود، مرحبا بكم. أبدأ وإياك في الرسالة الأساسية التي أريد أرسالها من هذا اللقاء في هذه المروحة الواسعة حقيقة من المشاركين فسيفساء الوطني والذي يمثل كل يعني المشهد اللبناني على عدة مستويات، ما هي الرسالة الأساسية التي أردتم إيصالها من خلال هذا اللقاء في هذا التوقيت ولا سيما بهكذا عنوان؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر واضح، يريدون إدخال لبنان في نفق جديد لا يأخذ بعين الاعتبار التجارب الفاشلة من 17 أيار وقبل ذلك وبعد ذلك من المحاولات الفاشلة في إدخال لبنان في نفق السياسة الأمريكية والاستسلام للعدو الصهيوني. الذي حصل في واشنطن أمر خطير جدا، ليس فقط بالصورة والمبدأ بل بالتفاصيل التي وصلت بها إلى أن تجعل الإسرائيلي يمتحن الجيش اللبناني إن أحسن أو أخطأ حتى يكون سببا للانسحاب أو للتبديل أو غير ذلك على سبيل المثال، وعدم يعني عدم إلغاء احتمال أي دعوة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة أو غيرها، وتفاصيل كثيرة. يعني يعجب الإنسان كيف يمكن للإنسان اللبناني أن يوقع عليها مهما كانت الضغوط، ممكن الانسحاب، ممكن أي شيء آخر، ولا يمكن أن يكون هذا الاتفاق يعني لنقول مؤقت أو مرحلة، لأنه يؤسس إلى أمر بعيد، يعني اللي هو السلام كما زعموا والاستسلام والقبول وعدم يعني عدم وجود أي عداوة مع إسرائيل رغم كل ذلك. يعني الدمار الذي فعلته إسرائيل خلال السنتين الماضيتين أو الثلاث سنوات تقريبا، خاصة فضلا عما حصل قبل ذلك، كان يجب أن يدفع الدولة وهؤلاء الذين يعني جلسوا مع إسرائيل أو مع أمريكا في أمريكا مع أمريكا والإسرائيليين أن يرفعوا الصوت بأن هذه الحرب لم تكن على حزب الله. هذا الحجم من الدمار لم يكن مقصودا فيه حزب الله، هذا أمر يقيني. ضرب الجسور، ضرب السرايا النبطية، ضرب غارة بيروت عام يعني يوم 8 نيسان، يعني كان بيد الدولة اللبنانية التي تتحدث عن السيادة وتتحدث عن قوة الدولة، انه احتكار قوة السلاح واحتكار القرار بيد الدولة، وانهم لا يحتكرون شيئا، هم ينفذون أوامر أمريكية، إملاءات أمريكية وخلفها المصلحة الإسرائيلية. كان بيدهم أن يرفعوا الصوت ويقولوا ما فعلته إسرائيل خلال السنوات الماضية خاصة فضلا عن السابق لا ليس مقصودا به حزب الله، مقصود الوجود الديموغرافي في الجنوب، مقصود الاقتصاد اللبناني، المقصود إذلال اللبنانيين جميعا، وإلا لما كانت هذه الأمور، الاستسهال بقتل المدنيين، الأطفال، المجازر، بنايات من أجل حتى ترامب مررها يوما وقال إنه من أجل مقاتل واحد تضربون عدة أبنية وفيها عشرات المدنيين، وهذا رأيناه هنا في صيدا، رأيناه في بيروت. أعود مرة أخرى لغارات 8 نيسان، كانت فضيحة كبرى لإسرائيل التي وقتها رفضت وقف إطلاق النار الذي صدر من الاتفاق الإيراني الأمريكي، وجن جنونها، وكانت هذه الغارات التي كانت وحدها كفيلة بوقف اتفاقات أو حوارات واشنطن وأي علاقات أخرى، ولكن للأسف كان موقف الدولة معاكسا. المبرر أصدرت في اليوم التالي ذلك القرار السخيف، بيروت منزوعة السلاح. طبعا نحن لسنا ضد الفكرة ككل، ولكن أن تأتي في اليوم الثاني للغارات يعني يوجهون رسالة إلى إسرائيل أنكم أصبتم فضربتم أنتم بيروت حيث يوجد سلاح، والآن لن يعود هنالك سلاح. وزعم رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة بأن هنالك مخازن سلاح، ولم يأتي بدليل واحد، طبعا لن يأتي ولن يستطيع، والإسرائيلي نفسه لم يقل ذلك. وعندما ضرب شباب أمن الدولة في النبطية، قال أيضا في مجلس الوزراء ليس هنالك من استهداف بدون سبب. هذه كالنموذج بشكل عام، يعني هنالك اتجاه في الدولة في الحكومة وعند رئاسة الجمهورية أنه إسرائيل معها حق، من حقها أن تفعل ما تشاء من أجل حماية نفسها، كما هو الشعار الإسرائيلي حق الدفاع عن النفس، بغض النظر عن حجم الدمار وعن قتل المدنيين، الصحفيين، المسعفين، استهداف المستشفيات، الطرقات، الجسور وما لا يحصى من أهداف. هذا كما قلنا سابقا، يعني إذا كان إذا صدقنا
1: يعني نقاشا بما تتفضل به، هذا اللقاء إلى أي حد يشكل يعني نقطة أو منصة توصل هذه الرسالة الرافضة لهذا الاتفاق الإطاري، وبالتالي خصوصية المروحة الواسعة التي شاركت فيه من أطياف الشعب اللبناني، وكذلك خصوصية الموقع الذي اختير لهذا اللقاء بمثل هكذا عنوان من رسالة؟
9: نحن بصدد إن شاء الله أن يكون مثل هذا اللقاء في بيروت، في الشمال، في كل مكان. مفروض أن يكون هنالك صوت لبناني كما تفضلت على مروحة واسعة من الانتماءات ترفع الصوت في وجه هذا الـ يعني هذه المرحلة التي يمثلها هذا الاتفاق. قد يكون يعني هذا الصوت قد يصل وقد لا يصل، لكن علينا أن نحاول. هنا علينا أن نستذكر ونحن عشناها بشكل مباشر مواجهة اتفاق 17 أيار. نحن وقتها عدد من المشايخ الذين كنا أكثرنا دون 30 عام 83 أو بعضنا، المهم وحوالي 20 من علماء الدين تقريبا، والتحق بنا السيد فضل الله رحمه الله، يعني عدد محدود. والحضور طبعا لأنه نحن أعلننا قبل ساعات، والحضور الشعبي كان قليلا، لكنه كان موقفا مهما، الموقف الوحيد السياسي. لا نتحدث عن المحاور والقتال، الموقف السياسي الوحيد ضد اتفاق 17 أيار كان هذا الاعتصام في كل لبنان، حتى في المناطق التي لم يصل إليها الاحتلال أو مفاعيل الاحتلال. وقتها تعرضنا لانتقادات شديدة حتى من أناس بعد 9 أشهر تحولوا وقالوا كان معكم حق وأن هذا الاتفاق ولد ميتا، ودبجوا المقالات في يعني سيئات هذا الاتفاق. في لحظتها كانوا يحاضرون في حسنات هذا الاتفاق وأفضل ما يمكن أن يصل إليه لبنان، وهو المخرج إلى السلام، وهو إخراج لبنان من أزمة المنطقة، وكلام يعني لا أريد أن أدخل بأسماء، لأنه إذا دخلنا في أسماء قد يتفاجأ كثيرون أن فلان كان ضدكم في هذا التحرك أو كذا. المهم قصدت من هذا المثل أنه 9 أشهر انقلبت الأمور رأسا على عقب وتغير الأمور. قد يكون صوتنا اليوم ضعيفا بسبب الحصار الإعلامي، بسبب غسيل الأدمغة الذي نال يمكن 70-80% من الشعب اللبناني، التغير الظروف في من سوريا إلى الوضع الذي ظنوه أنه إيران انتهت في لحظة ما، مقتل السيد حسن رحمه الله، مقتل القائد الخامنئي، تغير يعني مزاج المنطقة بشكل أو بآخر. نعم قد يكون صوتنا ضعيفا أو غير مسموع، وقد يتعرض للسخرية مثلا من البعض، لكن بالتأكيد هذا الصوت هو الصوت الذي يمثل الوطن لبنان، الوحدة، العيش المشترك، المستقبل. لا يمكن أن يكون هنالك مستقبل للبنان كعيش مشترك وبكل الأبعاد التي طرحت من لبنان 1920 لبنان الكبير إلى الاستقلال إلى اتفاق الطائف. يستحيل أن يبقى لبنان إذا هذا الاتفاق وضع موضع التطبيق، وهذه الذهنية التي تحكم بعبدة والسراي هي التي ستسير. هي مرحلة أنتجتها كما قلنا المرحلة الصعبة التي يعني يمكن قد تتمثل في 27 أيلول يعني 25 اللي هو اغتيال سماحة السيد عفوا 24 وطبعا اغتيال الخامنئي والسيد الخامنئي وطبعا عمليات الباجر وهذا التقدم التقني الواضح لإسرائيل طبعا القدرة على الاستهداف والاغتيالات الدقيقة واكتشاف الأشخاص والقادة لا ننكر يعني أن هنالك لحظة ما يعني ظن الجميع أن المقاومة انتهت مرحلة وانتهت وبالتالي يجب أن نبدأ بمرحلة جديدة لكن صمود المقاومة ومن جهة وأيضا انتصار إذا جاز التعبير بهذه التسمية في إيران وقدرة إيران على كسر الشوكة الأمريكية كما واضح من تصرفات وتصريحات ترامب وتناقضاته الواضحة فضلا عن عامل كثير الأهمية هو أنهم فشلوا في المؤامرة الرئيسية المؤامرة الرئيسية تهدف إلى إيجاد أعداء وأخصام للمقاومة داخل الطائفة الشيعية باعتبار أنها الحاضن الرئيسي للمقاومة هذه فشلت فشلا ذريعا ونرى بعض الشخصيات الشيعية يعني تحدثون ولا يعني لا يعتبر ولا يسمع إليهم أحد ليس لهم أي الجمهور المراهنة الثانية كانت إيجاد يعني معارضة حقيقية للمقاومة من كافة الطوائف اللبنانية هذه موجودة لكن ضعيفة عندما يكون هنالك بعض الشخصيات التي حولها علامات استفهام واضحة في تاريخها وفي أهدافها وفي ارتباطاتها تصبح يعني معارضة جعجع معارضة سامي جميل ميشيل معوض كما سمعته من قليل يعني كلام مثير للضحك للسخرية المهم تجعل هذه المعارضة محدودة بيبقى مراهنة ثالثة وهي الفتنة يعني إما فتنة بين الجيش والمقاومة وهذه مستحيلة وإما الفتنة الداخلية السنية الشيعية وهذه كما أيضا كما تبدو الآن يعني بعيدة جدا وليست يعني مستحيلة أيضا يمكن أن نقول
1: ما الذي يمكن المهم بالفعل أن يشكل مثل هكذا حصانة لمنع الفتنة الداخلية وكثر يعني يحذرون منها وحتى أنه في أجندة تدفع خارجية للوصول لمثل هكذا ربما سيناريو ما الذي يحصن فعلا البلاد من سيناريو الفتنة الداخلية كما تتفضلون وأشرتم إلى أنكم بصدد أن تنظمون كما هذا اللقاء في بر الياس كذلك في العديد من المناطق أو كل المناطق اللبنانية هذا كيف سيكون بمعنى ربما توسيع التعاون ومشاركة من العديد من القوى السياسية التي تشكل كل أو تمثل الطيف اللبناني تبدو بأننا فقدنا الصوت والصورة مع فضيلة الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة كان معنا من صيدا في جنوب لبنان ربما نعود إليه في سياق هذه الساعة بكل الأحوال نشكره على ما قدمه لنا يقول لي زملاء عاد إلينا فضيلة الشيخ مرحبا بك من جديد ماهر حمود
9: نعم أهلا بك
1: الذي يحصن البلاد من مشروع الفتنة الداخلية التي تحدثت عن حالة الاطمئنان بأن البلاد لن تخوض فيها ونقطة ثانية المحطات المقبلة التي تسعون لتنظيمها كما لقاء اليوم في بر الياس على ماذا ستقوم بناء على ربما مشاركة قوى سياسية أو ساعة تلك التي لديها أيضا تلك الملاحظات أو الانتقادات لاتفاق الإطار يعني تمثل طيفا أوسع للبنانيين
9: الضمانة الأولى حزب الله وجمهور حزب الله يعني بالمقاومة كلفظة أوسع المقاومة أوعى بكثير مما يظنون في هذه النقطة وأظن أثبتت ذلك وكان موقف الرئيس بر المعبر عن المقاومة وحلفاء المقاومة والثنائي كما يسمونه كان رائعا عندما تحدث عن الفتنة كن في الفتنة كابن لا أبون لا ضرعا يحلب ولا ظهرا يركب وهذا أمر يعني وجد فعلا عندما طلب من الناس الخروج من الشوارع وكذا. الموقف الثاني طبعا دعم قيادة الجيش بدعما محدودا والجيش ككل. هذا دليل أنه يعني قطع طريق الفتنة. وإذا عدنا إلى الفتنة بال75 وإلى آخره، كانت يعني إذا جاز التعبير اليد الإسرائيلية أطول والأوهام عند الفريقين أكبر. يعني كان الفريق المسيحي يظن أن لبنان فعلا سيؤخذ عوضا يعني وطن بديل عن للفلسطينيين، وهذا لم يكن صحيحا، لكن عبئ بهذا الشكل بطريقة أو بأخرى، فكان يقاتل بشراسة. والمسلم كان يعتبر أن هنالك فريقا إسرائيليا يقاتل المقاومة التي كانت يعني موضع يعني آمال عريضة لدى يعني الجمهور المسلم طبعا بين مزدوجين. لكن الآن الموضوع مختلف، الموضوع المسيحي ليس عنده ذلك تلك المخاطر تعالى أن والله سيطرة إيرانية وقرار إيراني أكاذيب يعني يصدقها البعض. لكن على الواقع عندما يتحدثون احتلال إيراني، طب وين الاحتلال الإيراني؟ في احتلال أمريكي ممكن، في سيطرة أمريكية ممكن، في سيطرة إسرائيلية وجيوش إسرائيلية نعم، جيش إيراني ما في جيش إيراني ولا قرار إيراني حتى، يعني هذه أوهام كبيرة. المهم ضمان عدم وجود الفتنة المقاومة بحد ذاتها، وبرأيي عدم جدية المشروع الأمريكي بإيجاد فتنة لأسباب كثيرة ما أظن أن الوقت يسمح يعني بشرحها، لكن بتصور ليست أولوية عند الأمريكي. الإسرائيلي بيتمنى، لكن الإسرائيلي بدون الأمريكي لا يستطيع تنفيذها فيما أظن. أما الأمر الثالث أنه تنوع الـ يعني الجهات المعارضة لاتفاق الإطار يمكن العمل عليه ويمكن رفع الصوت أكثر مما هو موجود الآن. وهذا إذا جاز التعبير مع احترامنا يعني يمكن الكلمة في نراهن على غباء من وقع هنالك أو من قبل بهذا الاتفاق السخيف المذل من جهة، ومن جهة 60 يوما ما بقي من 60 يوما في موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى الآن يبدو أن الأمور يعني ممتازة، يعني تكبح جناح أمريكا، تراجعت عن أهدافها الكبرى بإسقاط النظام أو تبديل شخصيات النظام وغير ذلك. بدأت الحديث عن 6 مليارات تأتي مؤقتا وراء غيرها. يعني الموقف الإيراني ليس أي أمرا بسيطا، حتى قال من قال يعني أصبحت إيران دولة عظمى، وهذا له أثر على التوازنات في لبنان، والذي يجب أن ينتج في أول ما ينتج منه إلغاء هذه القرارات السخيفة مثل إغلاق صندوق القرض الحسن بدون أي مبرر قانوني على الإطلاق، وأيضا وصولا إلى يعني وقف الشعار الأكبر هو اللي هو يعني سحب سلاح حزب الله، اللي هو الشعار الرئيسي الذي لا يتوافق لا مع الواقع ولا على المستقبل. نعم.
1: شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا فضيلة الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، ضيفنا كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. وفي هذه الساعة أيضا في ذات الموضوع ينضم إلينا كل من السيد غسان ريفي الكاتب والمحلل السياسي منضما إلينا من طرابلس في شمال لبنان، وهكذا معنا السيد رياض صومة الكاتب والمحلل السياسي منضما إلينا من بيروت. مرحبا بكم. أبدأ وياك سيد غسان ريفي، كنا نناقش وفضيلة الشيخ ماهر حمود هذا اللقاء اللي يعني نظم في هذه المروحة الواسعة والطيف الواسع من اللبنانيين بما يمثلونه هؤلاء من شخصيات سياسية وفعاليات كذلك روحية ودينية في بر الياس في البقاع الأوسط في شرق البلاد في رسالة رافضة لاتفاق الإطار. كيف تقيمون مثل هكذا ملتقى وما خرج عنه، ولا سيما بالنسبة لمروحة المشاركين بما يمثلون؟
10: تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي الميادين. لا شك أن هذه اللقاءات تدحض كل الكلام الذي يتحدث بأن هناك أكثرية لبنانية تؤيد التفاوض المباشر مع إسرائيل وتؤيد اتفاق الإطار. لا شك يعني هناك رفض يجتاح كل المدن اللبنانية. قبل أيام كان هناك في طرابلس لقاء للملتقى الشعبي لمواجهة الاحتلال والتطبيع، وكان فيه المناضل جورج عبد الله، وكان فيه أيضا عدد كبير من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية من كل مناطق الشمال، وخرج بنفس يعني فحوى ما خرج به لقاء بر الياس. وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، بأن شعب لبنان أو أكثرية شعب لبنان وأكثرية الأحزاب والقوى الوطنية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأكاديمية كلها ضد اتفاق الإطار. وطبعا يعني هنا لابد من الإشارة إلى بالغة الأهمية، لأن المسألة اليوم لبنان بعد اتفاق الإطار لم تعد بين من يؤيد المقاومة وسلاحها أو من يرفض المقاومة وسلاحها. بدأ يعني تحول الأمر إلى من يرفض اتفاق الإطار ومن هو مع اتفاق الإطار. وطبعا يعني هناك الكثير من التيارات السياسية قد تختلف مع المقاومة في الداخل اللبناني وفي السياسات الداخلية، وإنما هي اليوم تتصدر المشهد في الوقوف ضد الاتفاق القومي، أو أن تشرع الوجود الاحتلال الإسرائيلي، أو أن تشرع العدوان الإسرائيلي، أو أن ترهن الجنوب لمدة معينة للإسرائيليين. وطبعا يعني اليوم من سوء حظ هذه السلطة أن بنيامين نتنياهو يحرجها أكثر فأكثر، ولكن للأسف هي لا تحرج. يعني عندما يقول بنيامين نتنياهو بأننا نحن باقون في لبنان بموافقة الحكومة اللبنانية، وعندما يعتدي ويقتل من اللبنانيين يقول نحن نقتل بموافقة الحكومة اللبنانية، وبأن ما حصل هو يعني متوافق عليه في اتفاق الإطار، فضلا عن يعني الفضيحة الكبرى في هذا الاتفاق وهي المناطق التجريبية، والتي تم اختيار منطقتين لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي. يعني الإسرائيلي عم يبيعنا من كيسنا على شوي، وبالتالي هو يريد أن يتدخل في الجيش، أن يقيم عمل الجيش، أن يأمر هذا الجيش. ورأينا كيف أن بنيامين نتنياهو قبل يومين قال بأن هذا الجيش يحتاج إلى تغييرات داخلية وأن فيه جهاديين، ولم تتحرك السلطة اللبنانية للدفاع عن جيشها، إضافة إلى عدد كبير من النقاط وخصوصا نقطة عدم الذهاب إلى المحاكم الدولية ومنع لبنان من الوصول إلى حق شهدائه، لسيما من الصحفيين وفي مقدمتهم أيضا يعني الزملاء الشهداء في الميادين فرح عمر وفاطمة فتوني ومحمد فتوني ومؤخرا أمال خليل وعلي شعيب وعصام عبد الله وربيع معماري وثلة من الشهداء. هؤلاء يجب يعني من حق أهليهم أن يقتصوا ممن قتلهم من الإسرائيليين، فتأتي السلطة وتمنع الأهالي. وطبعا
11: طيب بهذا الإطار سيد غسان ريفي، هذه النقطة وهذا الجانب سيد غسان ريفي، أسألك في كلام كان لرئيس الحكومة وبدأ وأنه يريد أن يوضح بعض النقاط الخاصة بهذا الاتفاق الإطاري، وقال بأنه ليس اتفاقا أو معاهدة.
12: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اكتشاف كوكب خارق مشابه لكوكب الأرض. أعلنت مجموعة من رواد الفضاء اكتشاف كوكب جديد غني بالمياه ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاؤه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد،
1: لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية. توجه الجيش إلى القسطنطينية يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. ها هو جيش الإسلام يدك الأرض دكا، وجيش الروم يختبئ في حصونه وأسواره، والمسلمون على خيولهم وفرسانهم يجولون حول الأسوار العظيمة في القسطنطينية. 7 أسوار كل سور يتجاوز 21 ذراعا. جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مضانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. يقاتل معه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو أيوب، أجلاء الصحابة وغيرهم يقاتلون في سبيل الله. 6 شهور من الحصار، حصار تلك الأسوار قذف الرعب في قلوب الروم وأهلها. هذا هو جيش الإسلام الذين وصفهم الرب عز وجل من المؤمنين.

بقيت العلاقة بين الحسين وبين معاوية رضي الله عنهما على الأصل، ولم يكدر صفو تلك العلاقة إلا ما حدث في أواخر حكم معاوية عندما عهد بالخلافة والإمارة إلى ابنه يزيد. هنا تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فالحسين رضي الله عنه كان يرى أن هناك من هو أحق من يزيد بالخلافة والإمارة، ثم كيف يتم تعيين يزيد خليفة للمسلمين من غير شورى، والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. لذلك بعد موت معاوية امتنع الحسين عن بيعة يزيد. وصل الخبر إلى أهل العراق، فبدأت الكتب والرسائل تأتي إلى الحسين من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى البيعة، أكثر من 500 رسالة وكتاب، بل أرسلوا إليه بديوان فيه أسماء الذين بايعوه. هنا أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ليكشف له حقيقة الأمر، وفعلا وصل مسلم إلى الكوفة.

بدأ مسلم ابن عقيل يبايع الناس بالكوفة على بيعة من؟ على بيعة الحسين. فأقبل المئات بل الألوف من أهل الكوفة يبايعون ببيعة الحسين، وأوصل الأمر رسالة إلى الحسين أن يتجهز بالخروج من مكة إلى الكوفة، حيث ظن الناس أن أهل الكوفة سينصرون الحسين بن علي عليه السلام. بدأت البيعة تنتشر، وصل الأمر إلى الخلافة إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الظالم أن يضم الكوفة إليه وأن يمنع الناس وأن يخذلهم من بيعة الحسين. ومسلم بن عقيل يبايع الناس، وكثرت البيعة، وتجمع حوله 4000 من أهل الكوفة، فسار بهم إلى قصر بن زياد، إلى عبيد الله بن زياد. دخل وحاصر القصر، فإذا بعبيد الله يغلق الباب على نفسه ويحتمي داخل القصر، وبدأ بالرشاوى، وبدأ يرشي أمراء القبائل وأشراف الناس ويعطيهم العطايا، يخذلهم، يجعلهم يتراجعون عن بيعة الحسين. بدأت الحيلة تنجح، وبدأ الناس يتناقصون حول مسلم ابن عقيل ويتراجعون عن بيعة الحسين، والعطايا والرشاوى بدأت تؤتي ثمارها في الناس، وبدأ الغدر في أهل الكوفة. كانوا 4000 رجل تناقصوا، فلم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا أكثر فلم يبق معه إلا 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. صلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه، ولم يبق إلا هو بنفسه. أما أهل الكوفة فقد غدروا جميعهم بمسلم بن عقيل، فأرسل رسالة إلى الحسين: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. ثم أخذ يمشي في الظلام يهيم، لا يدري أين يذهب، أضاع الطريق، تخلى الناس عنه، فقبضوا عليه رجال عبيد الله بن زياد. ثم أرسل مسلم بن عقيل رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد فقتله ذلك الظالم، وكان ذلك في يوم عرفة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملؤها، أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار، وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم، لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه، ولما وقف بين يديه لم ير معه أتباعا، فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة، لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. انتهت المقابلة الخطيرة، وعاد عمرو وأحزان الدروب تسأله: أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه؟ ما الذي جرى للقوم؟ ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد: أتاكم الأمين؟ عاد عمرو بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر ويقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع، كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل، فقال لأخيه: لم تشفني من الخبر. ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد، وأخذ عصاه وامتطى راحلته يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما عليه، هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل، وزوجته فاطمة بنت الخطاب. ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين، وكان خوف فاطمة مضاعفا، فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة، رغم أنه في 28 من عمره. وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام، حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه، ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم، ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل، فانفجر دم العجل. وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن، وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت.
2: في ظلال السيرة.
1: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريدي. قرآن

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في الحلقة السابقة توقفنا عند محطات من إقرار البرنامج المرحلي وردود الفعل الفلسطينية عليه والانقسام الذي وقع وتشكلت في ضوئه جبهة القوى الرافضة للحلول الاستسلامية. وقد استعرض الأستاذ شفيق في تلك الحلقة مقاطع من النقاش الذي دار في تلك الفترة. نتابع في الجزء التاسع انطلاقا من تجربته في مركز التخطيط الفلسطيني، ومن ثم سوف ننتقل إلى التجربة التنظيمية التي ميزت عقد السبعينيات في حركة فتح. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك.
1: كان سؤال من هذيك المرة هيك ظل معلق في ذهني عن الشهيد كمال عدوان، لكن قبل ما أدخل على موضوع شهيد كمال عدوان لأنه يمكن يستدعي فورا الحديث عن التجربة التنظيمية الرائدة التي خطموها في حركة فتح، أود أن أخذ نبذة عن عملك في مركز التخطيط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا لما جاء استلم الأخ كمال عدوان مسؤولية القطاع الغربي كنت أنا المسؤول السياسي، كنت أعمل يعني ضمن القطاع الغربي.
1: نعم.
2: كنت مسؤول سياسي عن الأرض المحتلة، ودي يعني توجيه الإذاعات، توجيه الخط السياسي، مواجهة الموقف، كل التطورات بتصير في هذه المرحلة. ولذلك قال لي أفضل شيء أنك تنضم لمركز تخطيط وتسلم قسم الأرض المحتلة في مركز تخطيط على أساس يكون عندك مكتب ويكون عندك شغل وإلى آخره. فأنا هذا السبب اللي دخلني إلى مركز التخطيط.
1: نعم.
2: وبالفعل كنت رئيس لقسم الأرض المحتلة وأتابع موضوع الأرض المحتلة من خلال مركز تخطيط وبعض الإخوة الموظفين والأخوات معي، ومن هناك متنت العلاقة، ثم بسرعة صرت نائب المدير العام للمركز الدكتور نبيل شعار.
1: كان هذا له علاقة بوجودك بالفتح، يعني عملية الدفع المستمرة للفتحويين للسيطرة على مفاصل مهمة؟
2: والله أنا ما كنت في وردي هذه الشغلة، ولكن كان
1: ربما في اللجنة المركزية فكروا كذلك.
2: التنظيمات الإدارية، لا مش اللجنة المركزية، هي شغلة إدارية متواضعة في المركز، ما لوش يعني ممكن ما تكون لها أهمية أنه تكون نائب المدير، يعني هذه فقط يمكن لأسباب إدارية يعني لا تعطيها أي أهمية، يعني أنه صرت نائب المدير. ولكن كان ربما كان في شخص قبلي وسافر وترك، فكان بدهم يحطوا واحد. نعم. فنظر للحوالي وجدني يمكن أكبر سنا، ما بعرف شو السبب، فصرت أنا النائب.
1: نعم.
2: وعلى مضض يعني على فكرة. لكن الذي حدث في تلك المرحلة أن كان الأخ كمال عدوان قد استشهد، وجاء الأخ أبو جهاد واستبعدني.
1: من العمل في الغربي.
2: في العمل الغربي، فعمليا أصبحت في التخطيط. ظلت ماسك القسم وأصبح عملي في التخطيط.
1: نعم.
2: هذا اللي حدث.
1: طيب التخطيط، يعني روالي يعني أحد المرحوم خالد الفهوم رحمه الله، روالي في إحدى المرات بأنهم كانوا قد أعدوا منذ الستينيات خطط وبرامج ومجلدات، وكانوا يفاجأوا بأن هذه النسخ توزع ولا أحد يقرأ شيء ولا أحد يطلع على خطة ولا على برنامج ولا على مشروع. هل كانت هذه أيضا سمة للعمل في الفترات التي كنت فيها، تعدون خطة ولا أحد يقرأها؟
2: لا، في الحقيقة هذه القضية كانت في المرحلة الأولى، وكان الدكتور يوسف الصايغ رحمه الله هو المدير العام لمركز التخطيط، و فكر مجموعة من المثقفين الفلسطينيين وأصحاب يعني الدراسات الأكاديمية إلى آخره إنه الثورة بحاجة إلى مركز للتخطيط، علما أن المرحوم الشقيري لما شكل مركز التخطيط كان في ذهنه أن يكون يعني مخططا للإعلام.
1: نعم.
2: وللإعلام الخارجي ولنشر قضية
1: الدعاية يعني الثورية أو
2: يعني التخطيط لإعلام عالمي وعربي. لكن الآن أصبحت القضية مختلفة لأنه أصبح عندنا ثورة وعندنا مسلحين وعندنا إدارات وعندنا إلى آخره. فأريد في تلك المرحلة في زمن دكتور يوسف الصايغ أن تبنى خطة لكل عمل المنظمة، يعني خطة لياسر عرفات رحمه الله، خطة لكل
1: الذي لا يستطيع أن يلتزم بخطة على الإطلاق.
2: هو الحقيقة ليست المشكلة فيه أيضا، هي المشكلة طبيعة العمل. يعني أنا يعني عارف أنه في ناس يتبجحون أنه لو قرأ الخطة لماذا لا يقرأ الخطة. أنا برأيي كان محاولة يعني تركيب موتور على وضع لا
1: لا يحتمل.
2: كنت أسميه في ذلك الوقت يعني كيف بتحط يعني أضوية وجمل، وبهذا الجمل تحط له موتور زي موتور السيارة، بدك تمشي زي بتمشي السيارة، وبالتالي عمل له أضوية. الجمل بيشتغل على الخلاخيل ومع حادي بيمشي حاله. لا، بمعنى آخر الحقيقة التخطيط بالثورة، بمعنى التخطيط كأنك بدك تخطط لعمارة بدك تبنيها وتخطط لشركة. وهذه دراسات التخطيط إنه هم بدرسوا قضايا ذات طابع اقتصادي بنائي إلى آخره. التخطيط السياسي شيء آخر. بعدين إذا كان التخطيط في أمريكا أو في أوروبا، هذه بلدان مستقرة بوضعها يعني ثابت وأمامها قدرة على.
1: أنت هنا بحاجة لنوع من الرد المياوم، عمل مياوم يعني.
2: عمل مياوم، ما عندكش قدرة دفاعي، ما بتعرفش الآخر كيف بده يجي عليك. وإذا أنت كنت عامل خطة وفوجئت بخطة أخرى بدك تعمل خطة فوراً فورية، بس مين بده يعملها؟ مش مركز التخطيط يجيب الأكاديميين يقعدوا يبحثوا في كيف الخطة.
1: وإذا كانت ترد بالسياسي بشكل يومي ورشة قرار سريعة تستطيع.
2: يعني أنا بعتقد هذا النهج التفكير الأكاديمي ما كان مناسب ليعمل مخططات للثورة. بدليل أعطيك مثال، أنا بذكر بسنة 70 في مرحلة أيلول جاء الدكتور يوسف الصايغ رحمه الله ومعه يمكن صندوق كبير من الخطط لعمل الثورة الفلسطينية في الأردن ولعملها في لبنان، من مؤسسة صامد لمؤسسة القوات المسلحة لكيف تدرب اللوجستيكا وإلى آخره. وجاء في عمان وبدأ يتصل بالقيادة أساس يطرح عليهم الخطة. في هذه الفترة صار في أزمة من أزمات أيلول،
1: نعم.
2: هي مش أزمة واحدة، كانت أيلول أحد الأزمات. صار طلب وضرب، وهو بقي في الفندق مش قادر يتحرك ولا قادر يوصل للقيادة إلى آخره. وبعدين هديت، كانت تولع وتهدأ، ثم عاد ليناقشهم. كانوا مشغولين في ذيول هذه الصراعات، فوجد أنهم يعني غير عابئين أنه يقعدوا يدرسوا معه. فترك لهم الخطة وقال لهم أنتوا درسوها وأنا راجع على بيروت، لأنه كان مركز التخطيط في بيروت. فعلا رجع، ما مضى شهرين ثلاثة وإذا صارت حرب أيلول وخرجت الثورة من الأردن. يعني كل التخطيط اللي انعمل لأجهزة الثورة في الأردن ما عاد له مجال. ولما عادت إلى لبنان أصبح مركز لبنان مش فرع، ولا كان يعني جزء مكمل لمركز القيادة والرئاسة اللي كان موجود في الأردن. أصبحت لبنان هي المركز.
1: نعم.
2: أصبح أيضا كل ما كتب عن التخطيط لمؤسساتها في الأردن أصبح لاغيا. يعني صرت
1: أنت، بس هل هذا يبرر يعني غياب وجود خطة، غياب وجود رؤية؟ مثلا في أحيان الكثيرة البعض يقول لك بأنه كثير من المواقف اتخذت بشكل ارتجالي، يعني لم تكن هناك دراسة صحيحة لكل قرار كيف يؤخذ وكيف ستكون انعكاساته. ربما هذا حدث مثلا يعني في الأردن وحدث في لبنان.
2: أعطيك كلها نظريات يعني أكاديمية وليبرالية وكانوا يتفلسف فيها على قيادة فتح بالذات. طيب أنا قارئ ومترجم كل أعمال هوتشيميني والثورة الفيتنامية، عمري ما سمعت أنه في مركز تخطيط مثل النوع اللي بدهم إياه ودراسات أكاديمية زي اللي بدهم يعملوها. مش هيك الثورة. ولا عمري سمعت أنه ماو تي تونغ اللي قاد ثورة 30 سنة في الجبال ومتنقل كان عنده مركز تخطيط يوجه القيادة. يعني تصور أنت تقود ويأتيك مثقف يقعد بده يوجهك يعطيك نصائح، وشو بعرف هذا؟ هذا لا يستطيع أن يقدر الموقف.
1: ما كان في حلقة وسيطة ما بين فكرة التخطيط بمعنى الأكاديمي ومركز القرار للتجاوب على الأقل مع الاستراتيجيات المطروحة.
2: يعني كان المفروض يصير شيء تالي أنه يكون في هناك القيادة تأخذ قرار، تأتي لمركز

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم مع خلق آخر من خلق الله، وحديثنا خاص بالفطريات. ينزعج كثير من الناس عندما يسمعون كلمة فطريات أو أعفان أو جراثيم، ولكن العالمين بأهمية الفطريات لا يتصورون العالم من دونها. لحظتها فقط ستتوقف الحياة، ويعلم جميع الناس أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكائنات عبثا. والفطريات مملكة مستقلة من ممالك الكائنات الحية الخمس، تضم أكثر من 100,000 نوع من الفطريات، ويستطيع نوع واحد أن ينمو بسرعة معطيا 700 متر من الخيط الفطري في يوم واحد، وبعد أسبوع يعطي خيطا فطريا يمكن أن يلف حول الكرة الأرضية مرات عدة. ومع ذلك فوزن هذا الخيط الفطري لا يتجاوز 0.5 جرام. والفطريات على عكس الطحالب خالية من المادة الخضراء المسؤولة عن عملية البناء الضوئي والمسمى باليخضور أو الكلوروفيل، لذلك فهي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها من خاماته الأولية. ولكن الله سبحانه وتعالى عوضها عن ذلك بأن خلق لها أقوى جهاز أنزيمي هاضم ومحطم، تستطيع من خلاله أن تحلل وتهضم الخشب والجلد والشعر والحديد والزجاج والرخام والورق والقطن والكتان والزرنيخة والبلاستيك والبترول والعظام، فهي تعيش معيشة رمية أو طفيلية أو تكافلية مع بعض النباتات والطحالب والكائنات الحية الأخرى. وتحتاج الفطريات إلى المواد الكربوهيدراتية كاللجنين والسليلوز والكحولات والدهون في غذائها، حيث تستخدمها في إنتاج الطاقة وبناء هيكلها الكربوني، كما أنها تحتاج إلى المواد النيتروجينية

0: مثل الأمونيوم والبيبتون ومستخلص الخميرة وشرش اللبن وغيرها من المصادر النيتروجينية لبناء بروتينات السيتوبلازم والأنزيمات والهرمونات، كما أنها تحتاج إلى الأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفات والحديد والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها. وبكرم الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، فإن المواد الغذائية السابقة متوفرة في البيئات الأرضية وبكميات هائلة في النفايات الحقلية والمنزلية والمدرسية والمصنعية. فكم أطنان من السليلوز تلقى في القمامة، وكم أطنان من نفايات الغذاء تفيض من المنازل والمدارس والمطاعم والأسواق، ويمكن استغلال مياه البحر لإمداد الفطريات بالأملاح والمعادن والعناصر المطلوبة لنموها وغذائها وإنتاجها. إذن الفطريات لا تشاركنا غذاءنا عندما نريد تربيتها وتنميتها في المصانع، بل هي تخلصنا من نفايات المنازل والمدارس والمصانع والمطاعم والفنادق والمزارع والأسواق والحظائر والمطابع. وتستخدم الفطريات في العالم على نطاق واسع لإمداد الإنسان بالعديد من المواد الغذائية والدواء والأعلاف والمواد الكيماوية، وهذا ما سنشير إليه على عجل فيما يلي. تستخدم الفطريات لإنتاج آلاف الأطنان من المواد الدهنية والنشوية والبروتينية باستخدام النفايات مع إضافة القليل من مياه البحر كمصدر للمعادن، والمواد المنتجة قابلة للإضافة للمواد الغذائية للبشر والأعلاف. وبهذه الطريقة يتم تحويل المواد الرخيصة إلى مواد غالية الثمن دون الحاجة للأرض الزراعية والمساحات الكبيرة، مع التحكم في الظروف المزرعية وكميات الإنتاج ونوعيته. وبالبكتيريا يمكن استغلال بقايا التمور والملاس والدبس ونوى البلح في إنتاج الأحماض العضوية. وتستطيع الفطريات إنتاج الأنزيمات بكميات اقتصادية، ولهذه الأنزيمات دور فعال في إنتاج السكريات والألياف وخلافه من الصناعات الهامة. إن الفطريات من الكائنات الحية التي زودها الله سبحانه وتعالى بالقدرة على إنتاج العديد من الفيتامينات والمضادات الحيوية مثل البنسلين، كما أن للفطريات دورا كبيرا في إنتاج بعض الهرمونات النباتية، ولها أيضا دور كبير في تخليصنا من نفايات الحقول والمنازل والمصانع وجثث الموتى. ولولا أن رزقنا الله بالفطريات والبكتيريا المترممة لتكدست الأرض بأطنان من جثث الموتى ولتوقفت دورات الحياة. فهل بعد ذلك نتكاسل عن تسخير نعم الله علينا ويموت المسلمون جوعا وفطر واحد في غرفة صغيرة يكفي لسد الاحتياجات الغذائية لمدينة كبيرة؟ أين الخلل؟ الخلل في عدم تسخير نعم الله علينا، والتي قال فيها سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحكيم. الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل، وكل صفات الله عز وجل موجود، واجب الوجود، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كامل كمالا مطلقا. الحكيم هو الذي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي، يعني هو الذي يضع الشيء المناسب بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب وبالمكان المناسب. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء. هو ذو الحكمة البالغة وكمال العلم وإحسان العمل. وقيل إن الحكمة هي العلم مع العمل والعدل، وقيل إن الحكمة مجموعة معان من العدل والتنظيم والتقويم والعلم. والحكيم صيغة تعظيم لذي الحكمة، فيكون معنى الحكيم العظيم في حكمته. ما يريده الله يكون دائما بحكمة، أنه عزيز لا يغلب على أمره، وكل أمره إنما يكون لحكمة ما. إنه تنبيه للخلق ألا يفصل الحدث عن حكمته، فإذا أخذ العبد الحدث بحكمته فهذا عين الجمال. إن الله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء لا يترك المادة المخلوقة وحدها، إنما يخلق لها القيم، وذلك حتى تنسجم حركة الوجود مع بعضها. أفعال الله تعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا متعلقة بالخير المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحكيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء قرأ لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. قال: كان عون يقول: كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم، فأتي في منامه فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. الظاهر بأنهم قوم صالحون. يا أيها الإخوة، مجالسة الصالحين مقصد شرعي، زيارة الصالحين مطلب شرعي، أن تكون مع الصالحين مراد من مراد الشريعة. بل إنكم تسمعونني أقول إن كلمة السر في كل الخطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون، وفي كل الدروس التي سمعتم والتي ستسمعون، الصاحب. جلوسك مع الصالحين له فوائد كثيرة، في فوائد مادية وفي فوائد روحية. هناك شيء العقل يفسره، وهناك شيء يغيب عن العقل لولا أننا أخبرنا به من الغيب. أما الذي يفسره العقل فإن الدراسات تقول إن هناك شيء أو شيئا اسمه المحاكاة التنافسية. درسوا العباقرة والمبدعين والقادة في العالم، فشاهدوا مثلا أن الحائزين على جائزة نوبل كثير منهم كانوا إما أقران رفقات، وإما أساتذة وتلاميذة. يعني الأستاذ حاز على جائزة نوبل، بعد فترة التلميذ حاز على جائزة نوبل. كيف حاز التلميذ على جائزة نوبل؟ كيف الصديق هذا حاز على جائزة نوبل، بعدين صديقه في علم آخر أو في نفس العلم حاز على جائزة أخرى؟ كيف؟ المحاكاة التنافسية. أنا عندما أجالس العباقرة من دون أن يقولوا لي شيئا سيأخذون بيدي نحو العبقرية. هن ما بيقولوا لي صير عبقري، بس أحاديثهم، كلامهم، موضوعاتهم، آفاقهم كلها محلقة، فستحلق أحاديثي وآفاقي وآمالي. عندما يجالس إنسان التافهين بغير إرادة منه سيتحول إلى تافه. كل كلامهم تافه، آمالهم تافهة، آلامهم تافهة، أحلامهم، يعني تصرفاتهم تافهة. هم لا يقولون له صير تافه مثلنا، بس هم سيأخذونه أراد أم أبى. فهذا شيء يفسره العقل. ليش مجالسة الصالحين إلى أثر خير، إلى أثر نافع، لابد أن وهو مطلب شرعي. ليش؟ هذا ما يفسره العقل. تجالس الأولياء بتصير من الأولياء، تجالس الأتقياء من الأتقياء، تجالس الذاكرين من الذاكرين. اللهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه. يا رسول الله، أنت أحب الخلق إلى الله. لا يا رب، حببني بهؤلاء الصالحين، ينفعونني هؤلاء الصالحون، هؤلاء الصالحون ينفعون. فأما المادة العقلية والتفسير العقلي لصحبة الصالحين هذه، وأما المادة ما وراء العقل من الغيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. أنا وأنتم الآن لا نرى الملائكة، بس أنا على يقين، وأنتم إيماني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعلني موقنا بأن الملائكة الآن تحيط هذا المجلس.
غشيتهم الرحمة نزلت فيهم السكينة ذكرهم الله في من عنده. إن لله تعالى ملائكة طوافين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، في رواية حلق العلم، فإذا وجدوهم وجدوا قوما يذكرون الله. جلوسك مع الصالحين مكسب، مطلب شرعي، مقصد شرعي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال تحلقوا حولهم حتى يبلغوا عنان السماء. الله أكبر، الملائكة هيك إلى السماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم يا عبادي ما شأنكم، يقولون يا رب عبادك يذكرونك. يقول ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. وهل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها طلبة. أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم سؤلهم الجنة. ماذا يستجيرون؟ من النار. هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ أشد لها استجارة، استعاذة. قال أشهدكم أني أجرتهم منها. الآن هون الشاهد، تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا مرهقا. مرهق هذا رجل مو من الصالحين، وليس من الجيدين، وليس من السالكين، بس هو يجلس معهم هيك، يعني حابب المجلس، بس هو مقصر. أو واعد واحد بيناتهم قال له وين بدك تلاقيني؟ قال له بلاقيك بعد الخطبة في درس، بعد الدرس بطلع سوا. فلو قاعد لا بده يحضر درس ولا له فهمان شيء من هالكلام، ما يعني عقله مشغول بشيء آخر. يقول الملائكة تقول يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما معقول أنا ببركتهم هدول، خلاص هذا ضيف معهم. يا أخوان مجالس الصالحين شيء كبير جدا جدا جدا، بالتربية الروحية أكبر مما تتخيلون. يعني نحن متخيل أنه والله في فائدة يعني لمجالس الصالحين، بس المربين الروحيين يعني هلأ حبت تحت لسان، لأنه نحن مو أطباء قلبية، ما بنعرف أثرها أنه منيحة هي الحبة. يعني إذا واحد إجته نوبة بيحط حبة بيرتاح، بس طبيب القلبية بيحكي لك عن حبة تحت لسان 600 صفحة مجلد، لأنه عنده علم فبيعطيك هالآفاق. أما أنا وياكم شو رأيك حبة تحت لسان منيحة هيك، يعني بحكي كلمة أنا كلمتين. شو رأيكم بصحبة الصالحين؟ والله واحد لازم يصاحب الصالحين. أما أهل التربية الروحية عندهم علم، بيحكوا أشياء عجيبة في في في في صحبة الصالحين ومجالس الصالحين. نصيحة لوجه الله يا أخوان، مجلس علم لا تتركوا في كل أسبوع على أقل تقدير مجلس واحد، أرجوكم مشانك. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو مات وقد جاوز 90. في أخ من الأخوة يحضر عند الشيخ من 60 سنة، هو قريب للشيخ، يعني يجلس معه هيك جلسات خاصة، إذا الشيخ عنده شيء خاص ممكن يصطفيه يكلمه به. الرجل كبير في السن، هو يقول لي قال قبل وفاة الشيخ بسنة أو سنتين كنت جالسا أنا وهو لوحدنا في غرفة الشيخ في بيتي. يقول الشيخ لهذا الأخ، يقول يا بني نحن ليس لنا أعمال صالحة تليق أن نرفعها إلى الله عز وجل، ما عندنا. بين قوسين الشيخ أحمد كفتارو أسس المجمع الذي تعرفون، مجمع الشيخ أحمد كفتارو، الآن يوجد فيه 6 كليات يدرس بها أبناؤنا، يوجد معاهد شرعية، يوجد جمعية خيرية، يوجد معاهد للقرآن، يوجد قسم داخلي كان يأتيه الطلاب قبل الأزمة من 60 جنسية في العالم يدرسون هنا على حساب المجمع ويعودون. وأنا من بركة من بركات هذا الشيخ رحمه الله، ولعلي أنا أقل إخواني من هؤلاء الأساتذة والشيوخ المنتشرون في الأرض. سافر إلى بلاد شرق وغرب، أسس مراكز إسلامية، طلابه الآن أسسوا. الشيخ يقول قبل وفاته، يقول يا ابني نحن ليس لنا أعمال صالحة نرفعها إلى الله،
تليق أن ترفع إلى الله. هذا الله، شو نحن؟ ما في شيء. لكن يا ولدي نحن نحب الصالحين، لعل الله أن يجمعنا معهم يوم القيامة. الله أكبر، كل العمل بكفي وجلوسك مع الصالحين وأن تحبهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. شايف يا أخوان في شيء يعني فوق التفكير، أنه يعني مو هيك معقول، هيك مو معقول، شو هذا القصة؟ جلوسك مع الصالحين شيء جدا كبير، في شيء تفهمه بعقلك وفي شيء من الغيب، ولولا أننا أخبرنا به لما علمناه. الآن عون الذي نفسر له أو نترجم له عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يكون يعني من أحفاد سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا من أحفادي. يقول كان رجل يجالس قوما من الصالحين، يعني كان بيحضر درس، دائما بيحضر. حدث أنه ترك مجالستهم، ما عاد فاضي، عنده شغل، عنده التزامات، عنده أعمال، تجوز، سكن برنة بعيدة. وإذا سكنت برنة بعيدة، يعني مرات واحد مثلا بيقول والله أنا ما بقدر، من دمر بدي إجي على الدرس صعب. ليش صعب؟ وصعب ابنه تعال من دمر احضر درس. في كثير إخوة من دمر بيجوا. واحد بيقول أنا والله ساكن بالتنظيم، يعني بس مشوار. أي وإذا مشوار تعال. في كثير إخوة من التنظيم بيجوا. واحد بيقول أنا ساكن بركن الدين، أي وإذا من ركن الدين تعال من ركن الدين على الدرس. في أمور مرات نحن إنه معقول، أي عادي عادي، طبعا طبعا. إن شاء الله أنت ساكن بركن الدين وموظف بمشروع دمر، شو بتعمل؟ تطلع كل يوم ترجع على مشروع دمر، نيك شغلي أنا، شو نيك المحل، نيك المكتب، عادي. أما إذا في درس بمشروع دمر، لا بالله بتروح لهنيك، لا عن جد بالله بتروحوا هيك لمشروع دمر أنتو، مو معقول. ليش شغل معقول مشان 100 ورقة، مشان الدين مو معقول؟ واحد بيقول لك والله صايرين عم نفتح المحل، بمعترضتين، نحن عنا درس يوم الاثنين يبدأ قبل العشاء بنصف ساعة ذكر، وبعدين واحد بيقول والله عم نفتح المحل، ايه سكر المحل، شو بالله شو قلت؟ سكر المحل وتفضل على الدرس. عن جد سكر؟ طبعا ما فيها شيء، سكر. في اخوة يعني ما بعرف، نحن زحمة الحياة المادية ما عم تخلينا نقبل الفكرة التي تخدم الشريعة، أنه سكر محل، يعني بالله هيك عم تقول؟ طبعا مشان العيادة سكر العيادة، ما فيها شيء، موعي يعني. هلأ سامحني، إذا عندك سيران متسكر العيادة، قلت لها الممرضة أجلي المواعيد، سيران. إذا عندك سيران بتسكر المحل، ما فيها شيء، سكر وتاع الدرس. خلي الله عز وجل يشوفك انك دافع حقه هذا الدرس، مو ببلاش. لا حدا يجي على الدرس ببلاش، بدك تجي تدفع. خلي الله يعلم بانك دافع حقه. سكر المحل، كان بيجيب لي هذا المحل او بضل بيجيب لي شيء 7000 ورقه بجوز، 10000 سكرت ما بدي اياهم. بس عند الله بقى ما بيروحوا هدول 7000 تقبضهم، بس الله بيقبضك اياهم بطريقه تليق به. انت بتدفع ما يليق بك، هو بيعطيك ما يليق به. فعون قال كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم فأتي في منامه فقيل له تركت مجالستهم؟ لقد غفر الله لهم بعدك 70 مرة. وانت وين؟ والله في مسلسل طالع ما عم بقدر اتركه، والله في مباراة نهائية صايرة بقى، وحكمة وقت الدرس مباراة نهائية بقى، الحبرو الله يسر. يا أخوان مجالسة الصالحين لها سر كبير جدا، وعكسها في مجالسة الفجار، فظيعة جدا مجالسة الفجار. أهل التربية في كلمة بيقولوها مخيفة، أنا بقولها بس فعلا مخيفة هذه الكلمة. تقول نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة.
كتير خطيرة هالكلمة، هي نظرة. إذا معناتها إذا جلسة قعدت لي معه شي ساعة زمان، شو عمل سنة يعني صيام وصلاة وصوم وزكاة وصدقات ومساعدة محتاجين وأسر متضررة وكفالة أيتام وبر والدين وخدمة جدة، راح وراح وصفر، صفر العداد. شو عملنا أخي؟ طلعنا عليه الرجال. إيه؟ هلأ هاد بالحياة المدنية والمادية بيصير، مهندس بيبني بناية بسنتين كيف بتوقعها؟ بثانيتين أصبع ديناميت وزعه بس بطريقة صح، كبس هالزر خالص البناء. بس صلنا سنتين عم نعمر يا أخي. إيه التعمير بده سنتين بس الهدم بده ثواني واحد. صحيح ما في شيء، سليم كيف بمرض؟ بيشرب من كاسة مريض، شف لك إيش بس شفة، شفينا كاسة شفة مية يا أخي، خلاص انتقلت العدوى ثانية كلها. عرف هذا بالحياة المدنية المادية بيصير، واحد ليبني سمعة تاجر بالسوق، ليبني سمعة بده بيشتغل له 20-30 سنة، كيف بتروح سمعته؟ قصة واحدة ناقصة حادثة بس تنتشر عنه ضرب اسمه. شايف البناء؟ طيب هلأ أنت عم تبني حالة إيمانية عالية، ليش عم تقعد مع الفجار؟ عمرهم إن شاء الله ما ينقعد معهم. أهل التربية بيقولوا نظرة مش قاعدة، نظرة. منين بيجيبوا هالكلام؟ هدول عندهم اختصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. بس في نقطة بالحديث نحن ما بننتبه لها، أهل التربية بينتبهوا لنا، بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء. جليس يعني تجالسه جلسة فيحرقك، بيحرقك. هذا صاحب السوق جليس، يحطوا خط على كلمة جليس. فهن بيقولوا هذه نظرة. قال كيف نظرة؟ قال هذه نظرة رضا، لأنه أنت بتجالسهم بعدين بتصير يعني ترضى عن أفعالهم بطريقة ما. فإذا أنت إنه والله نياله، والله اللي صاح له مو صاحح عنا، والله هذا عم يعمل اللي بده إياه، فهذه نظرة رضا، نظرة سرور، خلاص تأخذ أنت وزرك، نسأل الله السلامة. يا أخوان، ما استطعتم أن تجالسوا الصالحين افعلوا، وليحذر أحدنا مجالسة الأشرار. طيب أنا مضطر يا أخي.

ما لي مصلحة البناء تبعي عم بدفع حقه كتير، ما بدي اهدمه مشان شغلي بلطان. يا شباب طلاب الجامعة الأعمال، أخي في حاجة للاختلاط حبختلط بس بمقدار الحاجة، حتى إذا انتهى الاختلاط. هلأ مرات بيكون من حاجة يعني تاجر من حاجة الاختلاط انه بيعمل دعوة غداء تسويقية يعني، ماشي ضمن حاجة هي، بس خلص بعدين انتهى الأمر. ما في كل يوم روح وتعاوهات وخذ، خاف أن تنطبع روحي بروحي أو روحه بروحي. واسأل الله عز وجل مع هيك أنه الله يجعل رزقك عند الصالحين والأتقياء كما نزي بركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتشاف كوكب خارق مشابه لكوكب الأرض. أعلنت مجموعة من رواد الفضاء اكتشاف كوكب جديد غني بالمياه ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاؤه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السرقات، ولكن ليس عن أي سرقات، هي سرقات تختلف عما شاع في مفهوم الناس، لأنها ليست سرقة من جيب فلان أو جزدانه أو بيته أو شركته أو خزنتك، بل هي سرقات من نوع آخر، كبيرة وصغيرة، مستورة ومكشوفة. ستعرفون عن أي سرقات أتكلم من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى تتحدث عن السيد مروان. السيد مروان موظف في دائرة حكومية ويداوم في وظيفته من الساعة 8 صباحا وحتى 3 ظهرا. لا يتمكن السيد مروان من تناول طعام الفطور في المنزل، ولذلك فإنه في كل يوم وفي الساعة 10 تقريبا يشعر بالجوع، ولا يعود بإمكانه أن يصبر حتى الموعد النظامي لاستراحته في الساعة 12. فماذا يفعل؟ ببساطة يغلق مروان باب مكتبه في وجه المراجعين ليستطيع التهام الفول والحمص دون أن يزعجوه بمعاملاتهم، وعندما يفتح الباب بعد نصف ساعة يجد طابورا طويلا عريضا بانتظاره. في بعض الأحيان يترك باب مكتبه مفتوحا وعلى المراجعين أن ينتظروه ريثما ينتهي من تناول إفطاره، والويل ثم الويل لمن لا يستوعب أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن العمل والمعاملات. دخل مرة أحد المراجعين وكان السيد مروان يأكل كالعادة. وضع الرجل الأوراق على الطاولة ثم بدأ يشرح مشكلته. رمقه السيد مروان ثم قال بغضب: ألا ترى أني مشغول الآن؟ استاء الرجل من هذا الأسلوب الوقح وقال: لكن الوقت الآن وقت عمل وليس وقت تناول الطعام. ازداد غضب السيد مروان وبدأ يدمدم ويترتر. أدار الرجل ظهره ومشى وهو يقول: ما تفعله حرام يا أستاذ، والله حرام. لم يدرك السيد مروان ما حصل ولا ما فعل، ولم يعرف ماذا يعني ذلك الشخص عندما قال له هذا حرام. فالحرام عنده ينحصر في الزنا والقتل وشرب الخمر وسرقة أموال الناس، أما الاستهتار بمعاملات المراجعين وحوائجهم فليس فيه حسب رأيه طبعا حرمة أو شبهة حرمة. الثانية تتحدث عن السيدتين نهى وسهى. السيدتان نهى وسهى موظفتان أيضا في دائرة حكومية، وهما متزوجتان ولديهما واجبات عائلية. غالبا ما تحضر نهى معها إلى مكان العمل مستلزمات الطبخ التي تحتاجها، وتبدأ بتجهيزها من وراء الطاولة، فتحفر الكوسة وتقطع البطاطا والباذنجان وتلف اليبرق أو تفصص الفول والبازلاء. عندما يلومها أحد الموظفين على ذلك ويلفت نظرها إلى الأضابير المكومة على طاولتها ويقول لها: ما تفعلينه حرام يا نهى، تزم شفتيها بانزعاج وتقول: أنا لا أسرق ولا أرتشي، أنا أجهز ما سأطبخه لأطعم أسرتي وأسترها وأكفيها لتعف عن الحرام. أما سهى فأمرها مختلف تماما، فهي لا تحفر الكوسة ولا تقطع البطاطا، ولكنها تصطحب معها كيسا فيه كرات من الصوف الملون تحيك منها لزوجها وأولادها كنزات ومعاطف وجوارب. اللقطة الثالثة تتحدث عن الأستاذ هاشم. الأستاذ هاشم أستاذ مادة اللغة العربية في إحدى المدارس. لا أحد من الطلاب يجهل الأستاذ هاشم. إذا سألت عنه أحدهم ضحك وقال: تقصد الأستاذ نائم؟ الأستاذ نائم لقب أطلقه التلاميذ على الأستاذ هاشم لكثرة ما ينام على طاولة الدرس. عندما تسأل الأستاذ نائم أقصد الأستاذ هاشم عن السبب، تدمع عيناه وهو يقول: مصروف البيت والأولاد يهد الظهر، الراتب لا يكفينا، لذلك أنا أعمل سائق تاكسي حتى 12 ليلا وأشعر بالتعب والنعاس طوال النهار، لكنني سعيد لأنني أعمل عملا شريفا أكفي منه أسرتي، فهذا خير من السرقة. اللقطة الرابعة تتحدث عن سمية ورقية. سمية ورقية جارتان تعيشان في حي واحد. زارت سمية جارتها رقية، أعجبتها ثياب الصلاة التي ترتديها جارتها، فسألتها: كم ثمنها؟ أجابتها: 500 ليرة. قالت سمية: هل بإمكاني أن أوصيك لتشتري لي ثيابا مثلها؟ أجابتها بكل سرور: يا عزيزتي. في اليوم التالي
طرقت رقية باب سمية فأعطتها ثياب الصلاة وقبضت 500 ليرة. كانت تبتسم في طريق عودتها إلى بيتها، فثياب الصلاة ثمنها 300 ليرة، أما 200 ليرة فمربح خالص لها حلال زلال. عندما علم زوجها بما فعلت وبخها وقال لها: هذا حرام، هذه سرقة. فقالت مدافعة عن نفسها: بل هذه تجارة، يعني فهلوية وشطارة. أجابها: هناك فرق بين ربح التجارة وبين ما تفعلينه يا رقية. الربح يكون حلالا حين يكون خاليا من الغش والكذب وخداع الآخرين، أما ما تفعلينه فهو سرقة واختلاس. أطرقت رقية رأسها حيرة، أيهما أصوب؟ ما يقوله لها زوجها أم ما يقوله عقلها ووساوسها؟ قد يستغرب البعض تصنيف هذه اللقطات تحت مفهوم السرقة، ولكن ألا ينطبق تعريف السرقة التي هي اختلاس المال بالخفاء على كل ما ذكرناه من لقطات؟ السيد مروان الذي يأكل في أوقات الدوام يسرق من الوقت المخصص لخدمة مصالح الناس، والوقت غالي جدا. السيدة نهى التي تحضر مستلزمات الطعام في أوقات العمل، وزميلتها سهى التي تصنع من الصوف ملابس لأولادها وزوجها في أوقات العمل أيضا، تسرقان من الوقت الذي تتقاضيان عنه مرتبا لتخدما به المصلحة العامة لا لتخدما به مصلحتهما الشخصية. الأستاذ هاشم والملقب بالأستاذ نائم لكثرة ما ينام في أوقات الدرس يسرق من أوقات الطلاب ومستقبلهم. الجارة رقية التي غشت جارتها سمية وكذبت عليها مرتين، مرة حين أجابتها عن ثمن ثياب الصلاة، والمرة الثانية حين سمت ما فعلته شطارة وفهلوية. سمية سرقت من جارتها التي أوصتها بشراء ثياب الصلاة، واعتبرت نفسها تاجرا يبيع ويشتري، يربح ويخسر، في حين أنها ليست كذلك، بل هي مجرد مؤتمنة على أمر معين، ولا يجوز لها أن تربح في شرائه إلا بعلم وموافقة من يأتمنها. ألستم معي إخوتي في أن السرقة ليست شكلا أو لونا واحدا، بل هي أشكال وألوان؟ إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد،
1: لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية. توجه الجيش إلى القسطنطينية يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. ها هو جيش الإسلام يدك الأرض دكا، وجيش الروم يختبئ في حصونه وأسواره، والمسلمون على خيولهم وفرسانهم يجولون حول الأسوار العظيمة في القسطنطينية، 7 أسوار كل سور يتجاوز 21 ذراعا. جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مضانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. يقاتل معه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو أيوب، أجلاء الصحابة وغيرهم يقاتلون في سبيل الله. 6 شهور من الحصار، حصار تلك الأسوار قذف الرعب في قلوب الروم وأهلها. هذا هو جيش الإسلام الذين وصفهم الرب عز وجل من

بقيت العلاقة بين الحسين وبين معاوية رضي الله عنهما على الأصل، ولم يكدر صفو تلك العلاقة إلا ما حدث في أواخر حكم معاوية عندما عهد بالخلافة والإمارة إلى ابنه يزيد. هنا تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فالحسين رضي الله عنه كان يرى أن هناك من هو أحق من يزيد بالخلافة والإمارة، ثم كيف يتم تعيين يزيد خليفة للمسلمين من غير شورى، والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. لذلك بعد موت معاوية امتنع الحسين عن بيعة يزيد. وصل الخبر إلى أهل العراق، فبدأت الكتب والرسائل تأتي إلى الحسين من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى البيعة، أكثر من 500 رسالة وكتاب، بل أرسلوا إليه بديوان فيه أسماء الذين بايعوه. هنا أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ليكشف له حقيقة الأمر، وفعلا وصل مسلم إلى الكوفة.

بدأ مسلم ابن عقيل يبايع الناس بالكوفة على بيعة من؟ على بيعة الحسين. فأقبل المئات بل الألوف من أهل الكوفة يبايعون ببيعة الحسين. وأوصل الأمر رسالة إلى الحسين أن يتجهز بالخروج من مكة إلى الكوفة، حيث ظن الناس أن أهل الكوفة سينصرون الحسين بن علي عليه السلام. بدأت البيعة تنتشر. وصل الأمر إلى الخلافة، إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الظالم أن يضم الكوفة إليه، وأن يمنع الناس وأن يخذلهم من بيعة الحسين. ومسلم بن عقيل يبايع الناس، وكثرت البيعة، وتجمع حوله 4000 من أهل الكوفة، فسار بهم إلى قصر بن زياد، إلى عبيد الله بن زياد. دخل وحاصر القصر، فإذا بعبيد الله يغلق الباب على نفسه ويحتمي داخل القصر، وبدأ بالرشاوى، وبدأ يرشي أمراء القبائل وأشراف الناس ويعطيهم العطايا، يخذلهم، يجعلهم يتراجعون عن بيعة الحسين. بدأت الحيلة تنجح، وبدأ الناس يتناقصون حول مسلم ابن عقيل ويتراجعون عن بيعة الحسين، والعطايا والرشاوى بدأت تؤتي ثمارها في الناس، وبدأ الغدر في أهل الكوفة. كانوا 4000 رجل تناقصوا، فلم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا أكثر فلم يبق معه إلا 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. صلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه، ولم يبق إلا هو بنفسه. أما أهل الكوفة فقد غدروا جميعهم بمسلم بن عقيل، فأرسل رسالة إلى الحسين: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. ثم أخذ يمشي في الظلام يهيم، لا يدري أين يذهب، أضاع الطريق، تخلى الناس عنه، فقبضوا عليه رجال عبيد الله بن زياد. ثم أرسل مسلم بن عقيل رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد، فقتله ذلك الظالم، وكان ذلك في يوم عرفة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أمضي في الحديث عن حيائه صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة لعلها تلقي ضوءا على موضوع درسنا. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون سيد الخلق وحبيب الحق، وهو صفوة الله من خلقه، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم بنصوص قطعية الدلالة والثبوت. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني عليه، لو أنه وصفه بخطابته التي لا يعلو عليها خطابة، لو وصفه بعلمه، لو وصفه بقيادته، لو وصفه باجتهاده، لو وصفه باستنباطه، لو وصفه بفتواه، لو وصفه بقضائه، الله جل جلاله حينما أراد أن يثني على نبيه الكريم ما أثنى عليه إلا بحسن خلقه. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه قضية يجب أن تكون بين أيدينا. يعني الإنسان إذا آتاه الله قدرة عقلية فائقة، ربما تفوق في اختصاصه، تفوق في كتابته، تفوق في إلقائه، تفوق في استنباطه، في حفظه. هذه قدرات عقلية لا ترفع صاحبها عند الله ما لم تستخدم في الحق. لذلك الذي يسعدك في الجنة إلى أبد الآبدين أن تكون ذا خلق حسن. والله سبحانه وتعالى حينما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه إلا بالخلق الحسن. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل فكن ذا خلق حسن. الآن ندخل في شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حياؤه. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء، لأنه أعظمهم إيمانا، لأن هناك علاقة طردية مترابطة بين الحياء والإيمان. الحياء والإيمان قرنا معا، فإذا زال أحدهما زال الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فالذي لا يستحي لا خير فيه، الذي لا يخجل لا خير فيه، الوقح لا خير فيه، الذي لا يبالي بسمعته لا خير فيه. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. في حياء في إيمان، في إيمان في حياء. إذا أثبتت أحدهما أثبتت الآخر. إذا أثبتت لإنسان أنه مؤمن فهو حيي قطعا، وإن أثبتت له الحياء فهو مؤمنا ورب الكعبة. إن أثبتت الحياء فهو مؤمن، إن أثبتت الإيمان فهو حيي. فالذي لا يستحي. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا في بناء فاغتسل عريانا، فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. كلمة حياء يعني إيمان، ما في حياء ما في إيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. المؤمن يستحي بيخجل. وفي رواية البخاري: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. من شدة حيائه يستحي أن يواجه الناس بأخطائهم. فإذا تجاوز إنسان حده معه، إذا فعل إنسان نقيصة أمامه وهو يستحي أن يواجه بخطأ الناس، عرفنا ذلك من وجهه. وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. أما القول الذي ذكرته قبل قليل: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من هي العذراء في خدرها؟ العذراء هي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون في الأعم الأغلب شديدة الحياء. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى فطر الفتاة، هو فطرها كذلك على الحياء. فأي إنسان بدل فطرة هذه الفتاة من الحياء إلى التبذل، إلى الوقاحة، إلى الترجل، فقد أفسد طبيعتها. فاللي عنده فتاة بالأصل أنها تستحي، هكذا فطرها الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد لبنته أو لمن يربيها أن تنطلق كما يقول أهل الدنيا، أن تنطلق، أن تكون جريئة، هذا يخرجها عن فطرتها التي أرادها الله لها. بل إن بعض العلماء يقول: إن أجمل ما في الفتاة حياؤها. ومن علامات قيام الساعة أن النخوة ترفع من رؤوس الرجال، وأن الحياء يذهب من وجوه النساء، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. هذا من علامات آخر الزمان. إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. لذلك أيها الإخوة، الدعاء النبوي الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يعني يا رب، إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت سترا لي وراحة لي فأمتني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. لم يفهم أصحاب رسول الله ماذا قال، فقالوا ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح الناس منه. يعني أنت بين أن تكون مستريحا وبين أن تكون مستراحا منك، وشتان بين الحالين. لكن الناس بيخافوا مني. هذا الكلام لا يعد مزية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إنما أنا رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه. الحياء أيها الإخوة خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إنا لنستحي من الله والحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو. الآن دققوا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للحياء، للحياء من الله. استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إنا لنستحي من الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني هذه العين، هذه النعمة العظيمة، هل تنظر بها إلى عورات المسلمين؟ هذه الأذن، النعمة الجليلة، هل تستمع بها إلى ما يغضب الله عز وجل؟ إلى غناء أو غيبة أو نميمة أو فسق أو فجور؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هل تسمح لنفسك أن تدخل على معدتك طعاما حراما؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، بالرأس في عينان وفي أذنان وفي لسان، والبطن في معدة، والمعدة فيها طعام. فإذا حفظت الرأس وما فيه من حواس من أن تعصي الله عز وجل، وحفظت البطن من أن تدخل عليه مالا حراما أو طعاما حراما، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. ولهذا الحديث تتمة في رواية أخرى، والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. معنى ذلك أن الحياء يحملك على فعل الخيرات وفعل الكمال وفعل الجميل، وأن الحياء يمنعك من فعل السيئات وفعل القبائح وفعل المنكرات. فالحياء والإيمان واحد، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا في مؤشرين للحياء والإيمان، هذان المؤشران يتحركان معا، هكذا الحياء والإيمان. لكن أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى أن الحياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل أن تستحي أن تطلب حقك، أن تستحي أن تدلي بالحق، أن تذكر بأمر الله، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، تستحي أن تقول إنك مخطئ، هذا ليس حياء. الحياء فضيلة، لكن الخجل نقيصة. فالخجل أدرج في علم النفس مع الأمراض النفسية، الخجل. لكن الحياء أدرج مع الفضائل. الحياء فضيلة، لكن الخجل رذيلة. وفي حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني أحيانا الحياء بيحجزك عن معصية، عن فعل شنيع، عن فعل قبيح، عن إيقاع أذى، وقد بلغ من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دقيق، لم يواجه أحدا بما يكره. في إنسان طبيعته وقحة، يعني يخلي إنسان قاعد بين مجموعة، أغلط أنت، أنت قلت كذا، ما بيراعي كرامته، إحساسه الرقيق، مشاعره، أنه فضحته بين الناس. أنت ممكن تنصحه على انفراد، بألطف عبارة، بأدق إشارة، من دون قسوة، من دون تجريح، من دون فضح. لذلك قالوا النصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. وهذه نصيحة أيها الإخوة، إذا أردت أن يتشنج الإنسان وأن يركب رأسه وأن يقول قولا غير منطقي، وجه إليه نقدا أمام ملأ من الناس، عندئذ لن يكون منطقيا ولا واقعيا ولا متفهما لكلامك، لأنك ربطت بين النصيحة والفضيحة. أما إذا أردت الخير فلا تفضح أحدا على ملأ من الناس، ولكن انفرد به وانتقي أجمل عبارة وأدق إشارة، وكن مخلصا في إسداء هذه النصيحة حتى يتقبلها أخوك، وفي هذا عمل جليل. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحدا بما يكره، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض أصحابه من يصارح بذلك الرجل المقصر. مثلا أيام إنسان يرتدي ثوب في الصيف أبيض من دون بنطال طويل تحته، فبيجلس من دون عناية، تبدو عورته، ما له بنتبه، هو عم يتحرك حركات. طيب إذا كان سكتنا ما حكينا ولا كلمة،

لو فرضنا دخل على غرفة ابنه، يعني إذا كان عمل حركة قد يكون ابنه عم يغير ملابسه، قد يكون جالس جلسة غير مقبولة، فاجأه رأساً أمامه، ما حالك دق الباب، لكن يشعر أنه أنت فايت لعنده، نادي أخوه الثاني أمام غرفته، ممكن شعر أنه أبوه فايت لعنده على الغرفة، ما واجهه بقعدة غير راكزة مثلاً، أو لأنه لا، الإنسان اللي بيستحي منك أنت كمان استحي منه، اللي بيستهابك استهابه أنت، اللي بيحسب لك حساب كمان لا تدقق عليه كثير مشان تنبي مكانتك. في شخص بيستهابه ابنه بيقتحمه بيقتحمه بعدين بيفجوه من الابن، يعني المعلم المدرس القاضي، إذا واحد يعني مستحي منك أنت حاول أنه تحفظ مكانته. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا في نفسه بشيء يكرهه. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا في أحيانا أشخاص بيلقي خطبة بيتحدث فيها عن فساد المجتمع والنساء الكاسيات العاريات كيف عم يرتدوا الثياب، بيذكر أعضاء المرأة عضو عضو على منبر رسول الله، إنه شو هالفساد يا أخي، والله ذكر الأعضاء على منبر رسول الله لا يليق، والناس تفهم على الطائر، يعني في ثياب متبذلة خلاص بكفي مفهوم، ثياب النساء متبذلة مثلا يعني ثياب فاضحة وليست محتشمة، كلمة مفهومة. أحيانا بيرتكب إنسان غلطة غلطة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، واحد على المنبر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هو واحد ارتكب غلطة، لما قال أقوام ضيعوا. دققوا، ممكن يغلط واحد غلطة لوحده، أنت ممكن تقول في عدد كبير من الناس يفعلون هذا، فهالجمع ضيعوا. يعني أحيانا مثلا تلاقي في مخالفة في مجلس العلم، إذا كنت ذكرت في أثناء وقوعها كل الأنظار تتجه إلى المخالف، لكن بعد صلاة العشاء بعد ما انتهت الصلاة والأماكن تغيرت كلياتها والمخالف حكما مخالفته زالت، إذا كان نبهت إلى ما في مانع. يعني الإنسان بده يحاول يكون لطيف، لأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. العلماء لهم عند هذه الآية وقفة رائعة، قال الباء باء السببية، فبسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأقبلوا عليك وأحبوك وطبقوا سنتك وارتقوا إلى الله عن طريقك ونجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وسعدوا بك، لأن رحمة استقرت في قلبك أدت إلى لينك معكم، اللين جذبهم، ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لكنت فظا غليظا، وحينما تكون فظا غليظا ينفض الناس من حولك ولو أنه يوحى إليك. أخي أنا دكتور، دكتور بأخلاقك العالية، فإذا كان في قسوة وفي إجحاف وفي كبر الناس ينصرفون عنك أنت وشهادتك، شهادتك أخلاقك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا. كلمة والله انصرف شيء صعب على المؤمن، بيتحمل أحياناً بيتحمل لكن ما بيتكلم كلمة جارحة.

0: في أشخاص يعني ما بيسأل، لو جرح الإنسان جرح بليغ خسرته أنت. اسمعوا القاعدة أيها الإخوة، مجموعة تصرفات كثيرة جدا وذكية جدا ومجهدة تشد إنسانا إليك، تصرف واحد أحمق ينصرف عنك، بالانصراف بكفي حادث واحد أحمق، كلمة قاسية، كلمة غير لبقة، كلمة فيها تعجرف، مئة تصرف ذكي وكامل ولطيف حتى تشده إليك، لأما التنفير بكفي واحد، تصرف واحد يبعده عنك. أنا أسأل أحياناً بعض الذين انضموا إلى جماعة ثم انتكسوا ثم تركوا الدين كله، وهي ممكن تكون في دراسة، في عنا ظاهرة إنسان انضم لجامع لمسجد وأقبل على الدين بكليته، فجأة انتكس انقلب على عقبيه. لو كان هناك دراسة اجتماعية نفسية بتلاقي إنسان أساء إليه لضعف تفكيره، ما فرق بين الدين وبين هذا الإنسان، جمعهما معا فكره الدين من هذا الإنسان. نخبة قليلة وقلة قليلة، قلة قليلة، نخبة المجتمع تستطيع أن تفرق بين الدين وبين رجال الدين، بين القيم وبين من يدعي هذه القيم، بين المبادئ والأشخاص، لكن الكثرة الكاثرة لا تستطيع أن تفرق. فتصرف قاسي واحد، تصرف جاء مجحف واحد، تصرف في كبر واحد، ربما صرفت إنسان عن هذا الدين العظيم الذي كان من الممكن أن يكون سبب سعادته. فقبل أن تقول كلمة، قبل أن تبتسم أحيانا، هلأ سؤال، لو جاءك سؤال سخيف وابتسمت، هذا السائل ما عاد يسألك بحياته، خلاص منعت عنه العلم لأنك سخرت منه. أما أن يأتيك سؤال وأن تصغي إليه بأدب وأن تقول السؤال وجيه وهذا جوابه، شجعته يسأل، الله يلهمنا الحكمة. الإنسان إذا صدق في خدمة الخلق ألهمه الله الطريق الصحيح. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال أنس: فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وإقط، فاتخذت حيسة في برمة أسماء أطعمة فأرسلت بها معي، فانطلقت بها إليه فقال: ضعها. ثم أمرني فقال لي: أدع رجالا سماهم وادع لي من لقيت. فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم إليه طعام فأكله وحده أبدا، فقدم هذا الصحابي الجليل هدية لرسول الله فقال: أدع رجالا سماهم بأسمائهم وادع لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول: أذكر اسم الله عليه، وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم. أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. يعني الإنسان إذا كان جلس للطعام مع أولاده يجعل جلسة لطيفة، الأكل يعني نشاط اجتماعي، هناك من يأكل كما تأكل البهائم، يا شهد يا سعد. أما المؤمن يأكل بهدوء. شيء ثاني، الطعام مناسب يكون فيه ذكر لله عز وجل، فإذا واحد معصب لا يأكل، يأكل هو مرتاح ويأكل مع أخوه وليته مساكت عينه بالطعام، كل ببطء وحدث أخاك في أثناء الطعام، وهذا من السنة. إذا كان نام على الطعام يعني أكل من دون جهد، صار في غذاء وما في عمل، هالغذاء يترسب في الشرايين، إذا الشرايين تصلبوا بتعب القلب. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، القلب بضخ، الشريان قلب آخر، هل تصدقون؟ نحن من ضخ إخواننا اللي بيشتغلوا بالصحيات، أنبوب الماء بينضخ 12 بار، البار وحدة تحمل الضغط. في طبيب من أطباء القلب الذين اختصوا بموضوع البالون، يدخلوا بالون عن طريق الوريد الفخذي إلى الشريان الذي في القلب المسدود، فإذا دخل هذا البالون توسع حتى يفتح المجرى. فسئل هذا الطبيب إنه ألا ينفجر هذا الشريان؟ قال لا، لأن هذا الشريان يتحمل 20 بار، 20. الله عز وجل مجهز الشرايين بعضلات مرنة طولية وعرضية، فلما القلب يضخ الشريان بحسب مرونته بتوسع، ولأنه مرن يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي، بيتقلص، لما بيتقلص نقل الدم للجهة الثانية، صار الشريان قلب كمان، القلب قلب والشريان قلب، فكل ما كان الشريان مرن القلب مرتاح. لما الشريان تترسب فيه الدهون بيفقد مرونته بيتعب القلب، والقلب إذا تعب بيتضخم، بعد ما بيتضخم بيسترخي. وأخطر شيء بالإنسان شرايينه ومرونة هذه الشرايين، ودواؤها الأول زيت الزيتون. 20 سنة الأطباء نهوا عن زيت الزيتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن العالم كله يقول الدواء الوحيد لتصلب الشرايين زيت الزيتون، هذا الدواء الوحيد، وهو الزيت الذي تركيبه غير مشبع، بمعنى أنه يلتقم ذرات الدهن في الدم، فالزيوت غير المشبعة تخفض الشحوم الثلاثية في الدم بتنزلها، أما الزيوت المشبعة بترفعها، بيخفض الكوليسترول، بيخفض الضغط، لأنه صنع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أطعمهم ودعاهم إلى هذه الوليمة استمروا في جلوسهم، هو تضايق فاستحيا منهم، عندئذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. من أيام الإنسان يكون دخل بيته الساعة 3 وعنده 4 مواعيد، معه ساعة، يعني إذا ما ارتاح قليلا لا يستطيع أن يستأنف العمل، يأتيه إنسان في الساعة 6 بلا سبب وجيه، بلا أمر مهم، بلا أمر قاهر، مستأنس. الإنسان يحتاج إلى ملاحظة، هي ساعة راحة وحيدة. فأيام تلاقي اتصال الساعة 2 بالليل قضية بالإرث، معقول يعني؟ معقول اتصال بالليل فتوى على الهاتف 2 قاعدين سهرانين اختلفوا ايه نسأل أستاذ فلان؟ والله مو معقولة، هي مو معقولة هي إطلاقا. الإنسان بيحتاج إلى ذوق، في أوقات فيها وقت راحة، طرق الباب ما فتحوا، عم يتوضى بالحمام، عم يصلي الظهر مثلا 4 ركعات الصلاة، قال الله أكبر. الأدب أن تنتظر 4 ركعات، لو أنه قال الله أكبر وطرقت الباب ماذا يفعل يعني؟ أما الطرق المستمر بشوش الصلاة. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، مريض متألم عنده حبة، عنده حقنة، عنده دواء، ما له متغدي، جاي الطبيب بده يغير له الجرح، بده يكشفه، قاعد مرتاح انت، ما انا ما عندي شيء، مو انت ما عندك شيء، بدنا هو يكون مرتاح، مو انت انت مرتاح طبعا، انت زائر ما فيك شيء. قال: العيادة فواق ناقة. قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم أن يقول لضيوفه انصرفوا، هي ثقيلة كثير. يعني إذا قلت لواحد انصرف يمكن ما يفوت بيتك بحياته، وهذا الشيء وقع. إذا قلت له انصرف ممكن ما يفوت بيتك بحياته، كبيرة كثير، هي للعظم فيها جرح. فالنبي كان يستحي، إذا كان النبي يستحي المفروض الطرف الثاني كمان يكون لطيف. قال: المراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم أن يقول لضيوفه انصرفوا، والله لا يستحي من بيان الواجب اتباعه، وهذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى متصف بحياء الكرم، فقد قال: إن ربكم حيي كريم. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. الله عز وجل كريم، قل يا رب بإخلاص ما يرد عليك، ما بصير. اجهد أن تطلب من الله الشيء الذي يرضيه. العلماء ذكروا أن للحياء أنواعا، النوع الأول حياء الكرم وسببه كرم النفس، كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده. يعني ضيف دخل بيتك ما عندك شيء ضيف، تستحي، هذا حياء الكرم. ومن ذلك حياء الإجلال. حياء الكرم إذا كان زارك الضيف وما أكرمته، أو طلب منك شيء ما لبيته، أو وصلك لقضية خيبت ظنه فيها. والله والله مرتين لحفروا بئرين بإبرتين، بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. كم تم بدون يصيروا بيض؟ قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أن تقف بباب اللئيم ثم يردك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء فقال لا، يعني واحد حط ثقته فيك، الله كريم لا تخيب له ظنه فيك، هذا حياء الكرم. أما حياء الإجلال وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحي منه، يعني أنت طالب والأستاذ حضر عندك درس خجلت من مقامه. طلاب العلم المخلصين يستحيون ممن تفوق عليهم بالعلم أنه يتفلسفوا أمامهم ويتطاولوا. الإنسان يلي إذا كان عنده الأدب لا يتجاوز حده مع من علمه. قال: هذا حياء الإجلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فكان أصحاب الكرام أمامه ما يتكلموا إجلالا لمقامه العلمي، وقالوا: سكت إجلالا لعلمك. أيام بتلاقي واحد علماته قلال كتير ومن دون دقة، من دون دليل، من دون برهان، وبحضرة عالم جليل هو عم يحكي خمس دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وداك ساكت له، كلام كله أغلاط أو كله في ضحالة. فالإنسان يجب أن يستحي ممن تفوق منه. أيام طبيب ناشئ مع طبيب كبير، تاجر صغير فاتح محل مبارح مع تاجر من 40 سنة بالتجارة مثلا، ممرض أمام طبيب مثلا، إنسان برتبة قليلة أمام رتبة عالية. الحياء دليل إيمان، فهذا حياء الهيبة الإجلال. الإنسان الأكمل أمام من تفوق عليه أن يقف بحياء. حياء المحبة. قال هذا حياء المحب من محبوبه، يعني يستحي أن يسيء إليه لأنه يحبه، حياء المحبة. وهناك حياء العبودية. حياء العبودية في محبة وفي خوف، رغبا ورهبا، يرجو ويخاف، يطمع برحمة الله ويخاف عقابه، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذا حياء العبودية، يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. خوف فقط معه يأس، رجاء في معه تفلت. وربنا عز وجل بيأدب، فشوف المؤمن لما تزداد ثقته بنفسه وثقته بأن الله يحبه بتساهل شوي. إذا تساهل الله عز وجل بيحجبه، بيحجبه بينكمش، بيرجع أديب زيادة، حتى ما ييأس بيرجع بيفتح عليه. فالترتيب أن الله سبحانه وتعالى يقلبك من حال إلى حال. إذا كان حالك حال الثقة الزايدة مع التفلت بيجي الحجاب، حال اليأس مع القنوط بيجي الفتح. على كل، حياء العبودية يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. بقي حياء المرء من نفسه. أيام إنسان قاعد بغرفته، الباب مقفل، النوافذ مقفلة، إذا عمل عمل لا يليق بمكانه كإنسان يستحي من نفسه. إذا إنسانك ينظف نفسه تنظيف جيد، النظافة احترام للذات. ممكن إنسان وحده ما يسأل، ما حدا عم يراقبه، لكن ألا يستحي من نفسه؟ طبعا ألا يستحي من الله الذي يراه؟ في حياء الحشمة. قال هذا الحياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب منه الإخفاء. كل ما كان أكثر حشمة، حياء الحشمة، الحياء من النفس، حياء العبودية، حياء المحبة، حياء الإجلال، حياء الكرم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة أبعد كثيرا، إذا أراد أن يقضي حاجته. قال لي واحد سافر لبلد شرقي حينما كان ملتئم الشمل، وانتسب لجامعة من كبريات الجامعات هناك، وطبعا دخل في المدينة الجامعية، فوجئ في أول يوم عطلة أراد أن يغتسل، قال لي صالون ضخم كل منابع ماء، ويغتسل كل الطلاب ذكورا وإناثا عراة مختلطين. أعوذ بالله. ماشي، المراحيض بصالون 50 مرحاض، ما في حواجز بينهم، وحوش. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وين نحن المسلمين؟ وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أنا بلاحظ أحيانا الناس لابس ثوب في الصيف بشمره إلى مكان عالي جدا بلا سبب، عم يتهوى يعني ماشي بالطريق، ما في حياء أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المرفق، المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، الكنيف، دار الخلاء يعني دورة المياه، إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط، وإسناد هذا الحديث حسن. يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط. أيها الإخوة، هذا حياء النبي، والمؤمن يستحي، والحياء من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا أثبتت الحياء أثبتت الإيمان، وإذا نقضت الحياء نقضت الإيمان، وإذا أثبتت الإيمان أثبتت الحياء. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من لوازم الإيمان. والحياء من الله. ألا يستحي أحدنا من الله عز وجل؟ قال له ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. شيء مخجل وقاحة بالإنسان ينصح الناس وما ينتصح، يأمرهم وما يأتمر، ينهاهم عن شيء ثم يقترفه، هذا من الوقاحة ومن قلة الحياء. فاستحيوا من الله حق الحياء. حق الحياء أن نحفظ الرأس وما وعى، العين والأذن واللسان والبطن وما حوى، ألا نأكل طعاما حراما، وأن نذكر الموت والبلى، فإذا فعلنا ذلك استحيينا من الله حق الحياء، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
1: حون عليك، الله يرفع عنك الشدة.
2: أعطيني يا شيخ عنك.
1: يا محمد يا حبيبي، خليني أخذ الأجر.

0: خلص معنا وقت المزخ، والآن إما بتعترف من وين المصاري يا رخ تموت.
1: إذن خلاص موتني، اللي عندي حكيته.
0: وراك وراك لخد ما نعرف من وين المصاري.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وإن فعلت بي ما تفعل لن تزيد كرهي عليكم، فأنا أكرهكم بما يكفي لأنكم مجرمون.
0: خذوه.
1: ماهر اذكروا الله.
2: يلا يلا قايم قايم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا الصلاة الصلاة.
3: الله يسامحك يا شيخ، قلت لك نادي علي. عنك يا شيخ عنك.
1: الله يرضى عنك يا

0: يا رب كون معه، يا رب هون عليه، يا رب يسر لأولاد الحلال.
1: سلام عليكم يا أمي، عساك بخير يا أمي.
0: سلامتك يا أمي، في شي إشي؟
1: شوية بيرجع إن شاء الله زي كل مرة.
0: والله حاسة هذه المرة غير كل مرة، الله يهونها ويعديها على خير. اتوضى يا أمي عشان تلحق صلاة الفجر.
2: تعرف يا شيخ، يا ما نفسي أطلع من السجن لأفجر الأرض تحتهم هدول الإسرائيليين الكلاب.
3: الله يعينك إن شاء الله، الله يحفظك يا بني.
2: شيخ أنا طالع بعد 6 شهور إن شاء الله، بدي سلاح، بدي سلاح، بدي أدمرهم.
3: ربنا بيسر لك إن شاء الله.
2: أنا لسه بدي أدور يا شيخ، بدي تدبرني.
3: الله يا بني بيدبر الكل، اللي نيته خير ربنا بيبعت له أولاد الحلال.
2: أنا مليش غيرك يا شيخ، دبرني الله يرضى عليك. لمين أروح؟ من مين بدي أجيب؟
3: والله ما بعرف يا شيخ، لو معي مصاري لعطيك.
2: طب أي حدا بتعرفه؟ بدي مصاري من برا، من جوا، من أي مكان بروح.
3: ماهر أدينا ورد الرابطة.
2: ورد الرابطة؟ تبع إيش هذا؟
3: يعني دعينا ربنا يسر أمورنا ويخرجنا من السجن ونرجع نصلي وندير بالنا على. أنت في أي منطقة ساكن يا ماهر؟
2: أنا من جنين.
3: من وين من جنين؟
2: أنت بتعرف جنين كويس يا شيخ؟
3: مش كويس، بس يعني بعرف شوية من الناس اللي بيجوا وبروحوا علينا. أنت بتعرف الحاج أبو ياسر؟
2: الحاج أبو ياسر؟ مين أبو ياسر؟
3: مشهور هذا عندكم في جنين. أنت وين بتصلي؟
2: عن جامع بلال، دارنا قباله.
4: الشيخ ذكي جدا، ولم تمر عليه حيلة الاحتلال.
5: أنا سأكون حريصة مثل الشيخ، لا أثرثر بكل ما أعلم.
6: الشيخ كان لا يتحدث بمعلومات لأحد إلا بما يهمه.
4: ولكن يا أبي، ماذا حدث بالعميل ماهر بعد ذلك؟
6: ظل العميل في الزنزانة يحاول أن يعرف أي معلومة حول مصدر تمويل مالي للشيخ، أو هل يوجد خلايا عسكرية لم يتم اعتقالها.
5: وهل عرف يا أبي؟ طبعا لا،
6: لا لم يعرف شيئا.
4: وبهذا تكون حيلة ضابط الاحتلال قد فشلت.
6: نعم فشلت، وكان بعد ذلك جلسة بين الضابط الإسرائيلي والشيخ أحمد ياسين ليفهم منه سر قرار المقاومة.
7: أهلا وسهلا.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: أحمد، ممكن تقول لي ليش سلاح اللي معك؟
3: عشان بدي أجاهد ضد اللي هجرني من أرضي وقتل أهلي وناسي.
7: يعني بدك تقاتل ضد مين؟
3: ضد اللي هدب بيتي وهجرني وقتل أهلي وجيراني.
7: يعني بدك تقاتل إسرائيل؟
3: إسرائيل هي اللي هدمت البيوت في 48 وهجرتني وقتلت الأطفال، صح؟
7: أنت بتحقق معي؟
3: بحقق معك.
7: إسرائيل قتلت المخربين،
3: الحوامل اللي في البيوت مخربين، ألاف الأطفال اللي في المدارس والبيوت مخربين.
7: أنت هون بتجاوب على أسئلتي، أنت فاهم؟
3: شوف، لو لآخر قطر الدم لن تبقوا في هذه الأرض، والظالم إلو يوم.
7: خدوه خدوه.

0: طاقم منهم.
1: كيف حالك يا عبد؟ ايش اخبارك؟ ما شاء الله عليك صرت رجال. صليت الفجر في الجامعة اليوم؟
2: اه طبعا يابا.
1: الله يرضى عليك يابا، بديش اوصيك على دراستك. احنا هنا يابا تمام، في ناس واصدقائي بيساعدوني وكأنك معايا.
0: عذبوك يا احمد.
1: هما بيقدروا. انت كيف حالك؟ طمنيني عليك. بديش اوصيك على امك، امك غالية عليها كتير. ها
2: بدهاش توصايا يابا.
3: بعد اعتراف المتهم بهياز سلاح واقراره بإبادة اسرائيل، حكمت المحكمة على المتهم احمد اسماعيل ياسين ب13 سنة.
0: لا لا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: الله معك يابا، الله معك.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا حكم القاضي ولكن حكم الله عادل.
5: ولكن يا أبي، هل هذا الحكم عادل؟
6: كان في عرف الاحتلال الإسرائيلي أن حيازة السلاح من سنة إلى 4 سنوات.
5: إذن لماذا حكموا عليه 13 سنة؟
6: هكذا هو الظلم يا بنيتي. وأنت يا معاذ؟
7: وأنا سأنتزع حقه.
0: الله يحفظكم، ربنا ما يحرمني منكم يا رب.
1: فدعا ربه أني مغلوبا فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
7: من كان مع الشيخ؟ ماذا حدث معهم؟
6: لقد حكموا بأحكام مختلفة تراوحت من 4 سنوات وحتى 13 سنة.
5: لم تذكر لنا أسماءهم وأحكامهم.
6: كان الشيخ عبد الرحمن دمراز قد حكم عليه 12 سنة، والدكتور محمد إشهاب حكم عليه 14 سنة، وأيضا محمد سمارة 9 سنوات، والدكتور إبراهيم المقادمة 8 سنوات.
7: وكيف عاش الشيخ يا والدي في السجن؟
6: لقد عانى الشيخ من وضع سيء جدا.
1: يا رب يا رب.
8: أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا فيك.
1: كيف حال الشباب؟
2: اتغطى يا شيخ اتغطى.
5: يا حرام عليهم، ما أظلمهم، الشيخ متعب كيف لا يهتمون به؟
4: منذ متى يا بنيتي الاحتلال الإسرائيلي يعرفون الرحمة والإنسانية؟
5: ولكن يا جدتي، إنه إنسان ضعيف مشلول.
4: من يقتل الأطفال لا يرحم الشيوخ يا بنيتي.
0: معاذ يا معاذ.
7: نعم يا أمي.
0: من فضلك يا أمي تعال ساعدني.
7: حاضر يا أمي حاضر. ياه إنها ثقيلة.
5: أين الرجال؟
0: ليست ثقيلة على الأبطال، يجب أن تتحمل.
7: نعم يا أمي نعم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
5: ها هو أبي قد وصل.
7: هل وصلت السيارة؟
6: نعم لقد وصلت، هيا ننطلق. هيا يا أمي. يا رب.
4: رضي الله عنك.
5: انظر ماذا يفعل أبي، تعلم تعلم يا معاذ.
7: حاضر يا أمي حاضر.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال غلاما صغيرا: إنك غلام معلم. وعندما أسلم عبد الله بن مسعود عرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه إذا دخل البيت أو كان خارج البيت، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. وكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقاههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله تعالى، حتى قال عنه الرسول الكريم صلوات الله عليه: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته، أي يمكن الوصول إليه لذهب إليه. لم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام الخليل إبراهيم عليه السلام في وقت الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ومضى يقرأ. فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، أي هلاكا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، أي سيخرج لهم في صبح اليوم التالي. قالوا: لا، حسبك، أي يكفيك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى ولسانه رطب بذكر الله تعالى، ندي بآياته البينات رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية.

0: مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في الحلقة السابقة توقفنا عند محطات من إقرار البرنامج المرحلي وردود الفعل الفلسطينية عليه والانقسام الذي وقع وتشكلت في ضوئه جبهة القوى الرافضة للحلول الاستسلامية. وقد استعرض الأستاذ شفيق في تلك الحلقة مقاطع من النقاش الذي دار في تلك الفترة. نتابع في الجزء التاسع انطلاقا من تجربته في مركز التخطيط الفلسطيني، ومن ثم سوف ننتقل إلى التجربة التنظيمية التي ميزت عقد السبعينيات في حركة فتح. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك.
1: كان سؤال من هذيك المرة هيك ظل معلق في ذهني عن الشهيد كمال عدوان، لكن قبل ما أدخل على موضوع الشهيد كمال عدوان لأنه يمكن يستدعي فورا الحديث عن التجربة التنظيمية الرائدة التي خطموها في حركة فتح، أود أن أخذ نبذة عن عملك في مركز التخطيط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا لما جاء استلم الأخ كمال عدوان مسؤولية القطاع الغربي كنت أنا المسؤول السياسي، كنت أعمل يعني ضمن القطاع الغربي.
1: نعم.
2: كنت مسؤول سياسي عن الأرض المحتلة، ودي يعني توجيه الإذاعات، توجيه الخط السياسي، مواجهة الموقف، كل التطورات بتصير في هذه المرحلة. ولذلك قال لي أفضل شيء أنك تنضم لمركز تخطيط وتسلم قسم الأرض المحتلة في مركز تخطيط على أساس يكون عندك مكتب ويكون عندك شغل وإلى آخره. فأنا هذا السبب اللي دخلني إلى مركز التخطيط.
1: نعم.
2: وبالفعل كنت رئيس لقسم الأرض المحتلة وأتابع موضوع الأرض المحتلة من خلال مركز تخطيط وبعض الإخوة الموظفين والأخوات معي، ومن هناك متنت العلاقة. ثم بسرعة صرت نائب المدير العام للمركز الدكتور نبيل شعار.
1: كان هذا له علاقة بوجودك بفتح، يعني عملية الدفع المستمرة للفتحويين للسيطرة على مفاصل مهمة؟
2: والله أنا ما كنت في وردي هذه الشغلة، ولكن كان
1: ربما في اللجنة المركزية فكروا كذلك.
2: التنظيمات الإدارية، لا مش اللجنة المركزية، هي شغلة إدارية متواضعة في المركز، ما لهش يعني ممكن ما تكون لها أهمية أنه تكون نائب المدير، يعني هذه فقط يمكن لأسباب إدارية يعني لا تعطيها أي أهمية، يعني أنه أنا صرت نائب المدير. ولكن كان ربما كان في شخص قبلي وسافر وترك، فكان بدهم يحطوا واحد. فنظر للحوالي وجدني يمكن أكبر سنا، ما بعرف شو السبب، فصرت أنا النائب. وعلى مضض يعني على فكرة. لكن الذي حدث في تلك المرحلة أن كان الأخ كمال عدوان قد استشهد، وجاء الأخ أبو جهاد واستبعدني.
1: من العمل في الغربي.
2: في العمل الغربي، فعمليا أصبحت في التخطيط. ظلت ماسك القسم وأصبح عملي في التخطيط. هذا اللي حدث.
1: طيب التخطيط، يعني روالي يعني أحد المرحوم خالد الفهوم رحمه الله، روالي في إحدى المرات بأنهم كانوا قد أعدوا منذ الستينيات خطط وبرامج ومجلدات، وكانوا يفاجأوا بأن هذه النسخ توزع ولا أحد يقرأ شيء ولا أحد يطلع على خطة ولا على برنامج ولا على مشروع. هل كانت هذه أيضا سمة للعمل في الفترات التي كنت فيها، تعدون خطة ولا أحد يقرأها؟
2: لا، في الحقيقة هذه القضية كانت في المرحلة الأولى، وكان الدكتور يوسف الصايغ رحمه الله هو المدير العام لمركز التخطيط، و فكر مجموعة من المثقفين الفلسطينيين وأصحاب يعني الدراسات الأكاديمية إلى آخره أن الثورة بحاجة إلى مركز للتخطيط، علما أن المرحوم الشقيري لما شكل مركز التخطيط كان في ذهنه أن يكون يعني مخططا للإعلام.
1: نعم.
2: وللإعلام الخارجي ولنشر القضية،
1: الدعاية الثورية،
2: يعني التخطيط لإعلام عالمي وعربي. لكن الآن أصبحت القضية مختلفة، لأنه أصبح عندنا ثورة وعندنا مسلحين وعندنا إدارات وعندنا إلى آخره. فأريد في تلك المرحلة في زمن دكتور يوسف الصايغ أن تبنى خطة لكل عمل المنظمة. يعني خطة لياسر عرفات رحمه الله، خطة لكل
1: الذي لا يستطيع أن يلتزم بخطة على الإطلاق.
2: هو الحقيقة ليست المشكلة فيه أيضا، هي المشكلة طبيعة العمل. يعني أنا يعني عارف أنه في ناس يتبجحون أنه لو قرأ الخطة لماذا لا يقرأ الخطة. أنا برأيي كان محاولة يعني تركيب موتور على وضع لا
1: بديش لا يحتمل.
2: كنت أسميه في ذلك الوقت يعني كيف بتحط يعني أضوية وجمل، وهذا الجمل تحط له موتور زي موتور السيارة، بتمشي زي بتمشي السيارة، وبالتالي يعمل له أضوية. الجمل بيشتغل على الخلاخيل ومحادي بيمشي حاله. لا، بمعنى آخر الحقيقة التخطيط بالثورة، بمعنى التخطيط كأنك بدك تخطط لعمارة بدك تبنيها وتخطط لشركة. وهذه دراسات التخطيط إنه هم بدرسوا قضايا ذات طابع اقتصادي بنائي إلى آخره. التخطيط السياسي هي شيء آخر. بعدين إذا كان التخطيط في أمريكا أو في أوروبا، هذه بلدان مستقرة بوضعها يعني ثابت وأمامها قدرة على
1: أنت هنا بحاجة لنوع من الرد المياوم، عمل مياوم، يعني
2: عمل مياوم، ما عندكش قدرة دفاعي، ما بتعرفش الآخر كيف بده يجي عليك. وإذا أنت كنت عامل خطة وفوجئت بخطة أخرى بدك تعمل خطة فورا فورية، بس مين بده يعملها؟ مش مركز التخطيط، جيب الأكاديميين يقعدوا يبحثوا في كيف الخطة.
1: بدك ناس ترد بالسياسي بشكل يومي، ورشة قرار سريعة تستطيع.
2: يعني أنا بعتقد هذا النهج التفكير الأكاديمي ما كان مناسب ليعمل مخططات للثورة. بدليل أعطيك مثال، أنا بذكر بسنة 70 في مرحلة أيلول جاء الدكتور يوسف الصايغر رحمه الله، ومعه يمكن صندوق كبير من الخطط لعمل الثورة الفلسطينية في الأردن ولعملها في لبنان، من مؤسسة صامد لمؤسسة القوات المسلحة لكيف تدرب اللوجستيكا وإلى آخره. وجاء في عمان وبدأ يتصل بالقيادة أساس يطرح عليهم الخطة. في هذه الفترة صار في أزمة من أزمات أيلول،
1: ما
2: هي مش أزمة واحدة، كانت أيلول طبعا. أحد الأزمات دار صار طلب وضرب، وهو بقي في الفندق مش قادر يتحرك ولا قادر يوصل للقيادة إلى آخره. وبعدين هديت، كانت تولع وتهدى، ثم عاد ليناقشهم. كانوا مشغولين في ذيول هذه الصراعات، فوجد أنهم يعني غير عابئين أنه يقعدوا يدرسوا معه، فترك لهم الخطة وقال لهم أنتوا ادرسوها وأنا راجع على بيروت، لأنه كان مركز التخطيط في بيروت. فعلا رجع، ما مضى شهرين ثلاثة وإذا صارت حرب أيلول وخرجت الثورة من الأردن. يعني كل التخطيط اللي انعمل لأجهزة الثورة في الأردن ما عاد له مجال. ولما عادت إلى لبنان أصبح مركز لبنان مش فرع، ولا كان يعني جزء مكمل لمركز القيادة والرئاسة اللي كان موجود في الأردن، أصبحت لبنان هي المركز.
1: نعم.
2: أصبح أيضا كل ما كتب عن التخطيط لمؤسساتها في الأردن أصبح لاغيا. يعني صرت
1: أنت هل هذا يبرر يعني غياب وجود خطة، غياب وجود رؤية؟ مثلا في أحيان الكثيرة البعض يقول لك بأنه كثير من المواقف اتخذت بشكل ارتجالي، يعني لم تكن هناك دراسة صحيحة لكل قرار كيف يؤخذ وكيف ستكون انعكاساته. ربما هذا حدث مثلا يعني في الأردن وحدث في لبنان.
2: أعطيك هذه كلها نظريات يعني أكاديمية وليبرالية، وكانوا يتفلسف فيها على قيادة فتح بالذات. طيب أنا قارئ ومترجم كل أعمال هوتشيميني والثورة الفيتنامية، عمري ما سمعت أنه في مركز تخطيط مثل النوع اللي بدهم إياه ودراسات أكاديمية زي اللي بدهم يعملوها. مش هيك الثورة. ولا عمري سمعت أنه ماو تي تونغ اللي قاد ثورة 30 سنة في الجبال ومتنقل كان عنده مركز تخطيط يوجه القيادة. يعني تصور أنت تقود ويأتيك مثقف يقعد بده يوجهك يعطيك نصائح، وشو بعرف هذا؟ هذا لا يستطيع أن يقدر الموقف.
1: ما كان في حلقة وسيطة ما بين فكرة التخطيط بمعنى الأكاديمي ومركز القرار للتجاوب على الأقل مع الاستراتيجيات المطروحة؟
2: يعني كان المفروض يصير شيء تالي، أنه يكون في هناك القيادة تأخذ قرار، تأتي لمركز أو لهيئات أدنى منها تقول عندي قرار أنه أعمل حملة سياسية في القضية الفلانية، ضعوا لي خطة وتوزيع هذا الخطة، هذه ممكنة كانت. أما تيجي أنت سلفا تخطط للقيادة ماذا يجب أن تفعل وكيف يجب أن تفعل وليش، لأنك أنت دارس في سوربون ولا دارس في أمريكا ولا بتعلم في الجامعة الأمريكية، بتيجي على هذا بتعمل تقدر تخطط أنت لهذا الموضوع؟ شغلة يعني حقيقة مع الاحترام يعني لكل هؤلاء، وأنا عارف اللي بدرسوهم في الإدارة وفي ما له علاقة بالثورة، ما له علاقة.
1: يعني ربما يصلح موضوع التخطيط للدول المستقرة أو لكيانات يعني فيها شيء من الاستقرار
2: ضروري هذا يكون، يعني حتى تعمل أنت مخطط حتى في العمل العسكري، مش بقول إنه عمل عسكري، مثلا أنا يعني من القراءات العسكرية مولتكي هذا جنرال كبير وكتب كتاب عن علم الحرب بمستوى فون كلاوسيج، كان يقول كل ما فكرت بثلاث طرق يمكن أن يأتيني منها العدو كان يأتيني من الطريق الرابع. يعني كيف بقدر يخطط ويحط كل قضيته بالثلاث احتمالات هدول ويوزع قوة على ثلاث احتمالات؟ بيقدرش كمان يعمل هيك. فلذلك هو كان أفضل طريقة دائما يضع احتمالات بس يضع قوة قليلة في كل مكان ويبقي قوة احتياط رئيسية بين يديه
1: حتى يستطيع أن يجاوب على الظروف الناشئة،
2: حتى يرد فورا على وين بتصير مركز المعركة، أو إذا بدون ينقل للهجوم كيف ينقل للهجوم. فما بيقدر يوزع قواه على الاحتمالات أو شي، بده يعمل احتمال رئيسي حتى يحط القوة الرئيسية، وبعدين إذا حط القوة الرئيسية والعدو ما أجا من القوة الرئيسية كيف بده ينقلها؟ فلازم تكون أفضل تكون احتياط باليد وقرارات سريعة، يعني ولا بنتظر للمخطط يخطط له. يعني لو كيف بيكون قائد يعني في شيء عارف كيف غير ملموس بيكون عند القائد الموهوب في إدارة المعركة.
1: يعني ربما أحيانا الخيبات أستاذ منير يعني تجعل الشخص يبحث، أو حتى المؤرخ الباحث إلى آخره يبحث عن مجالات أو مطارح يستطيع أن يقول فيها أن سبب الفشل كان يكمن هنا، أن المشكلة كانت هنا. ربما الانتقادات التي توجه لفكرة غياب العلاقة ما بين المراكز البحثية أو مركز التخطيط والقيادة واحد من هذه الأشياء.
2: بالتأكيد هي الفكر السياسي مش بس التخطيط.
1: نعم
2: الفكر السياسي، لأنه أنت لما بحدث عندك فشل أو بحدث عندك انتصار من السهل أن تلتقط أي عامل من العوامل المكونة وتقول هذا هو سبب الفشل. إذا صار في فشل قد تقول أنه هذه القيادة غبية أو غير قادرة، أو قد تقول أنه كان يجب أن يكون في تنظيم حيث لم يكن التنظيم كان ضعيف، أو قد تقول وقد تكون كل هذه الأسباب التي تريدها، وقد يعني تعمل انشقاق وتخرج بالنتيجة. يعني مثلا في ناس كثيرين عملوا انشقاقات في أحزابهم تحت حجة أنه ما عندناش برنامج، وهي ما لهاش علاقة بالبرنامج. يعني هذا مثل، يعني كل الساحة الفلسطينية مثلا قعدت تفكر في فترة من فترات الشباب اللي حاولوا يعملوا معاهدات، أنه أولا المشكلة بالساحة الفلسطينية أنه ياسر عرفت تفكيره مثلا أبوي أو عشائري أو تبسيطي، طيب ماشي، أو يمين. إذا شو الرد عند رأيهم هم؟ إنه يعملوا حزب ماركسي لينيني حديدي
1: يروح على اليسار
2: ويهتموا بالتنظيم ويروحوا على اليسار وإلى آخره. طيب ولكنهم مش شايفين كانت المشكلة مش إنه ياسر عرفات هيك، المشكلة في ميزان قوى مثلا قاهر بدك تتجاوزه. يعني الثورة فيها مشاكل مثلا قد يكون السبب الرئيسي هو ميزان قوى أكثر من إنه تدعي إنه هذه قضية عرفت كيف هي السبب. يعني مثلا مثلا أعطيك مثال بال 67 الهزيمة اللي صارت العسكرية
1: نعم،
2: إنه ادعوا إنه عبد الحكيم عامر رحمه الله كان إنه أبصر شو ملتهي
1: سهران
2: وإلى آخره وترك الطائرات وجاء غافلوا فأبادوا الطائرات وبالتالي صارت الهزيمة. هذا غير صحيح. يعني صحيح أنه هذا نقص كبير وساعدهم، ولكن أنا سؤالي أنه لو كان مخبي الطائرات أو كان متنبه وجاءت له الطائرات بيسترجي يطلع طائراته كان؟ لأنه في تفوق عسكري في الطيران كان ممكن يصيدوها وهي عم تطلع، مش بالضرورة يكون غافل ونائم. هلأ هذا يلام على هذه العملية لا شك، يعني مش أنه نقيصة، أما لا يمكن تفسير خسارة الحرب بهذه العملية، وأنه لو كان في قائد أقدر وإشي بغير الواقع. أنا برأيي لو كانت محله مونتغومري نفس النتيجة.
3: ما الهزيمة يعني تيجي بعبر سلسلة من التراكمات والأخطاء والظروف غير الملائمة، يعني مش هيكون حدث واحد هو اللي فاعل فيها. يعني
2: أنا في الحقيقة في جزء من يعني تحليلي للأوضاع وتقييمي إلها له علاقة بقراءة موازين القوة والظروف أكثر من كيف الأفراد يعني بتعاملوا معها.
3: نعم.
2: وإذا جيت أنتقد كيف الأفراد يتعاملوا معها بشوف الغلط أنه كان ميزان القوى يتيح خطوة أكثر أو لا يتيح، لأنه قد تكون الخطوة مغامرة لأنه ميزان القوى والظرف لا يسمح بها، وقد تكون الخطوة متأخرة وكان يمكن أن يحدث يعني تقدم بجانب معين. حتى الفكر حتى الأدب أنا أعطيه أهمية، أعطي أهمية خاصة لميزان القوى والظروف التي يلد فيها.
3: نعم.
2: أكثر ما بعطيها لشكسبير وأكثر ما بعطيها للمتنبي وأكثر ما هلأ لا شك في مواهب معينة قدرات معينة، ولكن هذه المواهب ليش تولد بهذاك اللحظة بهذيك الفترة؟ يعني هل هي ولا في هناك ظروف وموازين قوى
3: أدت إلى ولادتها ووجودها؟ يعني لو لم تكن الدولة قوية مثلا لما كان المتنبي قد ظهر، يعني
2: مثلا لو ما كان في سيف الدولة.
3: نعم.
2: لا طيب. يعني في قضايا صحيح. في قضايا طيب. حتى شوف النهضة الأوروبية هلا في كثير ناس اعتبروها أنه سببها الفكر الأوروبي الفولتير وجان جاك روسو طاعون المفكرين النهضة، ما لهمش علاقة بالنهضة. هدول النهضة سبقتهم 200 سنة. الغرب كان بدأ يغزو العالم ويكسر الحدود ويفتتح أمريكا ويطور الصناعة ويصير عنده زراعة، وأجوا هم ركبوا على هذه التطورات وبقدروا ينظروا لها حول حقوق الإنسان والديمقراطية والدولة ومش عارف غير الدولة. لكن هؤلاء كانوا عالي على الدبابة، مش الدبابة، على البارجة وعلى جحافل الجيوش اللي فتحت وسقطت وعملت وبدأت الثروات تيجي وبدأ الصناعة تنهض وبدأ العالم يتحرك، بدأوا يفكروا انه هذه الملكية جامدة.
3: كيف نضع قاعدة للواقع الجديد؟ بدي ارجع لموضوع الشهيد كمال عدوان رحمه الله، وانت يعني ربطتك فيه منذ بداية علاقاتك بفتح يعني رابطة قريبة. هو شخص يوصف يعني هناك بالمناسبة، يعني انا قرأت وسمعت وصفين متناقضين له في كتابه فتح الميلاد والمسيرة. طبعا ترى يعني شخصا عميقا يفكر بشكل جيد جدا،
2: فتحاوي
3: من الأصلاء. على المقلب الآخر هناك من يقول أنه هو كان شخص إلى حد ما لا يختلف كثيرا عن قيادات فتح الأخرى التي توصف بأنها كانت يمينية وتريد الهيمنة ولا تريد العمل. سؤالي المحدد، هل اغتيل كمال عدوان لأنه حاول أن يطبق مقولته في الانتقال من العمل المقاول إلى العمل المقاوم؟
2: لا شك أنه كمال عدوان أحدث تقدم في فترة كان في انتكاسة فيها اللي هي بعد انتكاسة أيلول.
3: نعم.
2: وأنجز إنجازات مهمة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري، وأنا بتصوري أن المحقق الصهيوني أو رجل المخابرات الصهيوني شعر أنه أمامه قائد من نمط
3: خطر،
2: يعني خطر إذا استمعنا معنى كلامه،
3: يعني خطر على الاحتلال.
2: برأي لذلك السبب قتل كمال عدوان، لذلك السبب بسبب عمليات جرت في الأرض المحتلة وكان كمال عدوان لعب دور أساسي فيها. كمان إجراءات كبيرة، يعني حتى هاي الجامعات اللي نشأت في الأرض المحتلة ما تفكر أنه كان من السهل أن تنشأ لولو كمال عدوان لعب دور أنه بجرأة قبل انه
3: ياخذ قرار بتطوير وبناء المجتمع الفلسطيني
2: حتى باطلاقها. هذه يعني لا شك انه كان الكمال عدوان دور كبير في هاي القضايا.
3: نعم. على الصعيد يعني صعيد العمل اما اذا بدك فتح، يعني انا هنا اسال عن هذه النقطه.
2: كمال عدوان كان رجل جريء حتى من الناس الذين كانوا يتصدون لياسر عرفات، وكان يعتبر انه كان من الممكن انه هو يصير القائد المقبل لفتح وللشعب الفلسطيني. كان عنده هذا الطموح والتصور، وكان يعتقد انه عنده الذكاء والقدرة لهذا، وهو عنده لا شك. يعني هو مثلا لو بقي حيا لكان هلا مكان ابو مازن بالتأكيد، او يعني لكن النقطة اللي أقول لك إياها إيش؟ كمال عدوان كان أول شيء فتحاوي من يعني بالمبادئ والمنطلقات الأساسية لفتح.
3: نعم.
2: ولكن لأنه هو كان دينامي عنده ديناميكية كبيرة. نعم. أو نشاط كبير وطموح، فأيضا كان عنده استعداد للدخول في التسوية،
3: مع أنه هو الذي انتقد عقلية التسوية، يعني هو أول من تحدث عن عقلية التسوية،
2: انتقد عقلية التسوية، وكان كنت أنا نقطة الاتفاق بينه وبينه هي منطلقات فتح، وكان نعم. يقول لي رد عليهم ولعن أبوهم هدول تعون التسوية. ولكن ولذلك أنا عندما توفي كمال عدوان رحمه الله استشهد، كتبت عن كمال عدوان من خلال كتاباته كمال عدوان من خلال كتاباته. فلما المرحوم ماجد أبو شرار قرأ اللي أنا كتبته قال لي اسمع أنا إذا استشهدت لا تكتب عني. بقول له ليش؟ قال لي لألا تخرجني أو يعني تعطي صورة أني أنا رفضاوي. قلت له لا تخافش أنت واضح بدك يا. فكمال عدوان كان في نقاشاته فاتح الباب،
3: نصف فتح،
2: فاتح الباب أنه لازم نفكر بمشروع، في برنامج، في خطوة بده يدخل على اللعبة السياسية. ولكن في كتاباته كان يكتب شيء تاني، فأنا كان بهمني أبرز اللي كتبه حتى أثبت موقف عدم التنازل عن أي قضية سياسية.
3: بس حتى في حواراته الصحفية، ويعني بتعرفوا كان يعني بفلسطين الثوري، عفوا بشؤون فلسطينية، نشر أكثر من حوار مطول معه، يعني كان رجل بالعكس تشعر أنه ينتقد بشدة مسألة التفريط أو التقاسم.
2: هذا هو موقف، هذا هو موقف كمان.
3: هل النقاشات وين كانت تدور؟ في كواليس فتح مثلا هو كان يعني يبدي مرونة؟
2: بس كواليس كان بالنقاشات، حتى معي كان يفتح معي الموضوع.
3: نعم.
2: يقول لي لماذا لا نفعل كذا، لماذا لا نخطو خطوة يعني باتجاه يعني أقل من المستوى اللي احنا فيه، وأنا كنت بالعكس أشد باتجاه الآخر.
3: هذا التفكير الذي نشأ عند قيادة فتح أو القيادة الفلسطينية عموما آنذاك، يعني إيش منشأه؟ يعني ثورة بعد هزيمة أيلول، بعد نكسة، بعد ما حدث في أيلول، دعنا لا نوصف الأمر بوصف محدد، بعد ما حدث في أيلول بدأ يتسلل هذا الوعي الجديد أو هذا الوعي الطارئ على فكرة المقاومة بأنه بالإمكان الدخول إلى تسوية. إيش مسببه الأساسي؟
2: يعني في عدة أسباب. أولا في سبب دولي، لا شك أنه دخول الاتحاد السوفيتي على الميدان يعني بعد 72-73 مارس ضغط كبير، ولاقى من اليسار دعم في موضوع التراجع عن هدف التحرير الكامل والقبول يعني عمليا بقرار 242 أو العمل ضمن قرار حدود 67. ولذلك يعني عدد من قيادات فتح كانت ماشي بهذه القضية، مش بهذه القضية تحت تأثير أو غطاء الاتحاد السوفيتي، لأنه كان التنازل عن أي قضية بتتعلق بالتحرير تعتبر خيانة.
3: صحيح.
2: وهذا موجود في كتابات كمال عدوان. نعم. موجود في كل خطاباته عند أبو إياد وعند الكل. هذا سبب. سبب ثاني السادات، يعني زمان عبد الناصر، ما كان عبد الناصر بده فتح والثورة الفلسطينية أن تقبل بقرار 242 ولا تقبل بروجز. يعني الحقيقة
3: صحيح.
2: الرئيس عبد الناصر رحمه الله كان يعني رجل قوي ومنطقي، قال إحنا دول مضطرين نقبل في قرار
3: 242. أنتم ثورة ما شأنكم بهذا،
2: أنتم ثورة ما تقبلوا.
3: صحيح.
2: وما كان عنده مانع يتعايش بين الثورة
3: والدولة
2: وقرارهم.
3: نعم.
2: ففي الحقيقة في ذلك الوقت هذا كان رأيي، أنه إحنا كثورة فلسطينية نظل نبقى متمسكين بحقوقنا الثابتة ولا ندخل في اللعبة السياسية.
3: نعم.
2: وتترك للدول، تترك للدول بدون الموافقة عليها أيضا، بدون من نقول لهم أنتوا عملوها.
3: بدي أروح على فاصل، في عامل آخر ولا الفكرة بحاجة لتوسيع نتكلم فيها بعد الفاصل؟
2: موضوع السادات لعب دور أساسي.
3: نعم.
2: وموضوع السوفيت لعب دور أساسي بهذا التغيير، وبعدين أيضا العقلية الطبيعة اللي قاموا فيها الجماعة، في منهم مثلا الأخ أبو عمار كان عنده قول مأثور أنه أنا مش عايز أخرج من المولد بلا حمص، مش مثل الحاج أمين يعني. نعم. كان
3: صورة البحث عن مكان يوجد فيه وسط يعني يقدم من خلاله إنجاز سياسي، يقول أنني أنا الذي صنعته،
2: لا وإني أنا بقيت. نعم. بديش يعني كان هناك بالنسبة له ما بده ينتهي بمنفى.
3: نعم.
2: أو ينتهي شهيد.
3: نعم.
2: بمعنى اللي كان ساير للقسام أو ساير إنه بالنهاية بده يجيب يعمل إنجاز.
3: أشكر الأستاذ منير شفيق على يعني هذا التدفق الرائع حقيقة، وأشكر لكم متابعتكم حتى نلتقي في الحلقة القادمة. كل الحكاية نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا يعرفنا الله تعالى بذاته العلية وبصفاته وبما اختص به من دون الخلق كلهم. أول شيء يعرفنا أن الله لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة الأخرى باطلة، كل الآلهة التي يعبدها الناس آلهة زور، والله المعبود بحق هو الله، الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحي، كل شيء هالك إلا وجهه، كل الآلهة يموتون والله حي لا يموت، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، فكل من عبد إلها يموت فليعلم أنه إله مزور، إله باطل، حي قيوم يقوم على تدبير الكائنات وتدبير الخلائق، يعني قسم بين الناس آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم، قيوم لا يتخلى عن خلقه وعن تدبير الكون الذي خلقه وما فيه بمن فيه، لا يغفل بالسنة، لا يصيبه نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآلهة التي يعبدها الكفار، إما أن تكون من البشر أو البهائم، فهي تنام و يصيبها النعاس والخدر، أو يصيبها الموت، أو آلهة من الأحجار لا تحس بوجود من يسجد لها ولا من يدعوها أو يطلب منها. أما الله تعالى فهو حي قيوم يقوم على تدبير الكون وتلبية دعاء الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن الآن تصيبنا السنة، قمنا كل الليل تضرب السنة أجفاننا ونكاد ننام لأننا نقوم بالراحة بعد النوم وبالطعام بعد الجوع وبالماء بعد الظمأ والعطش. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك الملك، لا يملك أحد معه شيء. كل المالكين مخولون من فضله وبعطاء منه، ويوم نموت نترك ما خولنا الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يموت الإنسان ويبقى ماله في هذه الأرض، وتبقى بيوته وبساتينه وقصوره أو أكواخه وخيامه تبقى في هذه الأرض. يبقى الوارث الأول والأخير هو الله تعالى، وكنا نحن الوارثين. ابنك بيورثك بالاستخلاف ولا يرثك حقيقة، وينتقل من ابنك إلى حفيدك، وتتناقل الدنيا ميراثا في الأجيال مؤقتا حتى يأتي يوم القيامة فيرث الله الأرض ومن عليها، وإلينا ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، يعني لا يقبل الله تعالى قولا لأحد إلا بعد أن يأذن له. لذلك لا تطلب الشفاعة مباشرة إلا من الله. اللهم شفع بنا محمدا، شفع بنا الشهداء والصالحين والأولياء المتقين. اطلب من صاحب الشفاعة، واطلب من الذي يعطي إذن الشفاعة. اطلب من صاحب الإذن، اللهم شفع بنا نبيك الكريم، وشفع بنا قرآنك الكريم، وشفع بنا أنفسنا بأعمالنا الصالحة، أو شفع بنا أعمالنا الصالحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن يعلم ما كان من حالهم وما سيكون، إن ما عملوا وما سيعملون. إن الله تعالى مطلع على الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما الخلائق فلا تحيط بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يعلمهم الله. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولولا أن الله أخبرنا في القرآن بشيء من علمه لما تعلمنا شيئا، ولكن الله علم آدم الأسماء كلها، فنحن بعلم الله نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لخلقه أو لملائكته أو إنسه أو جنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تبع للعرش، أو هي كالحلقة في العرش من غير تشبيه لما في الغيب، لأننا لا نعرف إلا معاني الألفاظ، ولكن عرشه أعظم من السماوات والأرض. كيف هو أعلم بحالها. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الأمر في السماء ولا في الأرض، وهو العلي الذي لا ينال قدسه ومقامه ولا يضره ولا ينفعه أحد، فهو غني عن عباده، العظيم في ذاته وفي صفاته وفي حلمه وفي قدرته. فهل تعرفون لكم إلها يتصف بهذه الصفات إلا الله؟ إذن من قال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، أو من ظن أن فلانا ينفعه، فليعلم أن فلانا لا يملك النفع لنفسه. الأنبياء لا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم. لذلك يقول الله لرسوله الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يخلصني من عذاب الله أحد إلا الله، ولن أجد من دونه ملجأ وملتحدا يحميني من غضب الله إلا الله. لذلك تقول: أعوذ بك منك، إني أطلب الحماية بك منك. فأنت تستعيذ بالله من غضب الله، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ بالله من كل عدو لدود، لأنك تعرف أن الملجأ والمعيذ والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأبوك لا يستطيع أن يحميك. انظر لأبيك أحيانا يراك في شدة فلا يستطيع أن يخلصك، لأن أباك عاجز أن يقدم لك خيرا. لذلك الخير والشر في يد الله تعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فتعلموا. ثم يقول تعالى: حتى يعلقنا بجلاله، الله ولي الذين آمنوا، أنا حبيب المؤمنين وناصر المتقين وإله المؤمنين. هذا معنى الولاية. الولي هو الله، والولي هو الناصر، والولي هو الحبيب، وكل هذه من أسماء الولي. فالله ولي الذين آمنوا أي إلههم وناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال، من الظلمة ظلمة الكفر إلى نور الهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت كل معبود غير الله، إن كل إله مزور، سواء كان جبارا طاغيا كفرعون، أو كان حجرا كاللات والعزى وهبل. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الهداية إلى الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقربنا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل هذا النهار كما جعلت تلك الليلة خيرا وبركة علينا. اللهم اجعل أيامنا أيام طاعة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على محمد نور الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،

0: الدرس السابع عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أمضي في الحديث عن حيائه صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة لعلها تلقي ضوءا على موضوع درسنا. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون سيد الخلق وحبيب الحق، وهو صفوة الله من خلقه، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم بنصوص قطعية الدلالة والثبوت. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني عليه، لو أنه وصفه بخطابته التي لا يعلو عليها خطابة، لو وصفه بعلمه، لو وصفه بقيادته، لو وصفه باجتهاده، لو وصفه باستنباطه، لو وصفه بفتواه، لو وصفه بقضائه، الله جل جلاله حينما أراد أن يثني على نبيه الكريم ما أثنى عليه إلا بحسن خلقه. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه قضية يجب أن تكون بين أيدينا. يعني الإنسان إذا أتاه الله قدرة عقلية فائقة، ربما تفوق في اختصاصه، تفوق في كتابته، تفوق في إلقائه، تفوق في استنباطه، في حفظه. هذه قدرات عقلية لا ترفع صاحبها عند الله ما لم تستخدم في الحق. لذلك الذي يسعدك في الجنة إلى أبد الآبدين أن تكون ذا خلق حسن. والله سبحانه وتعالى حينما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه إلا بالخلق الحسن. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل فكن ذا خلق حسن. الآن ندخل في شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حياؤه. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياءً لأنه أعظمهم إيماناً، لأن هناك علاقة طردية مترابطة بين الحياء والإيمان. الحياء والإيمان قرنا معاً، فإذا زال أحدهما زال الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فالذي لا يستحي لا خير فيه، الذي لا يخجل لا خير فيه، الوقح لا خير فيه، الذي لا يبالي بسمعته لا خير فيه. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. في حياء في إيمان، في إيمان في حياء. إذا أثبتت أحدهما أثبتت الآخر. إذا أثبتت لإنسان أنه مؤمن فهو حيي قطعا، وإن أثبتت له الحياء فهو مؤمن ورب الكعبة. إن أثبتت الحياء فهو مؤمن، إن أثبتت الإيمان فهو حيي. فالذي لا يستحي. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا في بناء، فاغتسل عريانا فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. كلمة حياء يعني إيمان. ما في حياء ما في إيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. المؤمن يستحي بيخجل. وفي رواية البخاري: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. من شدة حيائه يستحي أن يواجه الناس بأخطائهم. فإذا تجاوز إنسان حده معه، إذا فعل إنسان نقيصة أمامه وهو يستحي أن يواجه بخطأ الناس، عرفنا ذلك من وجهه. وإذا كره شيئاً عرف ذلك في وجهه. أما القول الذي ذكرته قبل قليل كان أشد حياء من العذراء في خدرها. من هي العذراء في خدرها؟ العذراء هي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون في الأعم الأغلب شديدة الحياء. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى فطر الفتاة، هو فطرها كذلك على الحياء. فأي إنسان بدل فطرة هذه الفتاة من الحياء إلى التبذل، إلى الوقاحة، إلى الترجل، فقد أفسد طبيعتها. فاللي عنده فتاة بالأصل أنها تستحي، هكذا فطرها الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد لبنته أو لمن يربيها أن تنطلق كما يقول أهل الدنيا، أن تنطلق، أن تكون جريئة، هذا يخرجها عن فطرتها التي أرادها الله لها. بل إن بعض العلماء يقول إن أجمل ما في الفتاة حياؤها، ومن علامات قيام الساعة أن النخوة ترفع من رؤوس الرجال، وأن الحياء يذهب من وجوه النساء، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. هذا من علامات آخر الزمان. إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. لذلك أيها الإخوة، الدعاء النبوي الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يعني يا رب، إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت سترا لي وراحة لي فأمتني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. لم يفهم أصحاب رسول الله ماذا قال، فقالوا: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح الناس منه. يعني أنت بين أن تكون مستريحا وبين أن تكون مستراحا منك، وشتان بين الحالين. لكن الناس بيخافوا مني. هذا الكلام لا يعد مزية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إنما أنا رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه. الحياء أيها الإخوة خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو. الآن دققوا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للحياء: للحياء من الله، استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى. أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني هذه العين، هذه النعمة العظيمة، هل تنظر بها إلى عورات المسلمين؟ هذه الأذن، النعمة الجليلة، هل تستمع بها إلى ما يغضب الله عز وجل؟ إلى غناء أو غيبة أو نميمة أو فسق أو فجور، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هل تسمح لنفسك أن تدخل على معدتك طعاما حراما؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، بالرأس في عينان وفي أذنان وفي لسان، والبطن في معدة والمعدة فيها طعام، فإذا حفظت الرأس وما فيه من حواس من أن تعصي الله عز وجل، وحفظت البطن من أن تدخل عليه مالا حراما أو طعاما حراما، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. ولهذا الحديث تتمة في رواية أخرى: والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. معنى ذلك أن الحياء يحملك على فعل الخيرات وفعل الكمال وفعل الجميل، وأن الحياء يمنعك من فعل السيئات وفعل القبائح وفعل المنكرات. فالحياء والإيمان واحد، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا في مؤشرين للحياء والإيمان، هذان المؤشران يتحركان معا، هكذا الحياء والإيمان. لكن أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى أن الحياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل أن تستحي أن تطلب حقك، أن تستحي أن تدلي بالحق، أن تذكر بأمر الله، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، تستحي أن تقول إنك مخطئ، هذا ليس حياء. الحياء فضيلة لكن الخجل نقيصة. فالخجل أدرج في علم النفس مع الأمراض النفسية، الخجل. لكن الحياء أدرج مع الفضائل. الحياء فضيلة لكن الخجل رذيلة. وفي حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني أحياناً الحياء بيحجزك عن معصية، عن فعل شنيع، عن فعل قبيح، عن إيقاع أذى. وقد بلغ من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، دققوا، لم يواجه أحداً بما يكره. في إنسان طبيعته وقحة، يعني يخلي إنسان قاعد بين مجموعة، غلط أنت، أنت قلت كذا، ما بيراعي كرامته، إحساسه الرقيق، مشاعره، أنه فضحته بين الناس. أنت ممكن تنصحه على انفراد، بألطف عبارة، بأدق إشارة، من دون قسوة، من دون تجريح، من دون فضح. لذلك قالوا: النصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. وهذه نصيحة أيها الإخوة، إذا أردت أن يتشنج الإنسان وأن يركب رأسه وأن يقول قولا غير منطقي، وجه إليه نقدا أمام ملأ من الناس، عندئذ لن يكون منطقيا ولا واقعيا ولا متفهما لكلامك، لأنك ربطت بين النصيحة والفضيحة. أما إذا أردت الخير فلا تفضح أحدا على ملأ من الناس، ولكن انفرد به وانتقي أجمل عبارة وأدق إشارة، وكن مخلصا في إسداء هذه النصيحة حتى يتقبلها أخوك، وفي هذا عمل جليل. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحدا بما يكره، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض أصحابه من يصارح بذلك الرجل المقصر. مثلا أيام إنسان يرتدي ثوب بالصيف أبيض من دون بنطال طويل تحته، فبيجلس من دون عناية، تبدو عورته، ما له بنتبه، هو عم يتحرك حركات. طيب إذا كان سكتنا ما حكينا ولا كلمة، ما منكون نصحنا؟ وإذا كان قلنا له أمام الناس، نصحناه أمام الناس أيضا مشكلة. فمن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أصحابه أن يوجهوا صحابيا إلى خطئه، لأن النبي مقامه كبير، لو هو نصحه أمامه بيصغر، بيقع بإشكال. فإذا إنسان بيستحي منك أنت كمان لا كثير تدقق، لا كثير تحرجه، لا تقتحم عليه عالمه الخاص. يعني واحد لو فرضنا دخل على غرفة ابنه، يعني إذا كان عمل حركة، قد يكون ابنه عم يغير ملابسه، قد يكون جالس جلسة غير مقبولة، فاجأه رأسا أمامه، ما حلك دق الباب، لكن يشعر أنه أنت فايت لعنده، نادي أخوه الثاني أمام غرفته، ممكن شعر أنه أبوه فايت لعنده على الغرفة، ما واجهه بقعدة غير راكزة مثلا، أو لأنه لا، الإنسان اللي يستحي منك أنت كمان استحي منه، اللي بيستهابك استهابه أنت، اللي بيحسب لك حساب كمان أنت لا تدقق عليه كثير عشان تنبي مكانتك. في شخص بيستهابه ابنه، بيقتحمه بيقتحمه، بعدين بيفجوه من ابنه. يعني المعلم، المدرس، القاضي، إذا واحد يعني مستحي منك أنت حاول أنه تحفظ مكانته. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا في نفسه بشيء يكرهه. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا، في أحيانا أشخاص بيلقي خطبة بيتحدث فيها عن فساد المجتمع، والنساء الكاسيات العاريات كيف عم يرتدوا الثياب، بيذكر أعضاء المرأة عضو عضو على منبر رسول الله، إنه شو هالفساد يا أخي، والله ذكر الأعضاء على منبر رسول الله لا يليق، والناس تفهم على الطائر، يعني في ثياب متبذلة خلاص بكفي، مفهوم، ثياب النساء متبذلة مثلا، يعني ثياب فاضحة وليست محتشمة، كلمة مفهومة. أحيانا بيرتكب إنسان غلطة غلطة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، واحد على المنبر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هو واحد ارتكب غلطة، لما قال أقوام ضيعوا. دققوا، ممكن يغلط واحد غلطة لوحده، أنت ممكن تقول في عدد كبير من الناس يفعلون هذا، فهالجمع ضيعوا. يعني أحيانا مثلا تلاقي في مخالفة في مجلس العلم، إذا كنت ذكرت في أثناء وقوعها كل الأنظار تتجه إلى المخالف، لكن بعد صلاة العشاء بعد ما انتهت الصلاة والأماكن تغيرت كلياتها والمخالف حكما مخالفته زالت، إذا كان نبهت إلى ما في مانع. يعني الإنسان بده يحاول يكون لطيف، لأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. العلماء لهم عند هذه الآية وقفة رائعة، قال الباء باء السببية، فبسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأقبلوا عليك وأحبوك وطبقوا سنتك وارتقوا إلى الله عن طريقك ونجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وسعدوا بك، لأن رحمة استقرت في قلبك أدت إلى لينك معكم، اللين جذبهم، ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لكنت فظا غليظا. وحينما تكون فظا غليظا ينفض الناس من حولك ولو أنه يوحى إليك أخي أنا دكتور، دكتور بأخلاقك العالية، فإذا كان في قسوة وفي إجحاف وفي كبر الناس ينصرفون عنك أنت وشهادتك، شهادتك أخلاقك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا. كلمة والله انصرف شيء صعب على المؤمن، بيتحمل أحياناً بيتحمل لكن ما بيتكلم كلمة جارحة. في أشخاص يعني ما بيسأل، لو جرح الإنسان جرح بليغ خسرته أنت. اسمعوا القاعدة أيها الإخوة، مجموعة تصرفات كثيرة جدا وذكية جدا ومجهدة تشد إنسانا إليك، تصرف واحد أحمق ينصرف عنك، بالانصراف بكفي حادث واحد أحمق. كلمة قاسية، كلمة غير لبقة، كلمة فيها تعجرف. 100 تصرف ذكي وكامل ولطيف حتى تشده إليك، لأما التنفير بكفي واحد، تصرف واحد يبعده عنك. أنا أسأل أحياناً بعض الذين انضموا إلى جماعة ثم انتكسوا ثم تركوا الدين كله، وهي ممكن تكون في دراسة، في عنا ظاهرة إنسان انضم لجامع لمسجد وأقبل على الدين بكليته، فجأة انتكس انقلب على عقبيه. لو كان هناك دراسة اجتماعية نفسية بتلاقي إنسان أساء إليه لضعف تفكيره، ما فرق بين الدين وبين هذا الإنسان، جمعهما معا فكره الدين من هذا الإنسان. نخبة قليلة وقلة قليلة، قلة قليلة، نخبة المجتمع تستطيع أن تفرق بين الدين وبين رجال الدين، بين القيم وبين من يدعي هذه القيم، بين المبادئ والأشخاص، لكن الكثرة الكاثرة لا تستطيع أن تفرق. فتصرف قاسي واحد، تصرف جاء مجحف واحد، تصرف في كبر واحد، ربما صرفت إنسان عن هذا الدين العظيم الذي كان من الممكن أن يكون سبب سعادته. فقبل أن تقول كلمة، قبل أن تبتسم أحيانا، هلأ سؤال، لو جاءك سؤال سخيف وابتسمت، هذا السائل ما عاد يسألك بحياته، خلاص منعت عنه العلم لأنك سخرت منه. أما أن يأتيك سؤال وأن تصغي إليه بأدب وأن تقول السؤال وجيه وهذا جوابه، شجعته يسأل. الله يلهمنا الحكمة. الإنسان إذا صدق في خدمة الخلق ألهمه الله الطريق الصحيح. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال أنس فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وإقط، فاتخذت حيسة في برمة أسماء أطعمة فأرسلت بها معي، فانطلقت بها إليه فقال ضعها، ثم أمرني فقال لي أدع رجالا سماهم وادع لي من لقيت. فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم إليه طعام فأكله وحده أبدا، فقدم هذا الصحابي الجليل هدية لرسول الله فقال أدع رجالا سماهم بأسمائهم وادع لي من لقيت، ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول اذكر اسم الله عليه، وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم. أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه، يعني الإنسان إذا كان جلس للطعام مع أولاده يجعل جلسة لطيفة، الأكل يعني نشاط اجتماعي، هناك من يأكل كما تأكل البهائم، يا شهادة يا سعادة. أما المؤمن يأكل بهدوء. شيء ثاني، الطعام مناسب يكون فيه ذكر لله عز وجل، فإذا واحد معصب لا يأكل، يأكل هو مرتاح ويأكل مع أخوه وليت مساكت عينه بالطعام، كل ببطء وحدث أخاك في أثناء الطعام، وهذا من السنة. إذا كان نام على الطعام يعني أكل من دون جهد، صار في غذاء وما في عمل، هالغذاء يترسب في الشرايين، إذا الشرايين تصلبوا بتعب القلب. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، القلب بضخ، الشريان قلب آخر، هل تصدقون؟ نحن منضخ، إخواننا اللي بيشتغلوا بالصحيات، انبوب الماء بينضخ 12 بار، البار وحدة تحمل الضغط. في طبيب من أطباء القلب الذين اختصوا بموضوع البالون، يدخلوا بالون عن طريق الوريد الفخذي إلى الشريان الذي في القلب المسدود، فإذا دخل هذا البالون توسع حتى يفتح المجرى. فسئل هذا الطبيب أنه ألا ينفجر هذا الشريان؟ قال لا، لأن هذا الشريان يتحمل 20 بار، 20. الله عز وجل مجهز الشرايين بعضلات مرنة طولية وعرضية، فلما القلب بضخ الشريان بحسب مرونته بتوسع، ولأنه مرن يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي، بتقلص، لما بتقلص نقل الدم للجهة الثانية، صار الشريان قلب كمان، القلب قلب والشريان قلب، فكل ما كان الشريان مرن القلب مرتاح. لما الشريان تترسب فيه الدهون بيفقد مرونته بتعب القلب، والقلب إذا تعب بيتضخم، بعد ما بيتضخم بيسترخي. وأخطر شيء بالإنسان شرايينه ومرونة هذه الشرايين، ودواؤها الأول زيت الزيتون. 20 سنة الأطباء نهوا عن زيت الزيتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن العالم كله يقول الدواء الوحيد لتصلب الشرايين زيت الزيتون، هذا الدواء الوحيد، وهو الزيت الذي تركيبه غير مشبع، بمعنى أنه يلتقم ذرات الدهن في الدم، فالزيوت غير المشبعة تخفض الشحوم الثلاثية في الدم بتنزلها، أما الزيوت المشبعة بترفعها، بيخفض الكوليسترول، بيخفض الضغط، لأنه صنع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أطعمهم ودعاهم إلى هذه الوليمة استمروا في جلوسهم، هو تضايق فاستحيا منهم، عندئذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. من أيام الإنسان بيكون دخل بيته الساعة 3 وعنده 4 مواعيد، معه الساعة، يعني إذا ما ارتاح قليلاً لا يستطيع أن يستأنف العمل، يأتيه إنسان في الساعة 3 بلا سبب وجيه، بلا أمر مهم، بلا أمر قاهر، مستأنس. الإنسان يحتاج إلى ملاحظة، هي ساعة راحة وحيدة. فأيام تلاقي اتصال الساعة 2 بالليل قضية بالأرث، معقول يعني؟ معقول اتصال بالليل فتوى على الهاتف 2 قاعدين سهرانين اختلفوا ايه نسأل أستاذ فلان، والله مو معقولة هي إطلاقا. الإنسان بيحتاج إلى ذوق، في أوقات فيها وقت راحة، طرق الباب ما فتحوا، عم يتوضأ بالحمام عم يصلي الظهر مثلا أربع ركعات صلى الله أكبر. الأدب أن تنتظر أربع ركعات. لو أنه قال الله أكبر وطرقت الباب ماذا يفعل يعني؟ أما الطرق المستمر بشوش الصلاة. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث. مريض متألم، عنده حبة، عنده حقنة، عنده دواء، ما له متغدي، جاي الطبيب بده يغير له الجرح، بده يكشفه، قاعد مرتاح أنت، ما أنا ما عندي شيء، مو أنت ما عندك شيء، بدنا هو يكون مرتاح، مو أنت مرتاح. أنت مرتاح طبعاً، أنت زائر ما فيك شيء. قال العيادة فواق ناقة. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم، أن يقول لضيوفه انصرفوا، هي ثقيلة كثير. يعني إذا قلت لواحد انصرف يمكن ما يفوت بيتك بحياته، وهذا الشيء وقع. إذا قلت له انصرف ممكن ما يفوت بيتك بحياته، كبيرة كثير، هي للعظم فيها جرح. فالنبي كان يستحي. إذا كان النبي يستحي المفروض الطرف الثاني كمان يكون لطيف. قال المراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم أن يقول لضيوفه انصرفوا، والله لا يستحي من بيان الواجب اتباعه. وهذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى متصف بحياء الكرم، فقد قال إن ربكم حيي كريم. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. الله عز وجل كريم، تقول له يا رب بإخلاص ما يرد عليك، ما بصير. اجهد أن تطلب من الله الشيء الذي يرضيه. العلماء ذكروا أن للحياء أنواعا. النوع الأول حياء الكرم، وسببه كرم النفس، كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده. يعني ضيف دخل بيتك ما عندك شيء ضيفه، تستحي، هذا حياء الكرم. ومن ذلك حياء الإجلال. حياء الكرم إذا كان زارك الضيف وما أكرمته، أو طلب منك شيء ما لبيته، أو وصلتك لقضية خيبت ظنه فيها. والله والله مرتين لحفروا بئرين بإبرتين، بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. كم تم بدون يصير بيض؟ قال أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أن تقف بباب اللئيم ثم يردك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء فقال لا. يعني واحد حط ثقته فيك، الله كريم لا تخيب له ظنه فيك، هذا حياء الكرم. أما حياء الإجلال وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحي منه. يعني أنت طالب والأستاذ حضر عندك درس، خجلت من مقامه. طلاب العلم المخلصين يستحيون ممن تفوق عليهم بالعلم أنه يتفلسفوا أمامهم ويتطاولوا. الإنسان اللي إذا كان عنده الأدب لا يتجاوز حده مع من علمه. قال هذا حياء الإجلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فكان أصحاب الكرام أمامه ما يتكلموا إجلالا لمقامه العلمي، وقالوا سكت إجلالا لعلمك. بتلاقي واحد علماته قلال كتير ومن دون دقة من دون دليل من دون برهان وبحضرة عالم جليل هو عم يحكي لك خمس دقائق ربع ساعة نص ساعة وداك ساكت له الكلام كله أغلاط أو كله في ضحالة. فالإنسان يجب أن يستحي ممن تفوق منه، أيام طبيب ناشئ مع طبيب كبير، تاجر صغير فاتح محل مبارح مع تاجر من 40 سنة بالتجارة مثلا، ممرض أمام طبيب مثلا، إنسان برتبة قليلة أمام رتبة عالية. الحياء دليل إيمان، فهذا حياء الهيبة الإجلال. الإنسان الأكمل أمام من تفوق عليه أن يقف بحياء. حياء المحبة، قال هذا حياء المحب من محبوبه، يعني يستحي أن يسيء إليه لأنه يحبه، حياء المحبة. وهناك حياء العبودية، حياء العبودية في محبة وفي خوف، رغبا ورهبا، يرجو ويخاف، يطمع برحمة الله ويخاف عقابه، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذا حياء العبودية، يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء، خوف فقط معه يأس، رجاء في معه تفلت. وربنا عز وجل بيأدب، فشوف المؤمن لما تزداد ثقته بنفسه وثقته بأن الله يحبه بتساهل شوي. إذا تساهل الله عز وجل بيحجبه بينكمش، بيرجع أديب زيادة، حتى ما ييأس بيرجع بيفتح عليه. فالترتيب أن الله سبحانه وتعالى يقلبك من حال إلى حال. إذا كان حالك حال الثقة الزايدة مع التفلت بيجي الحجاب، حال اليأس مع القنوط بيجي الفتح. على كل، حياء العبودية يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. بقي حياء المرء من نفسه. أيام إنسان قاعد بغرفته، الباب مقفل، النوافذ مقفلة، إذا عمل عمل لا يليق بمكانه كإنسان يستحي من نفسه. إذا إنسانك نظف نفسه تنظيف جيد، النظافة احترام للذات. ممكن إنسان وحده ما يسأل، ما حدا عم يراقبه، لكن ألا يستحي من نفسه؟ طبعا ألا يستحي من الله الذي يراه. في حياء الحشمة، قال هذا الحياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب منه الإخفاء. كل ما كان أكثر حشمة، حياء الحشمة، الحياء من النفس، حياء العبودية، حياء المحبة، حياء الإجلال، حياء الكرم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة أبعد كثيرا إذا أراد أن يقضي حاجته. قال لي واحد سافر لبلد شرقي حينما كان ملتئم الشمل، وانتسب لجامعة من كبريات الجامعات هناك، وطبعا دخل في المدينة الجامعية، فوجئ في أول يوم عطلة أراد أن يغتسل، قال لي صالون ضخم كل منابع ماء، ويغتسل كل الطلاب ذكورا وإناسا عراة مختلطين. أعوذ بالله. ماشي، المراحيض بصالون 50 مرحاض، ما في حواجز بينهم، وحوش. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وين نحن المسلمين؟ وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أنا بلاحظ أحيانا الناس لابس ثوب في الصيف بيشمره إلى مكان عالي جدا بلا سبب، عم يتهوى يعني ماشي بالطريق، ما في حياء أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المرفق، المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، الكنيف، دار الخلاء يعني دورة المياه، إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط، وإسناد هذا الحديث حسن. يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط. أيها الإخوة، هذا حياء النبي، والمؤمن يستحي، والحياء من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا أثبتت الحياء أثبتت الإيمان، وإذا نقضت الحياء نقضت الإيمان، وإذا أثبتت الإيمان أثبتت الحياء. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من لوازم الإيمان، والحياء من الله. ألا يستحي أحدنا من الله عز وجل؟ قال له ابن آدم عظ نفسك، فإذا وعظتها فعظ غيرك، وإلا فاستحي مني. شيء مخجل وقاحة بالإنسان، ينصح الناس وما ينتصح، يأمرهم وما يأتمر، ينهاهم عن شيء ثم يقترفه، هذا من الوقاحة ومن قلة الحياء. فاستحيوا من الله حق الحياء. حق الحياء أن نحفظ الرأس وما وعى، العين والأذن واللسان، والبطن وما حوى، ألا نأكل طعاما حراما، وأن نذكر الموت والبلى. فإذا فعلنا ذلك استحيينا من الله حق الحياء، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد،
1: لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية. توجه الجيش إلى القسطنطينية يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. ها هو جيش الإسلام يدك الأرض دكا، وجيش الروم يختبئ في حصونه وأسواره، والمسلمون على خيولهم وفرسانهم يجولون حول الأسوار العظيمة في القسطنطينية. 7 أسوار كل سور يتجاوز 21 ذراعا. جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مضانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. يقاتل معه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو أيوب، أجلاء الصحابة وغيرهم يقاتلون في سبيل الله. 6 شهور من الحصار، حصار تلك الأسوار قذف الرعب في قلوب الروم وأهلها. هذا هو جيش الإسلام الذين وصفهم الرب عز وجل من

بقيت العلاقة بين الحسين وبين معاوية رضي الله عنهما على الأصل، ولم يكدر صفو تلك العلاقة إلا ما حدث في أواخر حكم معاوية عندما عهد بالخلافة والإمارة إلى ابنه يزيد. هنا تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فالحسين رضي الله عنه كان يرى أن هناك من هو أحق من يزيد بالخلافة والإمارة، ثم كيف يتم تعيين يزيد خليفة للمسلمين من غير شورى، والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. لذلك بعد موت معاوية امتنع الحسين عن بيعة يزيد. وصل الخبر إلى أهل العراق، فبدأت الكتب والرسائل تأتي إلى الحسين من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى البيعة، أكثر من 500 رسالة وكتاب، بل أرسلوا إليه بديوان فيه أسماء الذين بايعوه. هنا أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ليكشف له حقيقة الأمر، وفعلا وصل مسلم إلى الكوفة.

بدأ مسلم ابن عقيل يبايع الناس بالكوفة على بيعة من؟ على بيعة الحسين. فأقبل المئات بل الألوف من أهل الكوفة يبايعون ببيعة الحسين، وأوصل الأمر رسالة إلى الحسين أن يتجهز بالخروج من مكة إلى الكوفة، حيث ظن الناس أن أهل الكوفة سينصرون الحسين ابن علي عليه السلام. بدأت البيعة تنتشر، وصل الأمر إلى الخلافة إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الظالم أن يضم الكوفة إليه وأن يمنع الناس وأن يخذلهم من بيعة الحسين. ومسلم بن عقيل يبايع الناس، وكثرت البيعة وتجمع حوله 4000 من أهل الكوفة، فسار بهم إلى قصر بن زياد، إلى عبيد الله بن زياد. دخل وحاصر القصر، فإذا بعبيد الله يغلق الباب على نفسه ويحتمي داخل القصر، وبدأ بالرشاوى وبدأ يرشي أمراء القبائل وأشراف الناس ويعطيهم العطايا، يخذلهم، يجعلهم يتراجعون عن بيعة الحسين. بدأت الحيلة تنجح، وبدأ الناس يتناقصون حول مسلم ابن عقيل ويتراجعون عن بيعة الحسين، والعطايا والرشاوى بدأت تؤتي ثمارها في الناس، وبدأ الغدر في أهل الكوفة. كانوا 4000 رجل تناقصوا، فلم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا أكثر فلم يبق معه إلا 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. صلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه، ولم يبق إلا هو بنفسه. أما أهل الكوفة فقد غدروا جميعهم بمسلم بن عقيل، فأرسل رسالة إلى الحسين: ارجع بأهلك.